ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة.

خير يا ظهير يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع.

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، انصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما هو بدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وغنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كله دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعد الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاس نظام الأحمد من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا والمسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما هبت للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والدقاء والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجرا ظاهرا وباصرا، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستقراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة من الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عجز ولا فساد، إنك سميع قريب.
الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمة وفينا يا الله، توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون مصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين، وبالهادي توسلنا أولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم ما الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. وبالعلماء بأمر لا يطرنا وكل الأولياء والصالحين أخص بهم القطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقاف ذو التمكين مرقى وجمع الشريعة واليقين، وذكر العيدروس القطب أجنع القلب الصادق الصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيما وبه اغتدينا، ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما حباه له جهم مكينا، بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين، تحصينا عظيما بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا، وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال، فمن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جوداك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برغا. أسألك أسفال الستر على القبائح والأقطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك وحسبي ذنبي، واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاك الدام الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يقف فيك ظني يا الله. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله. وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة، فيها البلايا مقيمة وحشوى فات واشغال يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية. أضحت تروج عليا وقزها الجاه والمال يا الله. يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم الجان يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم الجان. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم الجان يا الله. يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي، فليس جيدا مخافي واجمال يا الله. يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك، ويرتجي لثوابك وقيد رحمتك هطان يا الله. وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره كعسره بمحض جودك والإفضال يا الله. ومن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال، والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله. جودك وفضلك وبرك يرجى، وبطشك وقهرك يخشى، وذكرك وشكرك لازم، وحمدك والإجلال

للصالوان بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين ال

سرور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية. يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت أهل المزية. يا الله واجعل المقتدانا بحكم الذوق فيه فم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. يا الله قد قباني علم ربي

قد حل قلبي من هموم واشتغال يا الله، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله، يا كريم الوجد غثني.

وأعطنا وأعطانا فهدنا للصالحين وآتنا يا ربنا فدية الأخرى حسنات وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم وأصلح ما فسد ارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعيم سابقات وما تشاء كان بالضر في العيون الراحمات.

للصفوف الأولات معهم وبهم دائما في الدار ذا والآخرات واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات أو نشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وفي قمة أحمد وذي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب عبد النعمات تداخل خلقه ورضا نفسه ورضا عرشه.

غبي اللطف يا جميل الصون يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتسير العسير عليك يسير.

منك. اللهم بحق سيدنا محمد حسنا بعينك التي لا تنام، وكلفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. ماتي اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد

الصعاب الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد بحق سر طاصم يا الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: هذا كلماته.
1: قرب كر في عوننا الشكر الحبيب وحصونه المنيع جعلنا من هداه المهدين المتقين على المنارات والمدين اصلاح حفظنا امته واجبته بقربهم اجمعين الى حضره النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد

يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله

الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله

الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا

في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أرضنا الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. خلق السماوات. وعد الله حقا. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا آيات الله وحاق بهم أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا آياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم ترابا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قان وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ خلق الميد وهو هون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. خشع لك سمعي وبصري وقلبي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم إن في ذلك كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ولو اتبع الذين ظلموا أهواهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وهو الذي وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا خولهم نعمة منه إذا هم ثم إذا أذاقهم رحمة منهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا هم بربهم يشركون إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أولم يروا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أولم يروا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده.

صابرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة.

البلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد الزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل البلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلأهم وصنهم وتولهم ورعهم ولهم ورشدهم وفقنا بما تحب وترضى والطوب بنا وبهم بما يجري به القضاء واصرف وادفع بعيد وازل عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام كل شيء. فحينا ربنا بسلام الحمد لله رحمتك دارك دار السلام دبارك دار ربنا تعالي جل جلال بكرف. اللهم لا منع الماضي دار الماضي الممات دار الأراد المقضي دار المفاوي جل مخجات. اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.

لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا

رادين في الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. رب

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك أرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فضل ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف

منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

I mean. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع
العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء

عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو وخالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

0: فعنا هاي حقنا كما يجتمع بجزا كنا بنرادنا الى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيادتكم المتصل من كتاب كشف الغمة الإمام الشعراني رضي الله عنه ونفعنا بكم ونفعنا به ونفعنا بكم في الدارين، إلى أن قال: باب بيع الأصول والثمار وبيان الفضل فضل غرس الأشيار وزرع. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يقول أحدكم زرعت وليقول حرثت، فإن الله هو الزارع. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أطلبوا رزقا في خبايا الأرض، يعني الزرع. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله جعل للزرع حرمة غلوة سهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقولن أحدكم للعنبي الكرمي الكرمي
0: لا يقولن العنب الكرمة
2: العنب الكرمة
0: فإن الكرمة
2: لا يقولن أحدكم العنب الكرمة فإن الله فإن الكرمة قلب المؤمن قلب المؤمن ولكن قولوا حدائق العناب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه وما سرق منه له صدقة، ولا يرزعه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة. ومعنى يرزعه يصيب منه وينقصه. وفي رواية: ما من مسلم بنى بيتا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء إلا كان له أجره إلا كان له أجره جاريا من تفع به خلق الرحمن تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة. وكان صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم ينهى عن تحصين البساتين عن المحتاجين والجائعين بالحيطان والزروب أن يأكلوا منها. وقال لأصحابه يوما: كنتم في الجاهلية أذلة تعبدون غير الله، تحملون الكلة، وتفعلون في أموالكم المعروفة، وتفعلون إلى ابن السبيل، حتى إذا من الله عليكم بالإسلام وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أنتم تحصنون أموالكم، إن فيما يأكل ابن آدم أجرا، وفيما يأكل السبع والطير أجرا. فرجع القوم، فما منهم أحد إلا هدم من حديقته 30 بابا. فصل.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا
3: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وبارك صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وبارك صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
0: الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكامه وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله أفضل صلواته وسلامه وعلى آبائه ومن الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به وتشرف بالائتمام به وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب بيع الأصول والثمار وبيان الفضل في غرس الأشجار والزرع، وذلك أنهم أرادوا بالأصول الأرض نفسها والديار التي عليها والأشجار، يطلقون عليها بيع الأصول، فلأن الأصل من بنى عليه غيره فإنها تكون أصل يقوم عليها غيرها ينبني عليها غيرها. وقال باب ما بيع الأصول والثمار ومن فضل غرس الأشجار والزرع، وذلك أن الشريعة جاءت بالندب إلى الغرس والثمر إلى حد ما يروى أنه لو أن القيامة قامت بيد أحدكم فسيلة فليضعها على يزرعها حطها، يعني عليكم تحسنوا امتثال أوامر الله وتقوموا بشرعه ولا يقطعكم عن ذلك أن تقوم القيامة أو يأتي قيامة أحدكم بالموت، فما كان فيه من خير فليدم عليه وليستمر عليه. وهكذا يذكر عليه رحمة الله ما كان صلى يقول لا يقول أحدكم زرعت وليقول حرثت، فإن الله والزارع في هذه الحديث شار إلى انتقاء الإنسان المؤمن وانتخابه لكلامه، فينتقي من الكلام ما هو أطيب وأقرب إلى المعنى المقصود وأكثر أدبا مع الرب سبحانه وتعالى. فينبغي أن يتخير المؤمن ألفاظه ويتخير كلماته. قال كان لا يقول زرعت بل يقول حرثت، فإن الله والزرع أدبا مع قوله تعالى فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فكما لا يقول أنبت فلا يقول زرعت ينبغي يقول حرثت، أن مهمتنا الحرث هو الذي يزرع وينبت سبحانه وتعالى. فأنبتنا يقول سبحانه وتعالى من خلق سموت وأنزل من السماء ماء أنزلكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شيئا. قال أنبتنا ما كان من تنبتوا شجرا أي لا هم مع الله لا إله إلا الله بل هم قوم يعدلون. فتعلمنا صلى الله عليه وسلم نتخير الألفاظ نختار الأدب، وجاء في المدح في السنة النبوية يمدح أقواما ينتقون أطايب الكلام كما تنتقون أطايب الثمر. وجاء في عذاب قوم من الأمة كانوا ينظرون إلى أقذع كلمة وأخبث كلمة ينطقون بها، يحبوا النطق بأخبث الكلمات، فلهم العذاب الشديد والعياذ بالله تبارك وتعالى وسوء المصير. والأخيار ينتقون أطايب الكلام وأحسنه. كان صلى الله عليه وسلم يقول اطلب الرزق في خبايا الأرض أي ما خبأ الله لكم في الأرض، قال وقدر فيها أقواتها، وذلك من الماء الذي نستخرجه من الأرض، كذلك الزراعة والحرث نحرث الأرض فينبت الله لنا الأشجار، وكذلك ما خبأ في باطن الأرض من الذهب من الفضة، ثم ما أيضا هدى الناس إليه من النفط والبترول والغاز وما إلى ذلك. قال اطلب الرزق في خبايا الأرض، يعني الله خبا لكم أرزاقا في باطن هذا الأرض بتقديره سبحانه وتعالى، ثم عثوركم عليها وصولكم بحسب ما قضى لكم ودبر في السماء، وبذلك قال ورزقكم في السماء وما توعدون، فلا تستطيعوا أن تحصلوا من ما خبأ في الأرض شيء إلا بحسب ما قدر لكم سبحانه وأظهر قضاءه في السماء. أطلب الرزق في خبايا الأرض، ويعني الزرع، وهذا واحد، الزرع واحد منه، كل ما في خبايا الأرض من فوائد، ومن جملتها الذهب والفضة وبقية المعادن، ومنها الماء إذا يسكن في خبايا الأرض ونستخرجه ونشرب منه ونندفع به إلى غير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل للزرع حرمتان، غلوة سهم، ينبغي يعني أنه إذا أحيا أحد الأرض الميتة بالزرع فينبغي مما ينتهي إليه زرعه مقدار غلوة سهم، لا يقرب أحد حتى لا يتضايقون ولا يصعب عليهم الدخول والخروج، ويتضح الفواصل بين هذا وذاك. إن الله جعل للزرع حرمة غلوة سهم، مقدار غلوة سهم 300 ذراع، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. هكذا ثم يقول، وكان صاحب يقول لا يقول أن أحدكم العنب الكرم، فإنهم يسمونه العرب كرما العنب. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من تهذيب الألفاظ واختيار الأنسب، بدل ما تسميه كرم قل له عنب، وقل ولكن الكرم قلب المؤمن، يعني لأنه الذي الكلمة اللفظة تدل على كرم، كثرة الخير والمنافع في المسمى، قلب المؤمن أحق بها، هذا هو الكرم. يلفتنا إلى الفوائد والمنافع المعنوية نتعلق بها، وأن نعرف قدر ما آتانا الله تبارك وتعالى من القلوب التي محل معرفته سبحانه وتعالى. فينبغي نتخير من ألفاظنا، ولا نقول الكرم العنب، فإن الكرم قلب المؤمن، لكن نقوله حدائق الأعناب، حدائق الأعناب. هذا اللفظ جاء عند أبي داود، والحديث إذن عند النسائي والبيهقي. الأصل في الأدب المفرد كذلك عند الإمام البخاري، إنما الكرب قلب المؤمن، وكذلك جاء في صحيح الإمام مسلم كراهية تسمية العنب كرما. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسان، فهي الحث على الغرس، لأنه من أهم ما تستقر بشؤون الحاجة في الحياة من التغذية وما تعلق بها من أنواع الأدهان والمداواة والتفكه وما إلى ذلك مما جعله الله مبنيا على الغرس. فلهذا حث النبي على الغرس، وقال لا يغرس مسلم غرسان ولا يزرع زرعان فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كانت له صدقة. ولذا اشتغل كثير من الأكابر بشيء من الزرع والغرس لما أفاد التوجيه النبوي لما جاء في هذه السنة. وهكذا فكان في المتأخرين من أكابر أهل العلم الإمام عبد الرحمن محمد المشهور، وقال يستأثر علينا بثواب الغرس والحرث عامتنا، ولابد نشاركهم، فشارك في غرس بعض الثمار والأشجار عليه رحمة الله. وقال لي أحد الشياب أبو عبود بجهام، قال حرثت أنا والحي عبد الرحمن مشهور في مزرعة قريب من المحضار، هنا قريب من مسجد المحضار، مزرعة عندنا كان يسمونها المغيرومة، قال زرعت أنا والحي عبد الرحمن مشهور في هذا المزرعة. وكانت مهنة الأنصار وحرفتهم في المدينة المنورة الزرع، وكثير منه كان النخل وغير ذلك من الخضروات، فحث صلى الله عليه وسلم على الزرع وعلى الغرس، وقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كانت له صدقة. وفي الرواية اللي ذكر قبل صلى الله عليه وسلم ما كان ما أكل منه له ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد يعني يصيب منه ينقصه إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. هكذا الحديث جاء في البخاري. وقال وفي رواية ما من مسلم بنى بيتا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء، ما أخذ حق الغير ولا اسمه التجرع على حق أوقاف ولا حق مسلمين، وقام يصلح له بيت ولا يصلح له غرس ويظن أنه على خير. من غير ظلم ولا اعتداء إلا كان لو أجر جاريا من تفع به خلق الرحمن تبارك وتعالى، يعني أنس أو جن أو طير أو حيوانات والدواب خلق الله، ماذا من تفعوا بهذا الغرس وبهذا الحرث فله ثواب ويدوم له الثواب. نعم. قال أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وكان يقول من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل، كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي شعب الإيمان للبيهقي. الله أكبر. وعند الحاكم في المستدرك إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة، أنه ما عاد يتعرض العاهات بعد طلوع نجم الثريا، غالبا الله يصون الزروع الموجودة حتى تثمر. فهي من خيار المكاسب كما اختلفوا هل التجارة أفضل أو الزراعة. ويقول الحنفية أن أفضل أنواع الكسب الجهاد، أن في الجمع بين حصول الكسب وإعزاز الدين وقهر عدو الله تبارك وتعالى، يقولوا أفضل كسب الجهاد. وبعدين إذن اختلفوا في المفاضلة بين التجارة والزراعة، الذهب أكثر الحنفية لأن الزراعة أفضل من التجارة، قالوا لأنها أعم نفعا. فبعمل الزراعة قال يحصل ما يقيم به المرء صلبه ويتقوى به على الطاعة، وبالتجارة لا يحصل ذلك ولكن ينمو المال. وقال صلى خير الناس أنفعهم للناس. قالوا فالاشتغال بما يكون نفعه عام يكون أفضل، ولكن هذا أيضا قد يتغير بتغير باختلاف الأحوال والظروف. الناس أحيانا يكون التجارة في التغذية وفي مواد الغذاء وجلبها لهم أهم في شيء من الأحوال أو الأوقات أو الأماكن، ولكن لا يظل أن الأصل في منفعة الناس الزرع. ولهذا التقاعس عنه بالاشتغال بالمهن الأخرى من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون ويشير إليها صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه عند التغير بعض الأحوال أرشد قال من كان له زرع فليرجع إلى زرع، إشارة لأنهم يتركون هذه الأشياء ويذهبون إلى غيرها ويصلحوا لهم تراتيب، فيقول إذا قد اشتد الأمر وجاءت ارجعوا إلى زرع، فليلحق بزرع من كان له. وكذلك له الثروة الحيوانية على قولهم تربية، يقول من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له ارجعوا إليها يعني أقيموا ما يتعلق بالاكتفاء الذاتي كما يقولون فيه، أراضيكم وأنعامكم واطلبوا رزق الله فيها. ويروى 19 الرزق في التجارة والعشر في المواشي وهكذا يقول الكثير من العلماء أن التجارة أفضل من الزراعة، وقال لأنها مما اشتغل به صلى الله عليه وسلم بتجارته إلى خديجة، ثم ما عرف أنه قد باع واشترى صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول الماوردي أصول المكاسب زراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب. قال فيه ثلاث مذاهب للناس، قال مذهب الشافعي أن التجارة أطيب. يقول الماوردي أرى أن الزراعة أطيب لأن أقرب للتوكل، التوكل يضع زرعه بذره في الأرض وقال الله من اللي بيطلع له المتوكل على الله سبحانه وتعالى. فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن لو نشاء رجعناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، تقولون لبن نحن محروم، ولكنه كما أراد ينفع عباده بما شاء كما شاء جل جلاله وتعالى في علاه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، هكذا جاء في صحيح البخاري. ففيه إذن بعض استئناس بعض من رجحوا الزراعة والصنعة لأنها من عمل من كان يعمل سيدنا داود، ولكن تنفع الزراعة للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها، فهي مما ينبغي أن يعتنى به ويعول عليه. وإن كان إذن النفع المتعدي يحصل بغير الزراعة كذلك، والنيات تؤثر في ذلك. قال ويفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، إذا نصح العامل. وقال ومن الشرط فيه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله بهذه الواسطة. وفي شغل اسمه شباب الأمة ونشأتهم وعمتهم بشيء من الزراعة ونحوها حفظ لأوقاتهم من البطالة ومن الغفلة، لأن إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، ولكن إذا اتقى الله فيها وقام بحقها فقال بعض منا الفراغ والشباب والجدة مصلحة للمرء أي مصلحة، قال إذا اتقى الله فيها وقام بحقها تكون نعمة عليه، وإلا فأكثرهم يضلون فيها ويستجرون إلى أنواع الغفلة والفساد. يقول إن العاهة تنقطع غالبا إذا قد بالصلح يبدو على الثمار وغيرها إذا قد طلعت الثريا. يعني مع المراد بطلوعها ظهورها للناظرين عند طلوع الفجر، وهذا تكون في العشر الأواسط من أيار، هي تطلع كل يوم ولكنها لا تظهر للأبصار لقربها من الشمس في نيف وخمسين ليلة من السنة. هذه الثريا وترى مجموعة من النجوم، ومن كان حاد البصر يقدر يعد فيها عدد خمسة سبعة وثمانة، وأقواهم بصر من الناس في الغالب يقدر يعد يميز في النجوم الثريا تسعة ما يتجاوز، قال إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعد 11 نجم بنظره المعتاد الطبعي، يعني بقوة حدة نظره يعد في الثريا 11 نجما صلى الله عليه وسلم، وعامة الناس ما يقدر يتبين إلا خمسة سبعة، يعني أقواهم بصر قد يصل إلى التاسع، وكان يعد في نجم ثريا 11 نجما ثريا صلى الله عليه وسلم. قوة بصر هذا من جهة الظاهر، أما من جهة الباطن وبصيرته بصره إلى سبع طباق ثاقب سمعه يسمع صرير القلم، بصره إلى سبع الطباق ثاقب، صلوات الله وسلامه عليه. قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ديني سيصل إلى ما زوي لي منها، صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. وكان ينهى عن تحسين البساتين عند المحتاجين والجائعين، بل اجعلنا على حيطان وزروب لئلا ياكل منها ابن السبيل والمارة والمحتاجين ومن يوجد من الفقراء. ما كان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم، يحب ان يفسح المجال لاهل الحاجه. وقال لاصحاب يمني: اذا كنتم في الجاهليه اذله تعبدون غير الله تعالى، تحملون الكل، يعني الذي لا يجد شيء من المال، تحملونه بان تعينونه وتحسنون اليه، تفعلون في اوائكم المعروف وتفعلون الى ابن السبيل، حتى اذا من رايكم بالاسلام وبنبي اذا انتم تحسنون اموالكم. ان فيما ياكل ابن ادم اجرا، فيما ياكل السبع والطير اجرا. فرجع القوم فما منهم احد الا هدم من حديقته 30 بابا وجعلوها للناس. وقد ضرب الله لنا المثل وحذرنا مما فعل الذين ذكرهم في سورة القلم، يقول سبحانه وتعالى ايش قال في الآية؟ اولها ايش؟ ماشي ما سمعتكم. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني البستان هذا الكبير، أقسموا لا يصرمونها، أي حديقتهم هذا، مصبحين قالوا يتجمعون الفقراء والسائلين عند الحصاد ويشلون كثير. المرة هذه بنبكر قبل ما حد يجي ولا يدرى، بالفجر تو بنقطع وخليهم يجوا بعدين، ما عاد حصلوا شيء، قد رفعنا ما في المزرعة حقنا. أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، ما يقولون إن شاء الله غفلتهم عنها. فطاف عليها طائفة من ربك وهم نائمون في النوم بعد النوونية هذه، جاء لها جائحة ولا عاد بقيات ثمرة واحدة، انتهى كلهم. فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين: اغدوا على حدكم كنتم صارمين، قبل ما يجون الفقراء والسائلين والأهل الحاجة ويشلون عليكم نصيب منهم. انطلقوهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا في حسب اعتقادهم وظنهم على حرد قادرين، وصلوا لما روى هذا حقنا. ايش المكان هذا؟ هو نفس المزرعه ذي، هذا الحديقه هذا حقنا. فظلون غلطنا، هنا محل ثاني ولا ايش؟ مكان اخر هذا، بل نحن محرومون. ظهر الا اصابها ما اصابها. قال اوسطهم الم اقول لكم، يعني افضلهم اقربهم الى الايمان والعقل، لما لا اقول لكم سبحان ربنا إنا كنا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا ويلنا إنا كنا طاغين. لا لا لا. كذلك العذاب والعذاب أكبر. فحذرنا من هذه النيات، قال لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، لا يصرمنا مصبحين. فما كان هذا لهم، لهذا كانوا وقت جذاذ النخل وغيره من الزروع يحبون حضور ذوي الحاجة ويعطونهم مما يجنون من الثمار. وهكذا وبذلك جاء عند بعض الأئمة مثل الحنابلة أنه الماشي ولهذا يجوز له يأخذ شيء من الـ من الـ من الـ من الزرع، يباح له الأكل منه عند مرور عليه، وذهب إليه بعض أهل العلم، وجاء في رواية يقول: إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابه وإلا فليأكل. إذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانيا فلينادي يا صاحب الإبل، وقال: يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا فليشرب. وما جاء في مسند الإمام أحمد. والمراد هذا إذا كان في أماكن عرف الناس يسمحون بذلك، تختلف الأماكن والأحوال والناس، فبعض الناس يعتدون ذلك ويكون عندهم نفوسهم طيبة بمثل ذلك فيجوز. أما ما يسقط من نفسه من الثمر فيجوز أخذه للمرء، عليه يسقط من الثمر من نفسه وتجده تحت من دون ما تحركها ولا ترميها فيجوز أخذه والتقاطه. وأما من نفسها فالجمهور أيضا أنه ما يجوز إلا برضا. وجاء عن الإمام أحمد قال: يأكل مما تحت الشجر، وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثمار الناس وهو غني، ولا يأكل بضرب حجر، ولا يرمي بن، هذا يفسد الأشجار. وكذلك لا يجوز أن يحمل شيء منه، لا يأكل محله بس ما يشله ما أخذه. وهكذا. وجاء أيضا على الإمام أحمد في مسألة الزرع روايتين، رواية لا يأكل كما عليه الجمهور إنما رخص في الثمار وليس الزرع، والرواية الثانية يأكل من الفريك لأن العادة جارية بأكل رطبا فصار أشبه الثمر. وعلى كل ذلك أشرنا إلى أن ما يعتاد الناس السماح به ويتعرفون على ذلك فله حكمه. وفي الحديث أيضا الآخر الذي استدل به الجمهور أنه ما يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ما يشرب تمرا بغير إذنه، يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فيتنقل طعامها ويتنفل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هكذا جاء في الصحيح: فإن ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم، أي أماكنهم اللي الخزائنهم اللي يقفلون عليه، لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. هكذا. وقال المالكية: حالة الحاجة يجوز للمار بالزرع وبالثمار يأخذ منها، وإن لم يكن له حاجة فلا. وأما الحلب لا يجوز أن يحلب ما شاء أحد ولا أن يأكل من ثمر بستانه إلا بإذنه على وجه العموم، وهو هذا الحكم عند الحنفية والشافعية. ما جاء: لا يحلبن أحد ماشية تمر بغير إذنه، أي يحب أحدكم أن تؤتى مشربته، كما قرأنا في الحديث وهو في الصحيحين. لكن روينا عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل الأقوال هذه التي ذكرناها. هكذا كما قال الإمام النووي: من مر بثمر غيره أو زرعه لم يجوز له أن يأخذ منه ولا يأكل بغير إذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا فيأكل ويضمن. وقال: وحكم الثمار الساقطة من الأشجار حكم سائر الثمار إن كانت داخل الجدار، فإن كانت خارجه فكذلك إن لم تجد إعادتهم بإباحته، فإن جرت بعادة بذلك فتجدين مجرى الإباحة، فيجوز أن يلتقط ما تحت الشجرة سواء كان من نبق أو من رطب وبسر وما إلى ذلك، يسقط من نفسه ما يسقط من نفسه يعتاد أخذه، فلا حرج في ذلك لمن كان مع المعتادين لذلك في ذلك البلدة وذلك الزمن، والله أعلم. رزقنا الله إنابه والخشوع والاستقامة وتحفنا بالكرامة ووقانا الأسوأ. وكل بلوى في السر والنجوى وارزق المتابعة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفعنا بمراتب قربه في خير لطف وكريم تمكين وإلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يهدي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة عند العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن

كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من أنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا أبدانا أنفسنا وأهلنا أولادنا أموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبان عن جذب غن ذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا

0: المعتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث امته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الامين سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث امته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا على ذا خلق رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من احتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي وحسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا فاقرؤوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله. تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكل على الله. ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب. اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم

ومعين يا الله، عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، وشر كل المؤذيين يا الله، من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد والشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر يمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطب بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطب بنا

تزل. ارطب بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.

العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين الأعزاء عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويمن وبركة. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات في موسمه 11، لنحط الرحالة معا هذا اليوم. مستمعين الأعزاء الكرام، يطيب لنا أن نقف وإياكم في مقدمة هذه الحلقة موقف المحب المشتاق عند أعز العلوم وأجل المعارف، عند باب المحبة الحقيقية والشوق الصادق لسيد الوجود وحبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن محبة الحبيب المصطفى ليس تمنيا ولا دعوة مجردة، بل هي حقائق تتجلى وعلامات ظاهرة تعرف بها العشاق الصادقين. فمن أبرز علامات هذه المحبة الصادقة الاتباع التام لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأخلاقه العظيمة في السراء والضراء، وكثرة الصلاة والسلام عليه بالشوق والحنين، وتعظيم سنته وحديثه، والمحبة لمن أحبهم والتعلق بهم من آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار. مستمعين الأعزاء الكرام، كونوا معنا مع فقرات هذه الحلقة، ودعونا سويا نبحر لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب، رشفاتنا في هذه الحلقة من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، المتوفى في شهر رجب سنة 279 للهجرة ببلدته بوق من أعمال ترمذ. يعد أحد أئمة علم الحديث الأجلاء البارزين وحفاظ الإسلام الذين ضرب بهم المثل في الحفظ والإتقان، تلميذ الإمام البخاري وتأثر به أشد التأثير. واعتمد الإمام الترمذي في منهجيته في هذا الكتاب على استقصاء وجمع الأحاديث التي تتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وهيئته وعيشته وآدابه، وقام بترتيب الأحاديث في أبواب محددة تغطي كافة جوانب حياته الظاهرة والباطنة ليسهل على المسلم الاقتداء به. ومن رشفات هذا الكتاب ففي صفحة 53 قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنه ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وفي صفحة 65 قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا غزرة بن ثابت، حدثنا علباء بن أحمر، أخبرنا أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، ادن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت: وما الخاتم؟ قال: الشعرات مجتمعات. وفي صفحة 86 قال: حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميص أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وفي صفحة 108 قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وفي صفحة 124 قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. ونوصي أنفسنا أحبتي الكرام بهذا الكتاب، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، فهو يعد من أنفس كتب التراث الإسلامي وأعظمها قدرا، إذ يحمل القارئ على المعايشة الوجدانية والروحية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه. رأي العين مما يغرس محبته في القلب ويسهل الاقتداء به سلوكا وعملا، فهو بحق كتاب لا يستغني عنه طالب علم أو محب للسنة النبوية.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة اختارها لنا الأخ حسين بابهير من تريم، يقول فيها: من هم الرجال الذين ذكرهم الله في القرآن؟ فهل أنت منهم؟ يقول: سأحدثكم اليوم عن أعظم لقب يمكن أن يحمله إنسان، لقب لا يعطى بالشكل ولا ينال بالعمر ولا يورث بالدم، إنه لقب الرجال الذين ذكرهم الله في القرآن العزيز. ليس كل ذكر رجل، وليس كل من نما شاربه صار رجلا. الرجولة ليست لقبا اجتماعيا، وليست صفة جسدية، وليست صوتا غليظا ولا عضلات مفتولة. الرجولة منهج، مواقف، ثبات، صدق مع الله قبل كل شيء. ليس كل من كبر سنه رجلا، ولا كل من اشتد عوده صار من الرجال. فالرجولة في ميزان السماء مقام لا ينال بالأسماء ولا بالأجساد، بل بالأفعال والقلوب. الله حين ذكر الرجال في القرآن لم يذكرهم لهيئاتهم ولا لأموالهم ولا لمناصبهم، بل ذكرهم لصفات لو وزعت على أهل الأرض لصلحت الدنيا. رجال لا تلهيهم الدنيا، يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليسوا عاطلين ولا كسالى، بل يعملون ويكسبون، لكن قلوبهم معلقة بالله، لا تنسيهم الأسواق عن الصلاة ولا تعميهم الأرباح عن الحق. فهل أنت منهم؟ أم أن الهاتف شغلك والمال ألهاك والدنيا سرقت وقتك وقلبك؟

ربك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجال إذا وعدوا أوفوا، وإذا عاهدوا ثبتوا، لا يبيعون المبدأ بثمن ولا يغيرون مواقفهم مع الريح. فهل أنت ثابت أم تتلون حسب المصلحة؟ رجال في بيوت الله، يقول الله تعالى عنهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. رجال، صدق الله العظيم، رجال تعرفهم المساجد قبل الشوارع، وتشهد لهم بالسجدات قبل المنصات. ركعتهم في الخفاء أعظم من ضجيج الكلام. فهل المسجد يعرفك أم لا يراك إلا في الجمعة والمناسبات؟ رجال يخافون يوم الحساب، يقول الله تعالى فيهم: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تغرهم القوة ولا النفوذ، لأنهم يعلمون أن فوق كل حساب حساب. فهل الخوف حي في قلبك أم تمسته المعاصي والذنوب والمجاهرة بها؟ رجال لا يفرون عند الشدائد، يقول الله تعالى فيهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال لا يهربون عند أول اختبار ولا ينهارون عند أول خسارة، يصبرون، يثبتون، يحتسبون. فهل أنت تصبر أم تنسحب؟ هؤلاء هم الرجال عند الله، فهل أنت منهم؟ هل صدقت مع الله؟ هل وقفت مواقف الحق ولو كنت وحدك؟ هل غضضت بصرك وحفظت لسانك وصنت عرضك؟ هل عففت عن المال الحرام ولو أغراك؟ هل كنت سند لا خنجر، ستر لا فضيحة، وفاء لا غدر، أمانة لا خيانة؟ اسأل نفسك، ليس أمام الناس بل أمام رب الناس. هل أنا من الرجال الذين أثنى الله عليهم أم مجرد رجل في بطاقة الهوية؟ لا تخدع نفسك، فالرجولة ليست أن يقول الناس عنك رجل، الرجولة أن يراك الله رجلا. الرجولة ليست ادعى، الرجولة ليست صوتا عاليا ولا قسوة ولا استعراض ولا ظلم. الرجولة في القرآن أخلاق، صدق، أمانة، صلاة، ثبات، خوف من الله، مسؤولية. السؤال الذي يوجع لكنه يوقظ حين تعرض هذه الآيات يوم القيامة وينادى بصفات الرجال، هل ستقف بينهم أم ستتمنى لو أنك كنت رجلا؟ كن رجلا كما أرادك الله، لا كما أرادتك الموضاة ولا كما صورك الناس. فالرجولة شهادة من السماء وليست لقبا يمنح في الأرض.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن اليقطين والذي يسمى عندنا بالدباء. غذاء طبيعي له فوائد عديدة. فوائد اليقطين، واليقطين من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ومناسب لجميع الأعمار وسهل إدخاله في النظام الغذائي اليومي. من الفوائد الصحية المعتمدة: يدعم صحة العين، غني بالبيتا كاروتين وفيتامين إيه الضروريتين لصحة الشبكة الشبكية والوقاية من ضعف البصر المرتبط بالتقدم في العمر، ويعزز المناعة، وبه فيتامين سي والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات. يحسن صحة القلب

0: يحمي الخلايا مضادات الأكسدة بيتا كاروتين وفيتامين سي وفيتامين إي، تساهم في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الأمراض المزمنة. وبالنسبة لطريقة التحضير وطرق تناوله، بذور اليقطين أو الدبة تجفف وتحمص خفيفة وتؤكل كمكسرات صحية غنية بالزنك والمغنيسيوم. وطريقة تحضيره وتناوله على شكل مخبوزات، اليقطين أو الدبة تستخدم في إعداد الكيك والخبز والبسكويت لإضافة نكهة وقيمة غذائية. كذلك أيضا اليقطين أو الدبة تهرس وتستعمل مع الأطفال أو في أطباق الأرز والمكرونة. كذلك شوربة الدبة أو اليقطين يطهى مع البصل والثوم والتوابل ويخلط للحصول على شوربة كريمية ومغذية. وكذلك أيضا يسلق اليقطين أو الدبة ويضاف للسلطات أو الأطباق الرئيسية أو يهرس كطبق جانبي صحي. كما يقطع ويرش بزيت الزيتون والأعشاب ويشوى في الفرن، وله طعم لذيذ وسهل التحضير. وهناك نصائح للاستفادة القصوى، يفضل تناوله مع القليل من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات لزيادة امتصاص البيتا كاروتين. احفظه في مكان بارد وجاف أو في الثلاجة بعد تقطيعه. تنوع في طرق الطهي للحصول على فوائد أكثر ونكهة أفضل. وهناك ثمة تنبيه، الإفراط في تناوله قد يسبب انتفاخ أو غازات لدى بعض الأشخاص. ولمرضى السكري يحسب ضمن الحصص الكربوهيدراتية اليومية، واستشر طبيبك في حالة وجود حساسية أو حالات صحية خاصة. هذا الموضوع من إعداد الدكتور جمال عبد الله باصهي، طبيب من حضرموت.
1: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
0: حديثنا أحبتي يحمل عنوان: كيف تجعل طفلك ينتظر وقت الصلاة بشوق؟ هل تريد أن يكبر طفلك وهو يرى الصلاة مجرد واجب يؤديه، أم لحظة ينتظرها لأنها تمنحه السكينة والطمأنينة ويرى أثرها الجميل في البيت؟ من أجمل الأساليب التربوية أن يربط الطفل الصلاة بما يراه من هدوء الوالدين ولطفهما وابتسامتهما وحسن تعاملهما بعد الصلاة. يحكي أحد المربين عن تجربة جميلة فيقول: إذا طلب مني أبنائي الصغار طلبا أو أرادوا مني مشوارا، أقول لهم اسألوني بعد الصلاة أكون بمزاج جيد. ثم كان يتعمد بعد صلاته أن يناديهم ويستمع إلى طلبهم ويوافق على ما يستطيع مع ابتسامة ولطف. وهنا تحدث رسالة تربوية عميقة في نفس الطفل: الصلاة ليست شيء يقطع علينا سعادتنا، بل هي الطريق إلى السكينة التي تجعلنا أكثر هدوء ورحمة ولطف. لماذا هذا الأسلوب مؤثر؟ لأن الطفل لا يتعلم بالكلمات وحده، بل يتعلم من المشاهد التي تتكرر أمامه. عندما يراك قبل الصلاة متعبا أو منشغلا، ثم يراك بعدها أكثر هدوء ورضا وابتسامة، تتكون في داخله صورة جميلة عن الصلاة. بدل أن يسمع دائما اذهب صلي، سيبدأ مع الوقت في رؤية معنى أعظم، والصلاة تجعل الإنسان أجمل. وهذا من التربية بالقدوة، فأنت لا تشرح لطفلك أن الصلاة راح، بل تجعله يرى أثر الراحة فيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة راحة للقلب وسكينة للنفس. وإذا رأى الطفل هذه المعاني حية في والديه، كان ذلك أبلغ في تربيته من كثرة المواعظ. كيف تطبق الفكرة في بيتك؟ اجعل ما بعد الصلاة وقتا جميلا: ابتسامة، عناق، كلمة طيبة، حديث هادئ مع الأطفال. اظهر أثر الصلاة في سلوكك، لا تجعل الصلاة تنتهي ثم يعود التوتر والصراخ سريعا، ليشاهد الطفل أثر العبادة في أخلاقك. أجل بعض الطلبات إلى ما بعد الصلاة، قل بلطف: دعني أصلي أولا ثم نتحدث في طلبك. ثم إذا كان الطلب مناسبا عد إليه بعد الصلاة بروح هادئة. اربط الصلاة بالطمأنينة لا بالخوف وحده. نعم نعلم أبناءنا أهمية الصلاة ووجوبها، لكن نريهم أيضا أنها باب قرب من الله وراحة للقلب وسكينة للنفس. من أعظم ما يمكنك أن تقدمه لطفلك أن يراك سعيدا بعبادتك. فطفلك قد ينسى كثير مما قلت له عن الصلاة، لكنه لن ينسى الصورة التي رآك عليها وأنت تخرج من صلاتك هادئا مطمئنا مبتسما رحيما بمن حولك. اجعل صلاتك في عين طفلك موعد للسكينة، لا مجرد موعد للأوامر. فقد يكون أعظم ما يغرس الصلاة في قلبه أن يرى أثر الصلاة في قلبه.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات. من همان لا يشبعان، قال بعضهم ما استكثر أحد من شيء إلا من له وثقل عليه، إلا العلم والمال فإنه كلما زاد اشتهى له، ولكنهما لا يستويان. أما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان، وأما صاحب العلم فيزداد من رضا الرحمن. ولذا جاء في الحديث من همان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها، رواه البيهقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. مسألة يسن التأمين، أي قول آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، سواء في الصلاة أم خارج الصلاة، لكنه في الصلاة آكد. ومعنى آمين استجب، أو لا تخيب رجانا، أو لا يقدر على هذا أحد سواك، أو هو اسم من أسمائه تعالى، وقيل غير ذلك. تنبيه: يسن للمأموم في الصلاة الجهرية أن يؤمن مع الإمام، أي لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ومن الخطأ أن كثير من المصلين إذا فرغ الإمام من الفاتحة يبادرون بالتأمين ولا يؤمنون مع الإمام، فلا ينبغي ذلك، لأن من يفعل ذلك يخالف السنة ويحرم نفسه من مغفرة الذنوب المتقدمة في الحديث. فائدة الأشياء التي حسدتنا اليهود عليها، هناك أشياء حسدتنا اليهود عليها، منها ستة جمعت من عدة روايات، وهي السلام ورد السلام والتأمين والجمعة والقبلة وإقامة الصفوف وقول اللهم ربنا لك الحمد. انظر مصدر ذلك كله في الأدب المفرد وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد والبيهقي والطبراني والخصائص الكبرى وسبل الهدى. عليك بخمس خصال لكي يكون لكلامك قبول وهيبة. قال سيدنا الإمام الحداد رضي الله عنه: إذا أمرت أو نهيت فعليك بالإخلاص لله والرفق وحسن السياسة وإظهار الشفقة، فما اجتمعت هذه الخصال في عبد مع كونه عاملا بما أمر مجتنبا لما نهى عنه إلا كان لكلامه قبول وهيبة في الصدور وموضع في القلوب وحلاوة في الأسماع، وقل أن يرد عليه كلامه هذا. انتهى من كتاب غاية القصد والمراد. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
2: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
3: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند 11:00 صباحا، ويوم الخميس عند 1:00 ظهرا.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا.
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: التخطيط عملية شاملة متكاملة لا يمكن الإخلال بأحد أركانها، ابتداء من صنع العقيدة الوطنية التي تشكل القاعدة الروحية والنفسية والفكرية للتخطيط، إلى وضع الاستراتيجيات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والفكرية والمالية، إلى تأهيل الكوادر البشرية المناسبة لتطبيقها على أرض الواقع، حتى الوصول إلى الخطوات العملية التي تقوم بتنفيذها مؤسسات واقعية، والنظم والقوانين المشرعة والمؤسسات التي تتابع وتراقب وتحاسب وتقيم الأداء. التخطيط لا يختزل في فكرة تخطيط المدن والطرق والمشاريع الإسمنتية، بل هو أكبر وأشمل من ذلك. التخطيط الحقيقي يبدأ بالإنسان كصاحب مشروع حضاري قبل أن يكون صاحب مهنة وحرفة. ولنا في ماليزيا دروس عظيمة نخطئ إن لم نتعلمها، فحين قرر مهاتير محمد رئيس وزرائها الأسبق الانتقال بماليزيا من وضعها من زراعة الأرز والمطاط إلى الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، اهتم بالتعليم ليس في ناحية صقل المهارات والقدرات وحسب، بل وقبلها في تعزيز الروح الوطنية وروح الانتماء الوطني، وذلك بإضافة مواد تنمي المعاني الوطنية منذ السنة السادسة للطفل. ثم تدرجت المواد الفنية والمهنية لتنمية وصقل المهارات. هذا التخطيط البعيد المدى ساعد على تبين الاستعدادات ووضوح الاتجاهات وتحديد الميولات. وضعت ماليزيا مهاتير الرؤية المستقبلية لثلاثين عاما من 1990 إلى 2020 من أجل تحقيق نمو بمعدل 7% على امتداد السنوات الثلاثين. يقول الدكتور مهاتير محمد في مقالة له بعنوان ماليزيا الطريق إلى الأمام 2020، بحلول عام 2020 ستكون ماليزيا أمة موحدة ومجتمعا يمتلك الثقة بنفسه، معززا بالقيم المعنوية والأخلاقية القوية في أجواء من الديمقراطية والليبرالية والتسامح، وفي ظل رعاية اقتصادية عادلة ومنصفة ومتطورة ومزدهرة، تمتلك اقتصادا قادرا على المنافسة والديناميكية والقوة والمرونة. ولأجل ذلك ركز على تنمية الموارد البشرية، مطالبا القطاع الخاص بأن يكون له الدور الأكبر في تدريب القوى العاملة وإعدادهم من أجل التغيير، وداعيا إلى الاهتمام بميولهم وقدراتهم ورفع مستوى مهاراتهم وتوظيفها بصورة صحيحة ومكافأتهم في إسهاماتهم. لقد وضع مهاتير محمد سلسلة من الإصلاحات والاستراتيجيات من أجل مضاعفة الدخل السنوي، واصفا ذلك بالهدف البطولي، وقد كان ضمن تلك التوجهات تقليص دور الحكومة في الإنتاج الاقتصادي والمشاريع التجارية، ومؤكدا على أن تجربة النهضة في ماليزيا ليست بالتجربة السهلة، لولا أن وضع الجميع مصلحة ماليزيا نصب أعينهم. هذه تجربة من التجارب الناجحة في التخطيط الاقتصادي، وهي ماثلة أمامنا في كل جوانبها العلمية والبشرية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية لكي نتعلم منها. وقد قلت ذلك لأستاذ جامعي ماليزي متخصص في التعليم المستمر يدعى أبو داود بن سليغون، حين تعرفت عليه في مؤتمر الموارد البشرية عبر أوروبا المنعقد في نيوكاسل بالمملكة المتحدة في عام 2010. قلت له إننا نفتخر بكم أيها الماليزيون ونتخذكم مثلا لنا نحن المسلمون. الأزمات التي تمر على الشعوب تكشف أخطاءها وتوضح بكل جلاء الخطأ من الصواب، لكن مجرد التوقف عند الأخطاء وضياع الوقت عندها لا يجدي نفعا بغير الإصلاح. فإذا كانت الأزمات تدفع الأوطان إلى مراجعة سياساتها في الإنفاق على مختلف القطاعات، فذلك لا يجب أن يكون لمعالجة تغطية لعجز الموازنات، وإنما كدروس يجب تعلمها وسياسات يجب تطبيقها. فالأزمة تلد الهمة كما يقول جمال الدين الأفغاني. لكن الأوطان بحاجة دائمة إلى مخططين ذوي قدرات فائقة في التنبؤ بالمستقبل والقراءة الواعية للأحداث. فإن توفر هؤلاء استطاعت الأوطان أن تتجاوز كل أزمة مستقبلية. ولنا في قصة ملك مصر والنبي يوسف عليه السلام عبرة، حيث ولاه اقتصاد مصر من أجل التحضير لأزمة معيشية فادحة مقبلة على مصر. عرض النبي يوسف عليه السلام خدماته على الملك قائلا في كتاب الله الحكيم، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ولم يتوانى الملك من توليته أمر الاقتصاد لما وجدوا فيه من فطنة وتنبؤ، بل وخطة واضحة وعزم مبين، فقال له على لسان رب العزة: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فكان ما كان من عمل دؤوب وتخطيط سليم وفكر عظيم، استطاع أن ينجو بجميع الأمصار المحيطة وليس بمصر وحدها من أزمة طاحنة أهلكت الحرث والنسل. وتعقيبا على هذا يقول الدكتور نظم خليل أبو العطاء: فإذا أردنا إصلاحا لأحوالنا فعلينا بالتمكين العلمي الأخلاقي لأبنائنا وبناء جسور الثقة والمحبة بين العلماء وأهل الخبرة والمتنفذين وأهل السياسة، لنكون كما قال الملك لسيدنا يوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وهذه دعوة قرآنية لمد جسور الثقة والإخلاص بين الخبراء والسياسيين حتى تستقر الأمور وتقل الفتن ويتفرغ كل لعمله وإتقانه في ثقة وأمانة. أما إن لم يتوفر أهل الخبرة والأمانة والإخلاص والتخطيط السليم، فإن الأوطان بلا شك واقعة في عوائق ومصاعب متكررة لا يعلم مدى ضررها عليها، لأن أول ما يضعه هؤلاء أمامهم هو مصلحة أنفسهم متجاهلي مصلحة الوطن العليا. ومن الطرائف في أمر التخطيط أن مجموعة من الخبراء دعوا إلى اجتماع في عام 1860 لمناقشة مستقبل مدينة نيويورك بعد 100 عام، فاجتمع الخبراء الذين طلب منهم أن يتوقعوا صورة نيويورك بعد 100 عام، وخرجوا مجمعين على نتيجة واحدة، وهي أن مدينة نيويورك ستختفي من الوجود بعد 100 عام، أي بعد حلول عام 1960. والسبب يكمن في حسب توقعاتهم أنه إذا استمر عدد السكان في الارتفاع بالمعدل آنذاك فإن سكان نيويورك سيحتاجون إلى 6 ملايين حصان لكي يتمكنوا من التنقل، وسيكون التعامل مع روث هذا العدد الهائل من الأحصنة مستحيلا، لأن السكان سيكونون غارقين في روث عمقه 4 أقدام. ما لم يأخذه هؤلاء الخبراء العباقرة في حساباتهم هو الروح الإبداعية للبشر، إذ وصل عدد المصانع في عام 1900 إلى 1000 مصنع للسيارات، أي فقط بعد 40 عاما من اجتماعهم العظيم. وها هي اليوم مدينة نيويورك مزدهرة لا يعيقها روث 6 ملايين حصان. خلاصة القول أن التخطيط هو أساس بناء الأوطان، وهو عملية مترابطة الحلقات شاملة العناصر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم نهضة أمة دون تخطيط سليم ورؤية واقعية وفكر ينظر إلى المستقبل فيرى التحديات والفرص ويعمل على تهيئة البشر والموارد من أجل إنجاز الطموحات التي تتوافق مع نهضة أمة. نحن آل
0: نهضة أمة. برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: كانوا الأولين ما تفوت عليهم ساعة، ما تفوت عليهم لحظة. هم ذا اللي يسموهم المتقدمين المتخلفين، يقولوا عنهم متخلفين وما عرفوا الدين وشغلوا الناس بهذه الأناشيد وما شاكلها. كانوا رجال، ما شغلوك بنشيد، ذل جعلوا لك حالة من حالات الصفاء بديل عن الأغنية اللي تتفرج لها بنتي وبنتك ليل ونهار، وبديل عن المسلسل اللي اختلق حياة الأولاد والبنات حتى دمرهم من الداخل. كانوا ما عندهم شيء من هذا الكلام، كان عندهم يا صلاة على النبي، والصلاة على النبي وذكر النبي على عدة نماذج، إما بالشعر أو بالنثر أو بالقصيد أو كذلك بالكلام المطلق فيما يتعلق بشأن الموعظة. هذا الذي عرفه بلادنا. كيف دخلت علينا البدع؟ الآن يحاربون موالد النبي يقولون بدع. هذا التأصيل الشرعي الذي عرفه العالم العربي والإسلامي، والنبي موجود. جاء النبي في مجتمع الأمة المحمدية وجمع الصحابة وكان يكلمهم عن نفسه، يكلمهم عن مولده، يكلمهم عن بعثته، يكلمهم عن هجرته، يكلمهم عن إسرائه، يكلمهم عن معراجه، يكلمهم عن شرف الآداب والأخلاق التي تلقاها من مولاه. من أين عرفناها؟ عرفناها من أين نحن هذه الأمور؟ فلما عرفت عند العلماء أخرجوها من كتب السيرة وحولوها إلى مجالس تعقد لأجل المعرفة والعلم بذات رسول الله. لكن الشيطان ما يعجبه ذكر النبي محمد، الشيطان ما حد له عدو إلا النبي محمد ومحبين النبي محمد. ومتى بدأت العداوة؟ لا لا، ما تعتقدون إلا اليوم ولا أمس، كل ما ظننتوا إن نحن نتكلم عما يعيشوا معنا مساكين، هذا لا مثل الغنم ليروح يسوقهم الراعي. العداوة بدأت وعاد النبي في مكة، قدهم وقفوا ضد الدعوة، وكل شيء يريد النبي أن يشر فيه الدين وقفوا أمامه وأغلقوه. وساعدهم من؟ ساعدهم حتى إبليس. ما إبليس يوم اجتمعوا في دار الندوة، النبي يريد لأهل مكة الخير، يريد لهم الجنة، يريد لهم العافية، يريد يغير وجه العالم بأهل مكة. قالوا ما بغيناك يا محمد، خرج من بلادنا، بغيت مننا، خلنا احنا على أصنامنا وعلى لعبنا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا. قال لهم بربطكم بالمولى. قال لهم إبليس لا تصدقون محمد. اجتمعوا في دار الندوة مؤتمر عقدوه الكبار أصحاب المعارف وأصحاب العقول الناضجة في ذلك العصر، وقالوا بغينا حل. هذا اليوم محمد يأتي لنا بدعوة تريد أن تغير ما نحن عليه، ويهو ما هم عليه، عليه فساد وفسق وجاهل وتجارة ودنيا كما ترون الآن في الدنيا، مسابقة على الدنيا ولو حرام، مسابقة على الظلم ولو حرام، أذية مسلم لأخيه، صراع وجنون على السلطة، كل واحد بغى يحكم. حتى نحن في بيوتنا كل واحد بغى يحكم، ما تدري إيه اللي أمام الناس، إيه يدورون له، وصار كأنه رب، كأنه إله، دنيا شغلت الخلق. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معي لكم خير من هذا، معي لكم الطاعة، معي لكم العبادة، معي لكم الصدقة، الصدقة التي تقدمها لله مع النبي كل خير لهذه الأمة. قال لهم إبليس تعالوا تآمروا على هذا الرجل، وفعلا تآمروا على رسول الله. كما تعلمون العداوة ما هي اليوم ضد النبي، حتى وصل ما وصل أنهم أخرجوا أتباعه ثم أحرجوا أنفسهم، وجاء إبليس وحضر معهم في ثوب شيخ نقدي، وبعد ذلك وقعوا على أنهم يقتلون النبي محمد باعتبار أن الجزيرة العربية ما لها حاجة في دين، يكفي ما معنا من عند الماضين. وتضافروا كلهم على هذا ووقعوا عليه، وجندوا لهم مجموعة من الشباب الجهلة المندفعين الذي يبيع ويشتري في نفسه وفي دينه من كل قبيلة واحد، وأعطوهم من سيف وقالوا لهم جسوا على محمد عند بابه، وإذا خرج أعطوه. هذه ضربة واحدة وخارج الناس من ذا الكلام كله، لأنهم يعتقدوا أن النبي خطط ضدهم، هم يعتقدوا أن النبي ضدهم، والنبي مربوط بالرب، والرب هو اللي بعث النبي محمد، وهو اللي حفظ النبي محمد، وهو الذي أمره أن يصبر على هذه الشعوب المريضة، وأمره أن يحسن المعاملة معهم، وقال له سبحانه وتعالى والله يعصمك، خلهم يخبطون على ما يريدون أنت محفوظ. وفعلا هل نجح هذا المؤتمر في مكة اللي حضر إبليس؟ نجح؟ قتلوا النبي؟ ما قتل النبي. إذا لماذا ما نعتبر كل من يعترض على شيء متعلق بشرف النبوة؟ هم ما حد اعترض على الله، كلهم يقولون لا، يقولون في رب، لكن قالوا أن محمد ما هو هذا الذي موعود آخر زمان. هذا واحد ثاني، صرفوا الناس عنه. وأهل المدينة كذلك عندهم أناس على نفس النمط، وانتقل النبي إلى المدينة، وإيه انتقل المدينة وصفى له الجو. أول ما دخل المدينة مثل ما ترون الآن نحن في مجالسنا نكرر الصلاة على النبي والإنشاد للنبي والفرح بالنبي، ونقوم نحس ونذكر الناس كما سمعتم أن الناس تحتاج إلى إعادة الذكرى للنبي لأجل تظل الأرواح بطبيعتها مرتبطة بهذه الذات. خرجوا أهل المدينة كبار وصغار ورجال ونساء بطبولهم وطيرانهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. لو كان هذا الفعل خطأ بيقول لهم انتبهوا على اللي دخلنا عليكم، لا تجيبون شيء مخالف للشرع، ابعدوا من هذا الكلام ولا تمدحون محمد ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بلده مكبود، خرج من مكة مكبود وهم يطاردونه ما يريدون الدين، استقبلوا أهل المدينة بالفرح. كيف يكون حالة النبي من الخروج من مكة وكيف حالة دخول المدينة؟ ما الذي نعرفه؟ هذا نموذج نتعلمه في من يدعوكم لأجل تقيمون شرف الصلاة على النبي. لما انصرف الشباب، انصرف المثقفون، انصرف حتى الآن الذي يحملون منهج الدعوة المحمدية كما تسمعونهم ما عاد يريدون الصلاة على النبي. خلاص مساجدنا بتقدم من الصلاة على النبي، بغيتهم يتجمعون كل مجموعة مجموعة مجموعة يتكلمون على بعضهم البعض ولا يناقشون ضد الآخرين ولا ضد الصوفية ولا ضد أصحاب الموالد ولا ضد السادة ولا ضد هذا موجود. هذه الغيبة والنميمة، هذا الدين الجديد الذي يتفقه فيه من لا يفهم، لأنها صارت أحقاد وأمراض وانتهى العلم. وين عادك اللي بترى وجهه يذكرك بالله؟ وين عادك بتشوفه؟ عادك إذا جلست معه ذكرك بالله، ذكرك بالنبي، ذكرك بالقبر، ذكرك بالآخرة، ذكرك بالخوف من الله، ذكرك بالليل والنهار اللي يفوت عليه وعليك في ماذا يذهب. وهذا الشيطان الذكي، الشيطان المدبر المخطط الذي خطط ضد النبي من ساعة دار الندوة لما الآن، وهو يخطط وأصحابه وأتباعه وأشياخه وجنوده وعساكره يشتغلون وبإخلاص لأجل يسكتوا الناس، لا أحد يذكر محمد أبدا. وانتهت القضية.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فنعود أيها الإخوة إلى درسنا الأول من دروس السيرة النبوية، وهو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتم الذي نشأ رسول الله في ظله، واسترضاعه في بادية بني سعد عن طريق السيدة حليمة السعدية، وحادثة الشق الصدر التي جرت له صلى الله عليه وسلم هناك. نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتفق الرواة والمؤرخون أنه خال من دنس الجاهلية، خال من السفاح كله، ونسبه المفصل يصل إلى عدنان، ولكن ما وراء عدنان لا يستطيع المؤرخون أن يتبينوه، لذلك قالوا كذب النسابون الذين يفصلون الحديث في نسبه من بعد عدنان. وقد تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نسبه في حديث صحيح رواه مسلم وغيره، قال: إن الله اختار من ولد إبراهيم كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار من قريش هاشم، واختارني من هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذا الكلام الذي يقوله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، ونبوته تقتضي ذلك. ولكن قد يسأل سائل فيقول: أيضا ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. أليس هنالك تخالف أو تناقض بين هذين الحديثين؟ مقتضى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنا خيار من خيار من خيار أن الناس يتفاوتون، وأن العرب خير من غيرهم من الأعاجم. الجواب عن هذا أيها الإخوة هو أننا إذا نظرنا إلى الإنسان من حيث هو إنسان، إلى الأعراق الإنسانية من حيث هي العرب الأعاجم على اختلافهم، فهم كلهم سواء. وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، نعم، لا فضل لعربي على عجمي إلى آخره. لكن إن نظرنا إلى العوارض فلا شك أن الناس يتفاوتون علوا وانخفاضا حسب العوارض التي تكون. فالتقوى والعمل الصالح ترفع الإنسان الأعجمي إلى مستوى باسق، والانحراف والفسوق والعصيان تهبط بالعربي إلى الدون. نعم. والوعاء يشرف بشرف ما فيه، وينحط الوعاء بدنو ما فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن نفسه ونسبه وقال أنا خيار من خيار من خيار، إنما أنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتفاع هاشم بني هاشم وارتفاع قبيلة قريش وكنانة بسبب أن الله عز وجل شاء أن تكون بعثة المصطفى منه. فهو علو عارضي وليس علوا للعرق ذاته، إذن لا تعارض بشكل من الأشكال. ننتقل إلى الشيء الآخر. قد عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما وربي في اليتم، ربي في مهد اليتم كما تعرفون، توفي أبوه وأمه حامل به، وسرعان ما توفيت أمه بعد ذلك أيضا بسنوات، وكان يكفله جده، توفي هو الآخر. ولا شك أن فينا من قد يسأل فيقول لقد علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان حبيبا إلى ربه، وكم أثنى الله عز وجل عليه في قرآنه، يعني أفكثير أن يربى محمد صلى الله عليه وسلم في ظل أبوين يحوطانه بالدلال والرعاية والحماية كأي طفل؟ فيما اختار الله عز وجل لنبيه المصطفى اليتم؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة ما ينبغي أن نعلمه، من أن الله علم أن محمدا سيتهم بأنه كان إنسانا يطمح إلى العلو، يطمح إلى الرفعة، إلى الرئاسة، وأن دم الرئاسة كان ينبض في عروقه. نعم. ولو أنه نشأ في ظل أبوين وترعرع بينهما لربما جاء من يقول، وقد قالوها، أن محمدا عليه الصلاة والسلام اصطنع النبوة واصطنع الرسالة من أجل أن يركب متن العرب ويبني لنفسه من ظهورهم عرشا يتبوأه، ومن أجل أن يصل إلى الرفعة وأن يجدد ميراث آبائه وأجداده. نعم. فشاء الله عز وجل أن يقطع ألسنة المتخرصين وأن ينشئه في ظلال اليتم حتى طفولته الأولى شاء الله أن ينشأ فيها بعيدا عن أهله وذويه. شاء الله عز وجل أن ينشأ في بيت فقير في بادية حليم البادية بني سعد، وشاء الله عز وجل أن يسترضع هناك من لحكمة باهرة، وهي أن لا يرى المفتئتون متكئا لهذه التهم إذا شاءوا أن يتهموا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هي قيمة رعاية الأبوين بعد رعاية الله؟ نشأ المصطفى صلى الله عليه وسلم في رعاية مولاه، في رعاية مولاه الأجل سبحانه وتعالى، فيتمه كان شرفا له، ويتمه كان رفعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيء الثالث الذي ينبغي أن نتبينه استرضاعه في بادية بني سعد، كيف وقع هذا الشرف على امرأة فقيرة وهي حليمة السعدية؟ هذه نقطة ينبغي الوقوف عندها مليا. قلت لكم إن باري سبحانه وتعالى شاء أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا حتى عن أسرته في الفترة التي يربى فيها الطفل ويتلقى فيها ما يتلقاه من خلق ومن مبادئ وهو إلى آخره. كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها ينمو وينشأ ويترعرع في بيت فقر، في بيت لم تكن له أبها ولا شيء، بالعكس أبتها ليتمها الفقراء لفقرها الناس، حليمة رضي الله عنها. طيب، ما إن حل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك البادية، وما إن احتضنته حليمة رضي الله عنها والتقم الثدي، ما إن جاع، ما إن شبع بعد جوع وارتوى بعد ظمأ، حتى تحولت بادية بني سعد من نقيض إلى النقيض. كانت في تلك السنة تلك البادية قاحلة مجدبة، وكانت ضروع الأنعام فارغة، وكانت الأنعام نحيلة، هكذا كان العام في تلك البادية كلها. ما إن حل هذا الطفل في تلك البادية ومر على ذلك أيام قليلة حتى أمرعت الأرض واخضر الزرع وامتلأت الضروع وتحولت بادية بني سعد من النقيض إلى النقيض، حتى جاء أهل تلك البادية يقولون لحليمة: يا حليمة، إن جئت بنسمة مباركة. ماذا؟ طبعا لماذا؟ لأنهم لاحظوا الارتباط الزمني بين الساعات التي جاء بها فيها بهذا الطفل إلى هذه البادية، والتقم ثدي حليمة وأخذت ترضعه تطعمه من جوع ترعاه. في تلك الفترة ذاتها انقلبت الحال بالنسبة للبادية كما قلت لكم. أريد هنا أن أقف معكم وقفة تحل المشكل وتزيدنا معرفة بلطف الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، ثم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ممن يزينون الأمور المادية بالنظر المادي، ممن جعلوا عقولهم عبيدا لما يرون لا لما يعقلون، قل هذا غير معقول، هذا غير معقول. البادية قاحلة مجدبة بسبب

أن ذلك العام لم تجد تلك البادية القدر الكافي من الأمطار السخية، عانت من جفاف، ومن ثم كانت البادية بهذا الشكل. ما الذي يجعلها تخضر ولم تعطي الأمطار بعد الانقطاع؟ لم يتحول الجو الجاف إلى جو ماطر وممطر، الأمر كما هو. فما الذي يجعل الأرض تخضر؟ وما الذي يجعل الزرع يستنبت؟ هذا الكلام يقوله بعض الناس، لكن ينبغي أن نعلم من حجب عن الله قال هذا الكلام، ولكن من علم أن الله هو مسبب الأسباب وهو الذي جعل الأمطار سببا للنبات، والأمطار لا تفعل شيئا، وهو الذي جعل الغيوم سببا للأمطار والغيوم لا تفعل شيئا، وهو الذي جعل الأبخرة سببا للسحب والأبخرة لا تفعل شيئا، لكنها روابط جعلية أقامها الله سبحانه وتعالى. والله هو الخالق للأبخرة، وهو الخالق للسحب، وهو الخالق للمطر، وهو الخالق للنبات.

من لم يحجب عن هذه الحقيقة لن يعجب من هذا الأمر أبدا بشيء من الأشكال. الله عز وجل حق، وهو مكون هذه المكونات، وهو الذي أقام أسباب المعايش على ما شاء أن يقيمها عليه كما نعلم. ما العجب؟ ما وجه العجب في أن يرى الله عز وجل نبيه الطفل وقد كرم في هذه البادية، رأى نبيه الطفل وهو يلتقم ثديا يشبعه من جوع، رأى نبيه الطفل وأهل هذه البادية يرعونه رعاية دقيقة وسامية، ما العجب في أن يكرم الله أهل هذه البادية بالمقابل فيشبعهم أيضا من جوع، يرويهم أيضا من ظمأ. ولذلك الأمر كان متناغما ومنسجما بعضه مع بعض، أن يحل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الأرض وتبقى هكذا ورسول الله الطفل يشبع ويرى الرعاية، هذا غير ممكن بشكل من الأشكال. أما الذين لا يؤمنون بالله فأسأل الله أن يعافيهم من هذا المرض. الإلحاد مرض وليس مذهبا عقلانيا بشكل من الأشكال. النقطة الرابعة، الحادثة التي تمت لهذا الطفل في تلك البادية وقد ناهز عمره الرابعة تقريبا، روى مسلم في صحيحه وغيره، نعم الحديث صحيح لا مجال للريب فيه، وهو روى ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل ذات يوم وهو يلعب مع إخوته في الرضاعة أولاد السيدة حليمة، أخذه وأضجعه وشق صدره وأخرج من صدره علقة، وقال لهذا الطفل هذا حظ الشيطان منك، ثم لأم صدره مرة ثانية وكأنها عملية جراحية تمت في دقائق. جاء إخوة سيدنا رسول الله الطفل سراعا إلى أمهم يقولون لها هنالك رجل أخذ أخانا القرشية فهو يضجعه ويسوطه هناك، يعني يظنون أنه عم يأكل قتل. نعم، فهرعت السيدة حليمة وإذا برسول الله طفل عائد منتقع اللون مصفرا، أعادته عندئذ حليمة

عليه وسلم ولد طاهرا مطهرا، لكن شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة إرهاصا، يعني مقدمة بين يدي نبوته صلى الله عليه وسلم. حادثة بقيت غامضة، بقيت تحتاج إلى التفسير. ما الذي حدث؟ كيف هذا؟ ما مات والأمر؟ وهو حدث ذلك عن نفسه، وعندما كبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عاد فذكر ذلك مرة أخرى. الحكمة في هذا أن الله عز وجل يريد أن ييسر لنا سبيل الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم. من جملة الوسائل التي تقرب إلينا هوية محمد عليه الصلاة والسلام نبينا هذه الإرهاصات، الحوادث الغريبة التي حدثت له في طفولته، وحدثت له عندما مضى به عمه إلى الشام كما سنذكر. نعم، وعندما ذهب يتاجر بمال خديجة، كلها حوادث لا نسميها معجزات، لأن المعجزة ما يقع بعد النبوة وما تقع له صلى الله عليه وسلم أثناء تنبيه الناس إلى نبوته، لكن هذا أمر خارق للعادة نسميه إرهاص، يعني مقدمة غامضة عندما تنزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلن عن نبوته، فسر هذا الإرهاص، فكان ذلك سببا من أسباب سرعة الإيمان لمن علم هذه. لذلك أهل البادية كلهم آمنوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا هذه الحادثة، علموا هذا الإرهاص. هذا هو المشهد الأول. وقد ذكرنا أننا نسير في دراستنا للسيرة النبوية على المنهاج التالي: ندرس المشهد أولا كتاريخ، ثم نعود نكر إليه مرة أخرى، نحلل ونشرح ونستخرج الأحكام والمبادئ المختلفة. تعالوا بنا إلى المشهد الثاني الآن. رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الشام، ثم كدحه في سبيل الرزق. كان للمصطفى صلى الله عليه وسلم من العمر 12 عاما، أراد عمه أبو طالب، وكان هو الذي بقي له فقط، راحت الأم والآب والجد وبقي له عمه هذا. الله، أراد أن يسافر في رحلة تجارية إلى بلاد الشام، رأى هذا الطفل أنه سيبقى فريدا فتعلق به، فأشفق عليه أبو طالب وأخذه معه. وصل القوم إلى بصرة، ومروا هناك براهب اسمه بحيرة، الحادثة معروفة ومروية في كتب السيرة وكتب السنة، نعم، وهي صحيحة. نظر إليه بحيرة وأخذ يكلمه، ونظر إلى عمه فقال: من يكون هذا الطفل منك؟ قال: ابني. وكان أبو طالب يدعوه بابنه، يعني لينسيه اليتم ولشدة شفقته عليه. قال: لا، ما ينبغي أن يكون والد هذا الطفل حيا. قال: صدقت، نعم، توفي والده وأمه حامل به. قال: صدقت، فعد به إلى مكة واحذر عليه اليهود، فإن علموه ليبلغنه شرا. نعم. وسرعان ما عاد أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، هذه رحلة تجارية. طيب، أين كان يعيش سيدنا رسول الله؟ وأين كان يجد طعامه وشرابه ومعيشته؟ في بيت عمه، وكان عمه رقيق الحال، فأصر الطفل

وكان قد ناهز الحلم ولم يبلغه بعد، أصر على أن يخرج فيكتسب، وخرج يرعى الغنم مع غلام مثلي على قراريط، شيء بسيط يعني، على قراريط. مدة من الزمن كان يشتغل بهذه المهنة التي تدر عليه شيء من الرزق فيها، وسنذكر السبب. في تلك الفترة تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الفترة في حياته من بعد، تحدث فقال: ما انحرفت إلى شيء من دنس الجاهلية ومن عاداتهم إلا مرتين في طفولتي هذه، في هذه الفترة. المرة الأولى قلت للغلام الذي كان يرعى معي الأغنام: لو نظرت إلى أغنامي أيضا لعلي أذهب إلى مكة فأسمر مع القوم كما يسمرون. قال الغلام: أفعل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فنزلت ودخلت مكة فسمعت صوت معازف وغناء من دار من الدور، سألت قالوا هذا عرس، فتحولت إلى المكان وجلست، ما إن جلست حتى ضرب الله عز وجل على أذن الرقاد فرقدت إلى طلعة إلى وهج الشمس، ما سمع شيء ولم يستمتع بشيء مما جلس من أجله. يقول: ومرة أخرى فعلت مثل ذلك وأكرمني الله عز وجل بمثل ذلك، يعني حجبني عن هذا الأمر. ما الذي نفهمه من هذا؟ الذي نفهمه أن الله عز وجل قدم لنا إرهاصا آخر يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الإرهاص الآن؟ هو شهادة الأنبياء السابقين، شهادة الإنجيل وما قبل الإنجيل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والمترجم لهذه الشهادة من؟ بحيرة. بحيرة كان نصرانيا وكان بصيرا بالكتب السماوية، قرأ الإنجيل وقرأ التوراة، تبين الصحيح منها من الضحل، ومن ثم لدى السؤال والبحث علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا. كيف علم؟ بشهادة الكتاب المنزل على سيدنا عيسى الإنجيل، وبشهادة ما أنزل على سيدنا موسى التوراة. فالباري عز وجل شاء بحكمته الباهرة أن يبرز لنا هوية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال طفلا، هذه الشهادة. قد يقول قائل: طيب، لكن ها نحن نجد كثيرين من أمثال بحيرة اليوم لا يقيمون وزنا لهذه الشهادة. الجواب عن هذا أجابه الله عز وجل عندما قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا هو الجواب. ولو أن الكتب السماوية لم تحرف كما يقول الله عز وجل لرأينا التناغم والانسجام بين القرآن والكتب السماوية، بين محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى والنبيين جميعا. ولكن الأمر مرده إلى هذا الذي نقول، والآيات القرآنية في هذا كثير. عندما أسلم عبد الله بن سلام وكان يهوديا
جاءه أحد الصحابة فقال له: إن الله عز وجل يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهل تعرف نبوة محمد كما تعرف بنوة أبنائك لك؟ الكلام لمن؟ لعبد الله بن سلام وكان يهوديا. قال: نعم وأشد، أعرف أن الله أرسل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه فبلغه الرسالة، فكان محمد أمينا بعد أمانة سيدنا جبريل، أما ابني فلا أدري ما كان من شأن أمها. هذا كلام عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا. وكلام الله سبحانه وتعالى في هذا واضح. اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة، بني قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، كانوا دائما يستفتحون على الأوس والخزرج. كلما اشتدت الأزمة بين اليهود وبينهم كان اليهود يقولون: لقد حانت بعثة نبي أما قريب، فلسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. دائما كانوا يكررون. ولكن لما جاء هذا النبي، من الذي هرع إلى الإيمان به؟ الأوس والخزرج. الحقيقة سبب من أهم أسباب إيمانهم برسول الله كلام اليهود، واليهود حرموا من هذا. نعم. طيب، انظروا ماذا يقول الباري: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن هذه هي النقطة الأولى في هذا المشهد. ذكرنا الحكمة من رؤية بحيرة والحديث الذي جرى بين بحيرة وبين عمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: تعالوا نقف عند الظاهرة الثانية. سيدنا رسول الله لم يمضي له من العمر 13 عاما إلا وخرج يكتسب، نظر فوجد أقرب وسيلة للاكتساب راعي الأغنام، قام بهذا العمل على قراريط، يعني على أشياء تافهة بسيطة من المال. لماذا؟ انظروا إلى الذوق العالي، إلى الحساسية المرهفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع أولاد عمه في بيت أبي طالب، وكان أبو طالب رقيق الحال، لا يريد أن يكون كلا، لا يريد أن يكون كلا على عمه، أصر على أن يخرج فيشتغل ويقدم هذه القراريط لعمه. صحيح القراريط لا تفعل شيئا، لكنه الذوق الرفيع يتقدم به إلى عمه، كأنه يقول هذا ما أستطيع، هذا ما أستطيع أن أفعله، وأنا لا أريد أن أكون كلا عليك. كل هذه المزايا موجودة فيه، لكن معيل هذه المزايا نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن النقطة الأخيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يكشف عن مسألة يعني محرجة في الواقع، يقول ما هممت بأمر مما كان أهل الجاهلية يفعلونه إلا مرتين، يعني يعترف بأنه هم، ويقول إنه في المرة الأولى كما سمعتم طلب من رفيقه الذي كان يرعى معه الأغنام أيضا أن يرعى أغنامه ليسمر مع القوم، فنزل إلى مكة، سمع أصوات غناء ومعازف، سأل قيل له هذا عرس، فدخل وجلس ليستمتع، لكن الله ضرب على عينيه الرقاد فلم يستيقظ إلا وقد انتهى كل شيء. سؤال، ألم يكن أولى برعاية الله لرسوله أن يبعد عنه هذا كله؟ يعني مفروض أنه ما يخطر بال ابنه، تكون يعني لسه أفضل. لماذا يترك الباري رسوله المراهق بهذه السن لغريزته، لمشاعره البشرية، ويجعلها تتغلب عليه لتسوقه إلى ذلك المنزل؟ لماذا؟ لاحظوا الجواب أيها الإخوة. يريد ربنا عز وجل أن يبين لنا أن محمدا بشر وليس ملكا من الملائكة قد تنزل من السماء بصورة إنسان، لا لا، هو بشر. ويريد المصطفى صلى الله، ويريد الله عز وجل أن يبين لنا أن الحماية التي متع الله بها رسوله إنما هي حماية من عند الله عز وجل، وليس شذوذا تكوينيا في كيانه. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ منذ صغره وهو لا يأبه بما يأبه به الآخرون، يعني نفسه لا تتشهى هذه الأمور التي نعرفها ونهواها جميعا، لو أنه نشأ وهو لا يهواها ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها إطلاقا، لقلنا ولقال كثير من الناس إنه شذوذ في النشأة، وليس هذا عائدا إلى فضل من الله عليه. نعم، وكم في الناس أو في الشباب، في الرجال، من يعانون من مثل هذا الشذوذ. فشاء ربنا العلي الحكيم أن يبين لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم في أصل تكوينه الإنساني إنسان مثلكم، يشعر بما تشعرون به، وركبت فيه مقومات البشرية كلها دون نقص، لكن حماية الله أبعدته وعصمته. ما الدليل على هذا؟ الدليل أنه حاول، اهتاجت بين جوانحه الرغبة، ورغب أن يعني يجلس في مجلس من هذه المجالس ليطرب ليسمع لصوت المغنيات وإلى آخر ما هنالك. ولكن سابقت رعوناته حماية الله سبحانه وتعالى له، فضرب الله عز وجل الرقاد على عينيه. هذه هي الحكمة. ومن هنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما عاش بعيدا عما يقع أمثالنا فيه من يعني نتائج الرعونات ونتائج الشهوات والأهواء، إنما كان ذلك بحماية من الله سبحانه وتعالى له، ولم يكن ذلك لشذوذ في تركيبته البشرية. هذه هي الأمور الثلاثة التي ينبغي أن نتبينها. طيب، ننتقل إلى المشهد الثالث. المشهد الثالث عنوانه تجارته صلى الله عليه وسلم بمال خديجة وزواجه منها. الأحداث صارت بشكل تقليدي، يعني ما في شيء جديد، إلى أن كان له من العمر صلى الله عليه وسلم 25 عاما. كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ذات مال وثراء، وكانت عادة العرب في الجاهلية أن المرأة لا تمارس التجارة بنفسها، بيكون لها مال بسبب من الأسباب ولا ترث أيضا، لكن يعطيها زيد من الناس مال، يكون لها مال، إذا شاءت أن تربي هذا المال وتنميه تنميه عن طريق الرجال. فكانت تبحث دائما عن رجال يتاجرون لها بمالها على مقدار من المال تعطيه لهم. فلما سمعت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأمانته، كان اسمه كأمين، كإنسان يتمتع بخلق راشد باستقامة بنزاهة، قد انتشر في مكة، فاستدعته ليذهب بمالها تاجرا إلى الشام. وافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت خديجة معه غلاما لها خادم اسمه ميسرة ليكون رفيقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالف التوفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وربح المال ربحا لم تعهد مثله خديجة من قبل. ولما عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمال وسلمه لها بكل أمانة، حدثها ميسرة عن الأعاجيب التي رآها في هذه الرحلة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، فأعجبت خديجة رضي الله تعالى عنها به وبما سمعته عنه وبما رأته من أمانته، فكلفت صديقة لها اسمها نفيسة بنت منية، كلفتها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج منها. فكلمته في هذا الأمر، وسرعان ما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكلم رسول الله عمه أبا طالب في هذا الأمر فوافق العم، وخطبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخديجة هذه كانت قد تزوجت قبله مرتين، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ناهز عمرها 40، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره لا يزيد على 25. نعود هذا المشهد باختصار نذكره، لكن لنا وقفة طويلة في هذا المشهد عند نقاط هامة. أولها خديجة رضي الله عنها. فضل خديجة رضي الله عنها، أول امرأة كانت تدعمه صلى الله عليه وسلم في غربة الدعوة إلى الله عز وجل. كان لها أثر كبير جدا جدا في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده، وكأن الله اختار هذه المرأة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يرينا مكانة المرأة في المجتمع. لا تستهينوا بمكانة المرأة، فالمرأة إذا كانت مستقيمة سلوك عالية الخلق ذات شخصية قوية وذات فكر نابض، نعم، فهذه المرأة ستكون مصدرا لخير كبير ولتربية عظمى. الغريب أنه الشيء الأول الذي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في عقبات الدعوة سيدة خديجة، الدرجة الثانية بجيبها أبو طالب على الرغم من أنه لم يكن مسلما. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة لهذا الذي أقوله لكم. والله عندما توفيت خديجة يقول جابر رضي الله عنه حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا حتى خشينا عليه، حتى خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إشكال في هذا؟ هل هذا ضعف؟ لا، هذه رقة. ولا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصاغ على بهذه الرقة، وربنا هو القائل فبما رحمة من الله لنت لهم. وكان إذا ذبح الذبيحة ووزعها يقول ابعثوا هذه إلى صاحبات خديجة. تقول عائشة في يوم من الأيام أغضبته وقلت له خديجة خديجة خديجة، تقول خديجة فقال لها إني رزقت حبها. نعم، وكيف لا، وهي التي أعانته في الضراء قبل السراء، أعانته في الشدائد عندما كان جو حالكا وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ورزقت منها الولد. هذه هي خديجة وهذه هي مكانتها، نعم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيء الثاني تجارة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى النبي يشتغل يكدح سبيل الرزق، في المرة الأولى في الرعي الأغنام، الآن في التجارة. يشاء الله عز وجل أيها الإخوة أن يبصرنا بأمر ينبغي أن نتبينه، لا سيما أمثالنا ممن يقولون نقوم بأعمال الدعوة، أن الداعي إلى الله ينبغي أن لا يكون رزقه عن طريق الدعوة، ينبغي أن يكون رزقه عن طريق آخر، عمل يقوم به، تجارة يقوم بها، أي عمل آخر. ذلك لأن الذي يدعو إلى الله ويجني الرزق عن طريق الدعوة يعني يكون من العسير جدا أن يثق الناس بإخلاصه، سيكون من العسير جدا أن يثق الناس بصدقه. لكن عندما تكون مستغنيا عن جيوب الناس، مستغنيا عن أموال الناس، بل ربما أنت الذي تعطيهم، نعم، وتدعوهم إلى الله عز وجل، فسرعان ما تدخل الثقة بذلك في قلوب هؤلاء الناس. الوقت يبدو أنه قد أدركنا. النقطة الأخيرة عن زواج رسول الله، والحديث في هذا طويل، في الأسبوع القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة، كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا ربي بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تعطينا الساعة سؤلنا. يا رب أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلنا، يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، أعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين بما يرضيك، بما يرضيك يا رب العالمين. جنبنا الردى، تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: مع الله. الوكيل.
2: الوكيل هو الكفيل بأرزاق العباد، القائم عليهم بمصالحهم، المتولي لتدبير شؤون خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته. والله سبحانه هو الوكيل، يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور ويجنبهم الشرور. ومن علم أن ربه هو الوكيل تملكته الثقة بالله وازداد اطمئنانا بربه ومولاه. فينبغي على العبد أن يفوض أموره كلها إلى الله عز وجل، ويأخذ بالأسباب ويترك الكسل، ويقوم بالعمل على الوجه الأمثل. فمن توكل على الله تولاه وكفاه، ومن استغنى به أغناه وأرضاه، فيعطيه سؤاله ويبلغه نواله، ويكفيه الهموم وينجيه من الغموم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
3: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال 770-582-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
4: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
5: للتواصل أو الاستفسار، فرع صيئون بنين، العنوان: القرن شرقي، مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان: شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان: عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
4: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.

0: زوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا نتكلم عن المرجعية وأهميتها في الإسلام وأهميتها لفهم الدين الصحيح. توقفنا في الحلقة الأخيرة عن من يقول ويدعي بأن اتباع القرآن دون السنة لأنه قطعي الثبوت، أما السنة فإن
2: وإياكم الآن مع نقل مباشر لدرس التعريف بالسابقين الأولين ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع الشيخ الداعية عبد الله بن عوض باجهام.
3: من ربوا على يد النبوة حتى نستجري عبرهم التوجيه النبوي والمسلك المحمدي في التربية، وعليهم أجمعين رضوان الله. ولا يقتضي ذلك صغر السن وكبره ولا القدم ولا التأخر. ونحن قد بدأنا في أسبوعنا الذي مضى في الحديث عن من أسلم بعد الفتح، ومن الألفاظ التي تأتي في هذا يقال مسلمة الفتح. ما معنى مسلمة الفتح؟ الذين أسلموا في عام الفتح وبعد عام الفتح. وقفنا بعد أن أخذنا رجلين، سيدنا أبو قحافة والد سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنهما، عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم نقف مع صحابي جليل، سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. في كتب السير، وسيأتي في آخر الحديث عنه، أن الله تعالى قسم له عمره فعاش في الدنيا 120 سنة، كان منها 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وما كان من الصدقات التي بذلها كانت بنفس الأرقام التي بذلها في أيام الجاهلية، حتى يريد أن يكون له الجزاء عند الله تعالى عظيم، مع أنه وجد بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير. فدعونا نمضي في سيرته. قال حكيم بن حزام، هو حكيم بن حزام بن خويلد، والاسم هذا سمعناه مباشرة يذهب إلى أمنا وأم المؤمنين الناصرة الأولى لهذا الدين العظيمة الكبيرة القدر، صاحبة الحب الأفرد عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. بن خويلد بن أسد كنيته أبو خالد، قرشي، ولما قال بن أسد هو من بني أسد الأسدي. في بعض الكتب قال أن أمه اسمها صفية بنت زهرة بن أحين أمه. حكيم بن حزام كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صداقة في الجاهلية، حتى هو كان يتعجب بنفسه ما السبب الذي جعلني يتأخر. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكتب تقول كما عندنا موجود بينهما في المرحلة العمرية قرابة 13 سنة، وبعض الكتب الأخرى ككتاب الصور من حياة الصحابة وغيره يقول أن بينهما من المرحلة العمرية 5 سنوات. بينهما في المرحلة العمرية 5 سنوات. حكيم بن حزام ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وغزا حنينا، كلها ما بعد الفتح، غزا حنينا والطائف، وكان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها، وكانت خديجة بنت خويلد عمته، وكان الزبير بن العوام عمه، الزبير بن العوام بن خويلد، حكيم بن حزام بن خويلد، وعمتهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم أجمعين. لما ذكر أنهم من عقلاء القوم سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قال ليس عن هذا نسألك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فيوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كريم ابن كريم ابن الكريم ابن الكريم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حكيم بن حزام كان من هذه النوعية، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ولادته ولد قبل عام الفيل ب13 سنة، وذكر في جوف الكعبة أنه ولد في جوف الكعبة. تقول لنا كتب السير أنه الوحيد الذي ولد في جوف الكعبة. أمه دخلت به إلى وكانت حامل في أشهرها الأخيرة، في مناسبة من المناسبات كانت الكعبة تفتح، فدخل إلى دخلت أمه إلى داخل الكعبة، بينما كانت موجودة مع النساء في جلوسها إذ ضربها المخاض، أرادت تخرج فشعرت بالتعب فبقيت مكانها، ضربها المخاض، جاءوا لها بأديم، جاءوا لها بجلد فبسطوه تحتها فولدت بحكيم بن حزام. ولدته في داخل الكعبة، هو المولود الوحيد الذي ولد في داخل الكعبة، ولد في جوف الكعبة. وذلك أن أمه دخلت الكعبة في نسوة من قريش وهي حامل فولدت به، حامل في أشهرها الأخيرة وقد ضربها المخاض وهي في الداخل. وكان من المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا مسلمة الفتح، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى أبا سفيان وأولاده معاوية ويزيد ابني أبي سفيان، أيضا أعطى حكيم بن حزام مثلهم مياه من البعير، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في عطائه كما ذكر لنا في أبي سفيان 40 أوقية من الفضة. كان رجل صاحب تجارة عظيمة، قال تجارته وصدقاته وما كان يبذله. قال حكيم كنت تاجرا أخرج إلى اليمن وآتي الشام، فكنت أربح أرباحا كثيرة فأعود على فقراء قومي. حتى تقول لنا بعض كتب التاريخ وبعض كتب السير أن من كان معوزا من أهل مكة أو ممن ورد على مكة وكان تنقص به النفقة في أيام الحج هو الذي يمولهم، وكان هو ينفق عليهم ويعطيهم ما يكفيهم للحج وزيادة. فأعود على فقراء قومي، فكان كريما في الجاهلية. قال وابتعت بسوق عكاظ زيد بن حارثة، اشتراه مولى، ابتعته لعمتي، من عمته سيدتنا خديجة، اشترى لها، هو الذي اختاره واشترى لها ب600 درهم. قال فلما تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهبته زيدا فأعتقه. اشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة لما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهبته للنبي هدية. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه فصار مولى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، قال لما حصير بنو هاشم في الشعب كان حكيم تأتيه العير بالحنطة فيقبلها أو فيقبلها، يعني يجعلها تقبل نحو الشعب، يأخذها ويرسلها إلى جهة الشعب. هو ونفس الترتيب كان مع عمته خديجة، لأنه خديجة ليست من بني هاشم المطلب، هي قرشية لكن ليست من بني هاشم المطلب لأنها من بني أسد، والذين حصروا في الشعب بني هاشم المطلب فقط، من كان مؤمنا ومن كان كافرا كلهم دخلوا في الشعب. خديجة لم تكن معهم لكنها كانت تأتي إلى النبي بالطعام، حتى أحيانا تأتي وقد فقدت نعالها تأتي بلا نعال، وهي التي خصت بالسلام، كان جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تأتيك خديجة بالطعام أقرأها من ربها السلام. وجاء في الحديث المذكور عنها رضي الله عنها، وكان من أول التراجم في هذا الكتاب كلامنا عن سيدتنا خديجة رضي الله عنها وأرضاه. حكيم بن حزام على نفس الترتيب والنمط الذي كانت عليه عمته، يقبل بالقافلة إلى الشعب ويرسلها إلى الشعب. قال ثم يضرب أعجازها، يقابل بها نحو الشعب ويضربها، تروح مباشرة متوجهة إلى الشعب. قال فتدخل عليهم فيأخذون ما عليها، يأخذون ما عليها. روى البخاري أن حكيم بن حزام اعتق في الجاهلية 100 رقبة، 100 إنسان. نحن نحفظ في الحديث والأثار التي وردت في الترغيب في الاعتكاف أن من اعتكف قدر فواق ناقة في المسجد فكأنما اعتق رقبة، ومن اعتق رقبة اعتقه الله من النار. وفي الرواية ومن اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار، حتى الفرج بالفرج من اعتق في المسجد. هذا الرجل في الجاهلية اعتق 100 رقبة، قال وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة، نفس الرقم اللي كان هنا، حاول يعيده مرة ثانية هنا. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أعملها أصنعها في الجاهلية، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها أتبرر بها من البر، أتبرر بها أطلب البر، قال أتبرر بها. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلفت على ما سلف لك من الخير، ما يعمله الصبي وما يعمله الكافر في أيام كفره ثم يسلم يثبت له. الصبي ما كان يعمله من الخير يجد الوالدين منه أجرا، وما كان من التقصير لا يلحقهم بذلك لأنه دون التكليف، لكن فيه توجيه على حسن التربية والمتابعة. أما الكافر فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاش كافر ومات كافر الله لا يحرمه من آثار الأعمال الحسنة في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يطعم بها طعمة في الدنيا ويجازى عليها خيرا في الآخر. أما الكافر فإن عمل خيرا وحسنة في الدنيا، اليوم بعض هيئات الإغاثة موجودة في العالم، شيء صليب أحمر وشيء كذا، يعملون أشياء خير، أعمال طيبة حسنة، مساعدات بغض النظر عن مقصدهم في التبشير بالنصرانية أو غير ذلك، لكنها أعمال خير وبر. ماذا يكون جزاءها؟ يكون جزاءها قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الكافر فإذا عمل حسنة في الدنيا يطعم بها طعمة في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة لا يجد شيء. لماذا؟ لأنه في الآخر الخبر عند الإسلام وعند الإيمان، في الدنيا يكون المجازاة في الآخر، أما مجازات في الدنيا فتمتد له عافية ويسع له ربي رزق ويجد جزاء فيها ويجد حسنات ومعاملة حسنة ألطاف يجريها الله تعالى بآثار ما قام به من أعمال الخير، لكن في الآخرة ما يجله. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة في مباشرته بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال له النبي أسلمت على ما سلف منك من الخير. وعندنا في التعليق ذكر هذه المسألة أن الكافر إذا عمل أشياء من الخير ثم أسلم تحفظ له وتثبت له من الأعمال التي يؤجر عليها عند الله تعالى، وما كان من الكفر قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال حكيم بن حزام ما أصبحت وليس ببابي صاحبي حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. قال كل يوم يعبر علي ما حد يجي يسألنا شيء إلا شعرت أن اليوم فيه مصيبة وقعت علي، اللي ما أرسل لي ربي حد يطلبنا. يعني قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن الإنسان إذا سئل وطرق بابه وجاء أحد يطلب منه شيء قال يحمد الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى سيجري له أجرا عبر هذا وسيتحمل هذا شيئا من الأجر العظيم الذي مكتوب له زادا في الآخر. قال فالمنة للذي يطلب ما هو لك، فالمنة قال للذي، حتى في بعض الآيات يقول فدوام عزك أن ترى مسؤولا، ما هو مسؤول حاكم، لا المسؤولية هذه وقفوهم أنهم مسؤولون، لكن أن ترى مسؤولا يعني يجيك السائل الأول ويجيك الثاني. وسع في قضاء حاجات الناس، والناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. قال إذا يوم للأيام أصبحت وما هناك أحد يطلب منا شيء ولا يسألنا شيء مساعدة ولا حاجة ولا كذا، قال إلا علمت أن هذه مصيبة من المصائب التي ابتلاني الله تبارك وتعالى بها، بمعنى حرمني شيئا من الخير الذي أرغب أن أصيب منه فضلا. قال حج في الإسلام ومعه 100 بدنة، 3 أشياء مذكورة في هذا المقطع في هذا الفقر. قال حج ومعه 100 بدنة قد جللها بالحبرة وكفها عن أعجازها وأهداها ووقفها، هدية بيت الله واجعلها القلائد، تسمى القلائد، تقلد بالذهب وتقلد ببعض المجوهرات. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد التي تقلد

قدها إعلان وقدها هدية له يستعين بها بعد إسلامه على قضاء حاجاته وترتيب أموره. قال وأهدى 1000 وشاة وأهدى 1000 شاة، 1000 من الشياء أهداها رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه وأرضاه. ولما تذكر أمثال هذه الأرقام الكبيرة في الصدقات كان الرجل يرغب، حتى تذكر كتب السير أنه من الأعمال وأبرز الأعمال التي كان يحرص عليها صلة الرحم وعتق الرقاب وإطعام الطعام وحمل الديات، وكان يعين المحتاجين رضي الله عنه وأرضاه. كثرة النفقة أحيانا قد تستشكل، فتجي لنا بعض المناسبات في هذه الدار المباركة أو في غيرها من المناسبات تجد بعض الناس عنده يعني ميزان، ليش هذه الكثرة، ليه ما تكون كذا، ليه ما تكون كذا. كل مجال يعرف الإنسان بماذا يتصرف، وهو مسؤول أمام الله تعالى عما يتصرف فيه، وهو أعلم كيف يصرف أمواله. ومما يذكر أن بعض الصالحين رحمهم الله تبارك وتعالى قدم عليه ضيف كبير وعالم جليل في عدن، الإمام أبو بكر العدني، أقدم عليه رجل من آل العمودي، فإكراما له أعلن للناس في عدن كلها ضيافة عامة، وذبح نحو 40 رأس من الأغنام ضيافة للناس، ولن يسقط، حتى لما استشكل بعضهم قال لن تسقط منه حبة في الأرض، يأكل من وجد والبقية سيوزع. وبمثل ذلك يرى في كثير من المناسبات إن كان في الدار المباركة أو أمثاله، ما يسقط منها شيء إلى الأرض ولا يذهب إلى القمائم. فلما ذبح هذا العدد الكثير من الأغنام جمعت القلوب فوضعوها عند الضيف. هو الضيف وقع في نفسه فكان يقول إيش هذا الإسراف، 40 رأس 40 قلب موجودة. فرد عليه الإمام العدني قال أكرمنا العلم فقالوا إسراف، اعلم أنه لن يذهب هذا سدى أبدا، فأكرموا وكان أهل البلدة كلهم وجد لهم الإكرام ووصل الإكرام إليه، يعرفون كيف يتصرفون. ثم كان منه رسالة أخرى أعمق من هذا، فقال لهذا الشيخ العمودي قال أخرج إلى حضرموت، أخرج إلى تريم، فستجد أخي حسين وهو أكرم مني. لما جاء إلى هنا وجد الإمام حسين بن عبد الله بن أبي بكر العيدروس، جاء إلى عنده في وقت الظهر فأكل معه شيء بسيط، قال يمكن الجماعة ما هم مستعدين. فلما جاء بعد صلاة العشاء جلس معه الإمام الحسين أخو العدني معه كسرة خبز وفنجان قهوة وجلس، خذ العشاء حقه. قال ذاك يذبح الذبائح ويقول أخوه أكرم منه، فوقع في نفسه وسأله قال له أخوك يقول أنك أكرم منه وذاك ذبح كذا وكذا وعمل كذا وكذا وانت تجيب لي كسرة خبز، هذي نقتسمها أنا وياك. قال أخي فتح الله عليه، فالذي قدمه وبذله في خدمة في إكرام الضيفان ليس نصف ماله ولا ربع ماله، أقل من ذلك. قال أما أنا فالله تعالى جعل رزقي محدود، رزقي اليوم كله هذه كسرة الخبز، هذا ليس له ربي رزق، فأنا أعطيتك نصف مالي. قال فعرفت أنهم كما يقولون ليس الكريم الذي يعطي من سعه، ولكن الكريم الذي يجود بما معه، ليس الكريم الذي يعطي من سعه ولكن الكريم الذي يجود بما معه. وفي هذا يقولون على سيدنا علي زين العابدين لو لم يكن في كفه إلا روحه لجاد بها فليتق الله سائله. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان كريم من زهده عليه رضوان الله. جاء في الحديث عن سعيد وعروة، عروة وسعيد هؤلاء ممن رووا عن حكيم بن حزام، حتى أنه من الحديث رواه قليلا ممن روى عنه أبو هريرة وعروة بن الزبير رووا عنه. عن سعيد وعروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى حكيما يوم حنين فاستقل له النبي، أعطاني صلى الله عليه وسلم شيء، فشافوا قليلا يا رسول الله زدني طلب. والقاعدة التي حفظناها من شيخنا صاحب هذا المقام الحبيب عمر حفظه الله تعالى يقول قاعدتنا مع المال لا نطلب ولا نرد ولا نستقل، ما جاءنا من جهة لا نعلم فيها حرمة ولا شبهة نقبل، ونحن نعرف أين نصرف، قاعدتنا مع المال. سيدنا حكيم بن حزام أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فاستقله، حس قليل الذي أعطاه إياه، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له فقال يا رسول الله أي عطيتك خير، لأنه عطاء في البداية، فقالوا هذا قليل،

النبي زاده. قال رسول الله أي تفضل، المرة الأولى ولا الزيادة؟ قال النبي الأولى، لأنها بلا طلب، لأنها بلا طلب، ما فيه استشراف نفس. قال أي أعطيتك خير؟ قال الأولى. وقال يا حكيم، النبي يقول يا حكيم، وهذا في الحقيقة عبر حكيم التوجيه للجميع. قال يا حكيم إن هذا المال حلو خضر، حلوة خضرة، وفي رواية الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس وحسن أكلة، يعني تصرف في الطعام لأجل ينفقه ويطعم به غيره وحسن أكلة، بورك له فيه. ومن أخذه باستشراف نفس وسوء أكلة لأجل يخزنه، لأجل يتبطر به، لأجل يسرف فيه، وسوء أكلة لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال ومنك يا رسول الله؟ قال ومن، إن شليت مني وإن شليت من غيري. قال ومنك يا رسول الله؟ قال ومني. قال فوالذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعد، ما بسأل أحد بعدك أبدا، من عطانا شوي من عطانا جنب أقبل، بل قال بعضهم كلمة لا أرزأ يعني ما بأسأل ولا بقبل عطية من أحد، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا. قال فلم يقبل ديوانا عطاء ولا عطاء حتى مات، ما قبل شيء من الهدايا ولا العطيات حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. ونماذج ذلك ذكرها هنا. قال فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء، تجي غنيمة تجي في يجي كذا يعطي قسمه، قال يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله. سيدنا أبو بكر، بعده سيدنا عمر، قال ثم إن عمر دعاه ليعطي فأبى أن يقبل منه شيء، فكان عمر يقول اللهم إني أشهدك على حكيم أني أدعوه لحقه وهو يأبى. قال فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، فمات حين مات، وإنه لمن أكثر قريش مالا، لمن أكثر الناس مالا. لماذا؟ الإنسان يسد بابا مما تستشرف إليه نفسه يعوضه الله تعالى أبوابا غيره، يغنيه الله تبارك وتعالى بغيره ويزيد رزقه من الله تبارك وتعالى. توفي رضي الله عنه حكيم بن حزام، قال عاش حكيم 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، ومات سنة 54 من الهجرة النبوية في المدينة المنورة، وله 120 من السنوات رضي الله عنه وأرضاه. هكذا أخذنا من سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، فنسأل الله تعالى أن يرضى عنا، أن يرضى عنه وأن يرضى عنا به وعنا بسائر أصحاب رسول الله. الشخصية الثانية، الوجه الثاني، الرجل الثاني الذي نقف معه اليوم، صحابي جليل، سيدنا معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان قد ذكرنا أن إسلامه كان مع والده في الفتح. قال عندنا في الكتاب معاوية بن أبي سفيان هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب، كان هو وأبوه وأخوه زي يزيد، يعني هو وأبوه وأخوه من مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا عام الفتح، ومن المؤلفة قلوبهم، فقد استألفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم من المال مثل ما أعطى المؤلف قلوبهم حتى يسكنوا ويرغبوا في الإسلام. ولادته رضي الله عنه، وكان يكنى أبا عبد الرحمن أو أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الرحمن ويكنى أبا عبد الله. ولد معاوية بن أبي سفيان وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 34، عمر النبي صلى الله عليه وسلم 34 سنة، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له، فهو واحد من كتاب الوحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي دعا كتابه، ومن بينهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. كان من القليل الذين يحسنون القراءة والكتابة في قريش، يقرؤون ويكتبون كثرة منهم، حتى جعل افتداء أسرى بدر بأن يعلموا أولاد المسلمين كل واحد يعلم 10، فكان من القليل الذين يحسنون القراءة والكتابة. أمه هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان، وأسلمت أيضا في عام الفتح، وأخته رملة
أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صهر النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم من هذا الباب. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا، قال عن معاوية رضي الله عنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فلما توضأ نظر إلي فقال: يا معاوية، إذا وليت أمرا فاتق الله وأعدل. الكلمة وقعت منهم موقع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال له هذا القول، وربما لم يقوله لغيره إلا لسبب. قال فقال له: فاتق الله وأعدل. قال: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ابتليت، حتى كان واليا وحاكما في على المسلمين 20 سنة تولاها كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والترمذي، وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. من ضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث العرباض بن ساري السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. اللهم علم معاوية الكتاب، القراءة والكتاب، والحساب، معرفة الأمور والحساب، ما تعلق بالفراغ، ما تعلق بالحساب عموما، وقيه العذاب، جنبه العذاب، احفظه من العذاب. أما مروياته فقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم 163 حديثا. روى معاوية عن أبي بكر وعن وعمر وعثمان وأخته أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، روى عنه، وكان مجموع ما رواه من الأحاديث 163، ومن بينها من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو موجود في الصحيحين وعند البيهقي وعند أبي داود زيارة ويلهمه رشده. وكان من الجوانب التي برزت في هذه الشخصية سيدنا معاوية رضي الله عنه حسن الإدارة وتنظيم الجند وتقوية الثغور وسدادها، قيام على الثغور وسدادها، وأنشأ الدواوين زيادة على ما ابتدأه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام سيدنا عثمان بن عفان في عام 32 من الهجرة النبوية. عزم سيدنا عثمان على مقاتلة وعلى إرسال أسطول بحري، وأول معركة في الإسلام بحرية تسمى ذات الصواري في سنة 32 أيام خلافة سيدنا عثمان، كان القائد فيها الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. قال: والله عمر الشام توليته، والله عمر الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان الذي أسلم هو وإياه سواء، أسلم أبوهم وأسلم معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان، أسلموا معا بعد أن تولى أخوه أو توفي، والله سيدنا عمر على الشام، توفي سيدنا عمر وهو لا يزال واليا على الشام، فأقره عثمان، أبقاه وأقره عثمان، ثم استمر فلم يبايع عليا بعد ما قتل سيدنا عثمان، لم يبايع معاوية، لم يبايع عليا، لما كان من المفهوم الذي فيه يقول الله تعالى: فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهم فيها فهم. وكان في الحقيقة كما يذكر أهل العلم عليهم رحمة الله، وهي من النقاط التي لا بد أن يكون أحدنا على شيء من الاستيعاب لها، فيما جرى من بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف، ما جرى بين الصحابة من خلاف، الله تعالى ذكر لنا بعض أحوال تجري من الصحابة في تصوراتنا كانت على غير المراد الذي نتوقعه، ولكن لله حكمة. فمثلا ذكر الله تعالى ما كان من الصحابة في غزوة أحد الذي خرجوا 40 بعد ما يأكد النبي عليهم: اجلسوا مكانكم في الجبل، إن رأيتموهم يقتلون لا تخرجون، وإن رأيتمونا نجمع الغنائم لا تخرجون. عادش بيان أوضح من هذا؟ واضح جدا. لكن لما رأوا الصحابة بدأوا يجمعون الغنائم وقريش أظهرت الاستدبار وأنهم سيهربون، 40 خرجوا،
وكان قضاء الله تعالى وقدره أن بسبب خروج الأربعين خلى الجبل إلا من 10. فخالد بن الوليد عند الكرة الأولى على الجبل وجدهم 50، رأى أن قوموا سيقتلون مجموعة قبل أن يصل إلى الجبل وقبل أن يصل إلى دبر المسلمين وخلفهم، فرجع. لكن لما ولوا خرج الأربعون فبقي 10. لما التفت خالد وجدهم 10 صاح في قومه ورجع، وكان على ميمنة الجيش في أحد من قريش جيش المشركين، على الميمنة خالد وعلى الميسرة عكرمة. خالد أدار مرة ثانية وطلع وقتل 10 هذولا كلهم مع قائدهم عبد الله بن جبير، وجاء من وراء جيش المسلمين، وحصل ما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم شج جبينه وشقت شفتيه وسقط في حفرة، ودخلت حلقتيه من حلق المغفر في وجنتيه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكان من الأمر ما كان من إسالة الدم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن مع ذلك الواحد منا ربما أحيانا الله يهديهم، ليش خرجوا وليش نزل؟ هذا كلامنا، لكن هؤلاء أصحاب النبي الله تعالى يتولى التأديب ويتولى التوجيه وإصلاح ما هم كانوا فيه، ويؤدبنا الله تعالى يؤدبنا بعد ذلك مع هؤلاء. انتبهوا، هؤلاء خط أحمر. حاطب بن بلتعة ذكرناه في فتح مكة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو، جاءنا التوجيه خلاص أنتم عدلكم. في هؤلاء أصحاب أحد قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. سكت، ما عاد لك دخل، حصل أمر الله سامحهم، أنت بتجي على تقول ليه طلعوا ليه نزلوا ليه ولقد عفى الله عنهم، كان بسبب ولقد عفى الله عنهم. ما تقرأ إن الله غفور حليم، غلق الباب تمام. والصحابة هؤلاء رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار، من كان قبل الهجرة ومن كان بعد الهجرة ومن كان بعد الفتح ومن كان، كلهم أصحاب النبي، كلهم صحابة، لا يتجرع على أحد منهم ولا ببنت شبه. ونكرر كثيرا عبارة سمعناها من شيخنا الحبيب عمر يقول يا ويل من يجي يوم القيامة وخصمه واحد من أصحاب النبي تكلم عليه ولا أساء الظن به أو ذكره بسوء. كل سيدافع عن أصحابه وبحذرك عن أصحاب دول أصحاب النبي، ما جرى بينهم ما شغلك. يرحم الله ويرضى الله عن سيدنا عمر بن عبد العزيز، سألوه عن هذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، قالوا له ما تقول في معاوية، من خير أنت أم هو؟ قالهم التراب الذي في أنفي خيل معاوية خير من عمر وآل عمر. هذا صحابي، تفهمون؟ هذا صحابي رقم فوق العادة، الله أكرمه بصحبة النبي. ويقول العلماء 70 ولي من أولياء الله ما يساوون واحد من الصحابة. أخطأ أصاب، اجتهد وأصاب، اجتهد وأخطأ، حصل منه ما حصل. لا تذكر للغامدية ولا فلان ولا فلان، كلهم صحابة. الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم، والذين اتبعوهم بإحسان. من أراد أن يدخل في الدائرة ممن اتبع الصحابة فلا بد أن يكون الاتباع بإحسان. أما هم فقد أعطاهم الله تعالى منشور الرضا، وكلهم في الجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسن. من قال هكذا؟ الله. بعد ذلك يجي شيء من التفاضل ولا التعيين ولا تضر، من أنت؟ هذا كلام الله، هذا بيان الله. وأدبنا على ألسنة أهل العلم، فقال لنا وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. والذي يقرره أهل السنة والجماعة أن ما جرى من خلاف بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية، سيدنا علي اجتهد وأصاب، سيدنا معاوية اجتهد وأخطأ، والصواب فيما كان عليه علي في إقراء ما قرره العلم. لكن هذا خطأه ما يبيح لنا الحديث عنه، ما يبيح لنا الانتقاص منه. وإنما صحابي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر بن عبد العزيز سألوه سؤال ثاني، قالوا له فما تقول في الفتنة بين علي ومعاوية؟ قال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا. ثم قرأ قول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا
يعملون. لن تسأل في قبرك أنت تأيد كذا ولا تأيد كذا، أنت تقول بهذا القول ولا تقول، لن تسأل في قبرك، وتسأل في قبرك أحسنت الظن، ترضيت عنهم. يرضى الله عن سيدنا علي زين العابدين، وقد ذكرناها في هذه الدروس الماضية، لما جاءه رجل فبدأ يذكر بعض الصحابة بالسوء، قالوا سيدنا علي زين العابدين هل أنت ممن قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وقرأ له آية المهاجرين، قال أنا لست منهم. قال هل أنت ممن قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، مجاب له آية الأنصار، قال أنا لست منهم. قال سيدنا علي زين العابدين وأنا أشهد أنك لست ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وذكرنا ملحظ الإمام أحمد بن زين الحبشي أن سبقونا بالإيمان كل من سبقوك من الموجودين اليوم اللي اختارهم الله تعالى إلى الصحابة، كلهم على سلامة وعلى رضا وعلى دعاء لهم، ومن هم موجودين اليوم ولو أسلم اللحظة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين من باب أولى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه. فالأمر جد خطير في المفاضلة التي قد تحل في بعض النفوس، إنما هو عائد إلى شيء من القدر أو المرض الذي يحتاج إلى تأدب مع الله تعالى وحكمته. قال لم يبالي عينه، ثم حاربه واستقل بالشام. حصل بينهم، ولربما في دروس التي كانت في بقية الأيام حديث عن مثل هذه الأمور، فيكون الواحد منا له تعرف واستبيان وطمأنينة بما يتحدث به وما يريد أن يقوله من الأقوال. وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت، نثبت على الاجتهاد. ومع هذا من أصاب ومن اجتهد ومن كان كذا ومن كان كذا فكلهم صحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال واستقل بالشام، ثم أضاف إليها مصر، ثم استقل لما صالحه، لما صالحه الحسن، استقل بالحكم العام لما صالحه الحسن بن علي رضي الله عنهما وتنازل له عن الحكم أو عن الخلافة، فاجتمع عليه الناس فسمي ذلك العام عام الجماعة. سيدنا الحسن بن علي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نحو 8 من عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان تحقيق هذا بعد وفاة النبي بنحو 30 سنة، والنبي يقول في الحديث الخلافات بعدي 30 عاما. هو توفي على رأس 10 سنوات، وكانت التنازل في عام الجماعة على رأس 30 سنة من بعد، على رأس 40 في بداية عام 41 من الهجرة تنازل الحسن بالحكم لمعاوية. الحسن تنازل حقنا لدماء المسلمين، مع أن نريد دماء تسيل بين المسلمين ما يتناحرون، تريد الحكم فضل. وعلى مثل هذا المثال والقاعدة كان يقول مثل الفقيه المقدم رحمه الله تعالى من نازعك في دنياك فألقها في نحره، ومن نازعك في دينك فنازعه عليه. أما الحكم والمسؤولية والدنيا يعني التولي على الناس فأمره للصالح وللطالح. قال الله تعالى ويقول في الآية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، حاج إبراهيم بربه، الله تعالى آتاه الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فتنازل الحسن بالحكم لمعاوية حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمته. كان وفاته رضي الله عنه أرضاه، قال لما ثقل معاوية كان ابنه يزيد، ويزيد طبعا ليس صحابي، جاء من بعد لم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الصحابة، وأجمع على فسقه وكان منه ما كان، وليس لنا حديث فيه، نحن نتحدث عن معاوية. معاوية صحابي من الطريف اللطيف، كان في بعض الجامعات تحدث بعض الدكاترة وذكر هذا الموضوع، وكان من الفرق التي خارج عن أهل السنة والجماعة، ترى العصمة لأهل البيت وترى الكفر لمعاوية، كان منهم. فتحدث مع الطلاب وفتح مجال الأسئلة، قام له واحد من الطلاب نجيب ذكي لبيب، قال يا أستاذ في عندي تساؤل ممكن تسمح بالحوار؟ قال تفضل، من دون تأثر ولا حمل بالنفوس. قال تفضل قل ما بدالك. قال يا أستاذ أنت من الجماعة
الذي يقولون بعصمة آل البيت الاثنى عشرين أنهم معصومون من الخطأ تماما. قال نعم. قال وأنتم تقولون أن معاوية كافر. قالوا نعم. قال لكن عندي تساؤل أنكم مخطئون في أحد الاحتمالين ولا غيرهما. أحد احتمالين وأنتم مخطئون إما في هذا وأما في هذا، بمعنى لابد أن تتنازلوا، لابد أن تتنازلون عن أحد الأمرين، إما في جانب العصمة وإما في جانب الكفر. قال كيف؟ قال إما أن نقول أن الحسن معصوم وتنازل بالحكم لمعاوية ومعاوية مسلم، فكيف معصوم يتنازل بالحكم لكافر؟ ما يتصور. فأنتم في هذا الحال ستنقضون قولكم في كفر معاوية. وإما أن نقول أن معاوية على قولكم أنه كافر لكن الحسن ليس معصوم حتى أنه تنازل بالحكم لكافر. قال فارتج عليه وقال نحن مقلدون وخرج. يحتاج هذه الأمور الإنسان يكون على وعي وإدراك فيها، وفهم أن الصحابة رضي الله عنهم الانسجام الذي بينهم يحصل فيه خلاف مثل ما يحصل بين أي إنسان وغيره. أولاد سيدنا يعقوب أبوهم نبي وبينهم شيء من الحمل وحملوا على أخوه، اختيار من الله. إيه قال سيدنا يوسف في آخر المطاف؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. سيدنا طلحة والزبير وقفوا في صفين أمام سيدنا علي في صف وهو في صف يتقاتلون، بعد أن حصل ما حصل وقتلوا سيدنا طلحة والزبير، يقول سيدنا علي إني أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا باعتبار أنه أمر فطري معين اختلاف فيه، ولا يقدح في رتبة الصحبة وأن ينزل عن رتبة الصحبة، ما يقدح فيها، وإنما أمر معين قضاء الله تعالى وقدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 عاما ثم ملكا عضول، يمشي على حسب الترتيب النبوي، لكن مع وجود حتى شيء من الخطأ ما يخرج من الدائرة ولا يخرج من وصف الصحبة. سيدنا معاوية لما حضرته المنية ابن يزيد كان غائب، قال فكتب إليه بحاله، شفنا تعبان مريض حالته وصل. قال فلما أتاه أفاق معاوية وقال له يا بني إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج لحاجة فاتبعته بإداوة يعني الإناء الذي يكتب فيه الحبر الذي يكتب به بإداوة. قال فكساني أحد ثوبيه، أعطانا واحد من ثيابه. قال فكساني أحد ثوبيه الذي كان على جلده، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس ثوب ماشي تحته مباشر لجلده. قال معوذني ثياب الثوب الذي على جلده أحدهما إما الأعلى أو الأسفل، قال أعطاني إياه. فكساني أحد ثوبيه الذي كان على جلده فخبأته لهذا اليوم، وأخذ رسول الله من أظفاره وشعره ذات يوم فأخذته وخبأته لهذا اليوم، فإذا أنا مت فاجعل ذلك القميص دون كفني مما يلي جلدي، وخذ ذلك الشعر والأظفار فاجعله في فمي وعلى عيني ومواضع السجود مني. ما أدري إيش بيقولون المخالفين على ذلك، صوفي كبير يحب البركة، وإذا أجيزت من رسول الله أجيزت من الأمة من بعد ذلك. قال توفي معاوية رضي الله عنه في النصف من رجب سنة 60 من الهجرة النبوية بدمشق، وقبر بها ودفن بها وهو ابن 78، وصلى عليه الضحاك بن قيس الفهري رضي الله عنه وأرضاه. ومما علمنا وأدبنا في مدرسة حضرموت ومنهج آل أبي علبي كما يقال أن يكون لنا رضا وترضي عن الصحابة أجمعين، ولما نقيم الصلاة يسمع كل من يصله الصوت أول ما يبدأ الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، حتى لا يعلم أننا نستثني أحد، وما كان بينهم أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. له عدد من المواقف، وكان له يعني قصة مع ضرار خادم سيدنا علي يطول الحديث فيها، ولكن إن يسر الله تعالى نأخذ طرفا منها في حديثنا المقبل ثم نبني ما بعدها من الحديث عن الشخصية التي بعدها، وهي
واحد من مسلمة الفتح إكرمة بن أبي جهل. نسأل الله تعالى أن يرضى عن الصحابة وأن يرضى عنا بالصحابة وأن يجمعنا في ركبهم. يحفظنا الله من سبهم ويعصمنا من سبهم ويرزقنا كمال حبهم ويسير بنا في دربهم ويحشرنا في ركبهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه، والحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
2: بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم عصموا حفظوا ومنعوا إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام
3: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا متفق عليه وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
2: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قولا أي جامعا لمعاني الدين، واضحا لا يحتاج إلى تفسير. ثم استقم أي داوم واثبت على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. ويرشدنا الحديث إلى الأمر بالاستقامة على التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، ويرشدنا أيضا إلى حرص الصحابة على تعلم دينهم والمحافظة على إيمانهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وليا، المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته، والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني، طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه، أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله.
5: عن أبي فاطمة الأزدي أو الأسدي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود.
3: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استغفر الله السلام تدلو تراسو ساولا قدام يرحمني ويرحمكم الله.

أكبر والله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.

أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أني محمد رسول الله. أنا أمين بخير. أشهد أن لا إله إلا الله. كم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الطيبات لله. السلام عليكم. هذه وأزواجه ذريته السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

وإسر اليوم الحلم. الحمد لله موفق العباد لطاعة رب العباد، ومبلغ عن سيد الأحباب جميع الأمة والأصحاب. نصلي ونسلم على الداعي والمنقذ العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها العباد، يا من جمعكم دار المصطفى بين أحضان المصطفى محمد، صلوا على رسول الله. وكل إنسان يحب أن

0: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله، أنت تريد أن تكون من المفلحين؟ اسمع هذه الآية، أنت ترغب أن تكون مع هذه الأمة التي ذكرها الله وتسابق المتسابقون أن يدخلوا في ركب هذه الأمة، أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هل حدثتك نفسك في يوم من الأيام أن تدخل في هذه القافلة، أن تكون من أمة محمد الذين يأمرون بالخير؟ وما أعظم الخير في الأمة، ونبينا الأمة يدعو إلى الخير، وهذا الخير الذي يتسابق إليه المتسابقون. فإن كنت قد حدثت نفسك بأن تكون مع هذه القافلة فكن من الأخيار واسلك طريق سيد الأبرار نبيكم صلوا على رسول الله. تأمرون بالمعروف، وهل كنت من الآمرين بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ هذه صفات ثلاث، إن سلكتها سجلك الله وجعلك من المفلحين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، والثالث وينهون عن المنكر. هذه الصفات اخرج من الدورة أن تتحقق فيك إن شاء الله، واعزم بنية من الآن وقل يا رب وفقنا لأن أكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والراغبين في الخير والداعين الناس إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن علمت وفهمت وتحققت بهذه الثلاث كنت من المفلحين عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المزية لا يحصلها أي إنسان إلا من تعلم وعلم وعمل بما تعلم به ونشر هذا الدين الذي الأمة اليوم محتاجة لمن يذكرها، محتاجة لمن ينقذها، محتاجة لمن يأخذها إلى الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لذلك أيها الأحباب، حدث نفسك بأن تكون من الداعين إلى الله. ربما يقول قائل صعب هذا نكون داعي إلى الله، ليس صعب، وإنما تبدأ بنفسك. أنت الآن أمر نفسك بالخير، حدثتك نفسك أن لا تحضر الصلاة خصوصا صلاة الفجر، هذا صعب على الناس اليوم، كثير من المساجد تجدها صلاة الجمعة مليانة، تعال صلاة الفجر ما حتى ربع ما حتى ثمن، فين الناس في البيوت؟ إيش يسوون؟ نيام. ليه نيام؟ لأنهم سهروا. وما الذي سهرهم؟ السهرات والجوالات وما أدراك من الأحوال التي كلنا نشاهد ذلك وكلنا نعيش ذلك. لكن أنت حدث نفسك بأن تكون داعي في نفسك، أولا أن تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، أن تكون بارا لوالديك، أن تكون معلما ومرشدا، أن تكون دائما سباق في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم حدث نفسك، أنت ابدأ بنفسك أولا، الأمر بالمعروف. يا نفس، لماذا تقاعس عن الصلاة؟ لماذا تتقاعسين عن مجالس العلم؟ لماذا؟ فأنت تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسلك هذا الطريق وأنت لا تشعر بأنك في طريق الدعوة. ثم إذا ارتقيت إلى هذا المقام بعد أن أنت كنت قدوة في نفسك، تكون قدوة في الآخرين. كيف تكون قدوة في الآخرين؟ أن تكون السباق في حضور الصلوات في الجماعة، أن تكون من المزاحمين، في أن تكون في الصف الأول، أن تحمل السواك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ربما بعض الناس يصلي بلا سواك وما حدث نفسه يقول كيف الناس حصلون أجر عظيم وأنا ما حصل أجر. ليه؟ لأن النبي يقول صلوا على رسول الله، صلاة بسواك أفضل من كم؟ ها؟ من 70 ولا أقل ولا أكثر؟ من كم؟ كلكم عين ولا تختلفون؟ كلام النبي هذا عين كلنا، لأن كلنا نتكلم بكلام ما قاله رسول الله، لا نزيد ولا ننقص. صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. انت لو قال لك ابوك شوف ذي 100 ريال بي ابو عقال تعرفون ال 100 ريال ما بنذكرها وروح اصرفها انت ولكن هتعدي وايد يا ولدي بتروح عند صاحب الصراف ذا ناقص 100 ريالين تروح الثاني زايد 3 ريال بالزوع الرابع 5 ريال زايده بتاخذ عند من عند اللي اقل ولا اللي اكثر عند اللي اكثر وتي عند ابوك يا ابا شوف هذا اللي اكثر عنده بارك الله فيك يا ولدي ما شاء الله عليك شوفك جبت فلوس وايده هذه فلوس دنيا وتنتهي لكن نحن بغينا حسنات وايدة من أنك تصلي في الجماعة صلاة في الجماعة أفضل من سبع صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بكم ب27 درجة وتصلي بالسواك وتصلي في الصف الأول وتأتي والإمام قبل أن يكبر للصلاة فإن النبي يقول كل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع من؟ مع الإمام كنتم خير أمة صلوا على رسول الله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هل حدثت نفسك أن تكون من هذه الأمة كنتم خير أمة لا تفشلوا ولا تبعدوا عن الطريق اسلكوا هذا الطريق الذي سلك بها الأنبياء وآخرهم سيدكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وربما يقول قائل هذا الطريق متعبة قرأنا على الأنبياء أنهم قد قتلوا وقد ذبحوا وقد بترت بطونهم وأصحاب النبي قد أوذوا وسحلوا وقتلوا والعلماء الذين نسمع عنهم هكذا حصل حالهم منهم من استشهد منهم من قتل منهم ومنهم فأنا بدخل هذا الركب مصيري بروح فيها لا لا وإن رحت فيها فأنت إلى الجنة سيدكم النبي مر على آل ياسر وهم يعذبون ماذا قال لهم ابشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وانت بغتوا بغت الجنة ولا بغت الجنة النبي يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات بغت الجنة صبر اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ونختم بحديث النبي صلوا على رسول الله يقول النبي أيها الناس النبي يخاطب الأمة كلها أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى لا تدعوا فلا يستجاب لكم وتستغفروا فلا يغفر لكم وهذه المرحلة اللي نحن نعيشها الآن تقول له ليش كأنك والله يا أخي تعبت صليت وادعي ما حصلت اللي بغيته قمت الليل وادعي ما حصلت اللي بغيته وانت أخبارك قال وأنا كما وانت قال استغفر ولا شيء تحرك شيء فيه ونستغفر ولا شيء اثر حصل في خلل ايش الخلل نرى المنكرات ممنوع تتكلم ويا ويلك انت تكلمت شوف بيتي لك سيارة صفرة وخضرة كما مرت المرحلة اللي سبقت نحن قبل 40 سنة من تكلم يا ابو خبره ولكن المؤمن يتبع النبي لان مصيره الى الجنة فأنت بغيت الجنة ونحن كلنا ندعو ربنا نقول اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار لذلك أيها الأحباب يجب على من تعلم في هذا الدار وغيرها من الأربطة والمعاهد وحلقات العلم في المساجد أن يحدث نفسه بأن يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر أول خطوة هذه خطوة الثانية يعلم أخوانه وجيرانه وأصحابه ويخرج من الدورة تو مباشرة إلى المكان الذي خرج منه وهي رباط أو معهد أو حلقات وإن لم يكن مع تلك الأماكن فليعود إليها ويعلم الأولاد علمهم أتعلمت قال تعلمت فروض الصلاة وشروط الصلاة مبطلات الصلاة هي تعلمها وجزاك الله خير وأنت داعي إلى الله أوه طيب وعادنا بعلمها لكن أنا ماشي إخلاق عندي ربما أضربهم ربما أقل أدب عليهم هنا بتتعلم من خلال الجلوس معهم لو تجلس معهم بتتعلم كيف الصبر بتتعلم كيف الأخلاق بتتعلم كيف المعاملة لكن أنت بعيد منهم فكيف بتتغير فلذلك لابد أن نخرج إلى واقعنا وأن نخرج إلى قرانا قرانا تشكو منهم من يصلي ومنهم ما يصلي ومنهم يصلي لكن صلاته باطلة ما يعرفون فأنتم بارك الله فيكم جزا الله الحبيب عمر عنا وعن المسلمين خير الجزاء إقامة هذه الدورات. وكذلك الحبيب أبو بكر أول من جاب الفكرة، علمنا أن الحبيب أبو بكر أول من أسس الدورات، ثم سبقه بعد ذلك الحبيب عمر رحم الله الحبيب أبو بكر بن علي المشهور، وحفظ الله الحبيب عمر. وهذه الدورات لها التأثير إلى أن تقوم القيامة إن شاء الله، وآثارها في العالم كله الآن، ما من منطقة نخرجها أو دولة نخرجها إلا ونجد ممن درس في رباط طريف، ممن درس في دار المصطفى، ممن درس في جامعة الأحقاب، ممن درس في هذه المعاهد الجميلة التي لها أثر قوي في المجتمع وفي العالم. فنسأل الله أن يبارك لنا في اجتماعنا، اجعله يا ربي اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، بارك لنا في الطلاب، افتح علينا يا ربي وعليهم فتوح العارفين، فقهنا وإياهم في الدين، اجعلنا دالين على الخير، نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلي وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا، وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن

يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين، ويمشي برجلين، ويبطش بيدين، ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك، وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار، إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، ظاهرا وباطنا، وعلى كل حال يا رحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: فصل الصيف له ميزة أنه يتزامن مع الإجازة، إجازة المدارس والجامعات، لذا سميت بالإجازة الصيفية. في هذه الحلقة سنربط بين الإجازة الصيفية وأهم الأمراض التي تحدث خلال هذه الإجازة الصيفية. موضوع حلقة هذا اليوم عن أهم أمراض الصيف، لذلك سنستشير ونستضيف الدكتور صالع عوض بحول، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بك دكتور صالح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا على الاستضافة.
1: دكتور، أمراض الصيف، هذه الأمراض التي تكثر في فصل الصيف، عددها لنا، ما هي هذه الأمراض؟
2: هو كل فصل من فصول السنة ينتشر فيها عدد معين من الأمراض.
1: جميل.
2: في الصيف تكثر أمراض الجهاز الهضمي وضربة الشمس، إلى جانب أمراض الجهاز التنفسي، على الرغم أنها أكثر شيوعا في فصل الشتاء، إلى جانب أمراض الجلد وأمراض العيون.
1: العيون، جميل. بما أنك ذكرت الجهاز الهضمي أولا، سنبدأ بأهم الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، ما هي؟
2: الأمراض التي تشمل الجهاز الهضمي في فصل الصيف اللي هي الإسهالات، إلى جانب النزلات المعوية والتسمم الغذائي، وأيضا انتشار التهاب الحاد لفيروس الكبد النوع ألف.
1: هذه أكيد لها مسببات ولها عوامل تؤدي إلى حدوث هذه الأمراض، ما هي أهم المسببات التي تحدث إصابة في الجهاز الهضمي؟
2: هناك عدة أسباب تساعد في حدوث هذه الأمراض في فترة اللي هو الصيف. في الصيف ترتفع درجة الحرارة وتزداد الرطوبة، إلى جانب هناك عدم حفظ الطعام بصورة صحية، وأيضا تناول الأطعمة المكشوفة من الشارع والغير صحية. أيضا عدم غسل الأيدي قبل الأكل، إلى وأيضا اللي هو عدم غسل الخضار والفواكه بصورة جيدة. طبعا نحن في رمضان بتزيد هناك عادات سيئة تحدث، فيكثر استخدام الفلافل والشطات والبهارات.
1: صحيح.
2: فتلاقي الأطفال اللي هم الرضع في أيام الأولانية من شهر رمضان يحصل عندهم إسهالات. إلى جانب أيضا من المسببات الأخرى، تلاقي أيضا هناك عدم وجود صرف صحي آمن، فتلاقي المجاري تطفح في الشوارع، وأيضا هناك تراكم للفضلات والنفايات، فتكثر اللي هو انتشار اللي هو الأوبئة بسبب انتشار اللي هو الدباب.
1: جميل جدا. الأعراض التي تظهر على مريض الإسهالات أو النزلات المعوية بشكل عام، وهل لها مضاعفات أم تحتاج إلى فحوصات من قبل طبيب الأطفال مثلا؟
2: الأعراض اللي

0: العصر هي عادة اللي هي الإسهالات.
1: جميل.
0: الإسهال هذا قد يكون عبارة عن اللي هو إسهال مصاحب يكون لونه الأبيض مع انخفاض في درجة الحرارة، وعادة يكون السبب اللي هو فيروسي، وعندنا خاصة في الأطفال أكثر شيوعا اللي هو روتا فيروس. وإذا كان السبب اللي هو بكتيريا فتلاقي الإسهال عادة معاه ارتفاع في درجة الحرارة، ويحصل بعض الأحيان هناك يكون لونه محمر أو يكون هناك في تزحر. وإذا كان سببه اللي هو طفيليات فتلاحظ اللي عادة الأميبا والجارديا، فتكون عادة اللي هو لون الإسهال بعض الأحيان يكون لونه محمر، ويوجد راجحة كريهة إلى جانب اللي هو فيه فقاقيع، ولا توجد ارتفاع في درجة الحرارة. إلى جانب قد يكون هناك في ألام في البطن ومصحوب باللي هو الترجيع أو ما يسمى بالطراج عندنا.
1: نعم. الفحوصات ربما لا تحتاج فحوصات أكثر من عمل فحص مخروج مثلا.
0: في بعض الأحيان نحن نحتاج إلى عمل فحص اللي هو البراز.
1: نعم.
0: وعمل بعض التحاليل المخبرية للدم.
1: جميل.
0: وفي بعض الحالات النادرة نحتاج إلى عمل زراعة للمخروج.
1: إذن هذه الإسهالات مثل ما تفضل دكتور صالح منتشرة، وأيضا النزلات المعوية. الأم والأب في البيت كيف يقي ابنه من هذه النزلات المعوية والإسهالات؟ ما هي طرق الوقاية؟ ثم بعد ذلك نتكلم عن العلاج.
0: طرق الوقاية أهم حاجة، متى ما عرفت الأسباب تأتي اللي هو الوقاية. أهم حاجة ننصح بالرضاعة الاصطناعية، غسل اللي هو الأيدي قبل الأكل.
1: جميل.
0: إلى جانب اللي هو غسل الخضار والفواكه بصورة جيدة، حفظ الطعام بصورة جيدة، أيضا عدم تناول الأكل المكشوف موجود اللي هو في الشارع والغير صحي. وننصح أيضا بالتطعيم ضد روتا فيروس وهو متاح لدينا موجود يعني في الجهة.
1: دكتور سنكمل معك الحديث عن بقية أمراض الأمراض التي تصيب الأطفال خلال فصل الصيف. ذكرت أيضا أمراض الجهاز التنفسي، بعض الاعتلالات التي تصيب الجلد والعين، لكن نستأذنك لفاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث. عن أمراض الصيف عند الأطفال نستضيف الدكتور صالح وضبحول استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية. نكمل من حيث انتهينا دكتور، وقفنا عند الجهاز الهضمي، ذكرت طرق الوقاية، الآن سنأتي على المضاعفات التي يمكن أن تحدث لهذا الطفل بسبب الإسهالات والنزلات المعوية.
0: بالنسبة لي اللي هو المضاعفات اللي هو يحصل الجفاف.
1: نعم.
0: وأيضا قد يؤثر أيضا على الجهاز اللي هو البولي، يبدأ يقل اللي هو التبول عنده، فيحصل عجز في وظائف اللي هو الجهاز البولي أو الكلى. وأيضا قد تحصل هناك اختلالات نتيجة ارتفاع الصوديوم أو نقصانه، فيحصل هناك قد تحصل هناك تشنجات، إلى جانب مضاعفات قد تحصل وفقا لسبب اللي هو الميكروبات. يعني بعض الميكروبات ممكن يعمل لك إسهال وإلى جانبه ورم في المفاصل أو تكسر في الدم أو متلازمة اللي هي جيليان بيري.
1: نعم. هذه المضاعفات دكتور، أيضا أعتقد الجفاف، الإسهال هو يسبب الجفاف، هل له درجات أو ممكن تحدثنا بالتفصيل عن الجفاف؟
0: دائما نحن نثقف الأم حول اللي هو العلامات وأعراض الجفاف التي من شأنها رفع المستوى الصحي لدى الأم، والهدف منه تفادي اللي هي المضاعفات.
1: نعم.
0: فنقول للأم مثلا، هل إذا حصل الإسهال بدأ الطفل يتضير يبكي، أو مثلا بدأ الوعي يقل عنده، أو بدأ تظهر عليه علامات اللي هو الجفاف في اللسان أو الشفتين، أو بدأ عنده العطش، أو بدأ التنفس عنده اللي هو سريع، أو بدأ البول اللي هو يقل عنده، إلى جانب هل العينين مع الإسهال بدأت أصبحت غيرتان أكثر، وهل الدمع بدأ يقل. متى ما حصلت هذه العلامات ضروري من اللي هو استشارة الطبيب، لأن بدأت أعراض اللي هو الجفاف. إلى جانب هناك في اللي هو علامات معينة تترك للطبيب لتقييمها عشان معرفة اللي هو درجة الجفاف التي على ضوء سوف يتم إعطاء العلاج.
1: إذن ما هو العلاج إذن دكتور؟
0: العلاج طبعا نحن دائما ننصح الأم ونقول لها ضروري أن يكون هناك في محلول الجفاف في كل بيت يكون موجود، في عبارة عن أكياس أو عبارة عن زجاج جهاز التحضير. إذا هو مش محضر الكيس هذا نقول حطيه في 200 اللي هو ملي، إذا كان وزن الطفل أقل من 10 كيلو نقول أعطيه 60 ملي عند كل إسهال أو طراش ما بين 60 إلى 120، وإذا كان وزنه أكثر من 10 كيلو أعطيه له 240 ملي. هذا في كل الأنواع باستثناء اللي هو الحالات الشديدة، الدرجة الشديدة قد يحتاج اللي هو استخدام اللي هو المحاليل الأوردة. طالما في هناك جفاف لابد من اللي هو استشارة الطبيب من أي تقييم اللي هو درجة الجفاف، لأنه قد يكون عبارة عن جفاف قليل أو لا يوجد جفاف، وقد يكون عبارة عن خفيف أو وسط أو اللي هو شديد، فلابد اللي هو من تقييم الحالة من قبل الطبيب من أجل حسب اللي هو المحاليل التي يحتاجها الطفل، إلى جانب أنه ممكن قد يحتاج إلى استخدام بعض المضادات اللي هو الحيوية، وهذا نادرا لأن أغلب الحالات عبارة عن عندنا فيروس هو.
1: نعم، نصائح قيمة صراحة دكتور صالح. الجهاز الهضمي، حالات الإسهالات والجفاف كثيرة منتشرة هنا في مجتمعنا. الآن سننتقل إلى موضوع مهم أيضا هو الجهاز التنفسي. ما هي أهم الاعتلالات والأمراض التي يمكن أن تصيب الجهاز التنفسي أثناء فترة الصيف؟
0: أهم الاعتلالات اللي تحصل في فصل الصيف بالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي اللي هي التهاب الحلق والتهاب اللوزتين إلى جانب التهاب الأنف والتهاب الأذن، قد يتطور الأمر ويحصل التهاب للصدر وأيضا حساسية الصدر، على الرغم أنها أقل حدوثا أكثر حدوثا في فصل الشتاء مقارنة بالصيف.
1: جميل. أهم الأعراض التي تظهر على المريض، أو قبل ذلك المسببات والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي أثناء فصل الصيف؟
0: سبب حصوله طبعا ارتفاع في درجة الحرارة والرطوبة واستخدام التكييف بصورة غير صحية، إلى جانب يكثر في الصيف استخدام المبردات، فهذه كل عوامل تؤدي إلى تفاقم وظهور الأمراض اللي قلنا عنها.
1: نعم، إذن هذه الأعراض دكتور يمكن أن تراها الأم مثلا أو الأب يلاحظها على الطفل بأعراض معينة، أم على طول يذهب إلى استشارة الطبيب؟
0: تبدأ تظهر عليه العلامات اللي هي الحمى، الكحة، يبدأ الأنف اللي هو سيلان عنده، وقد يتطور الأمر إلى التهاب في الرئتين إذا أهمل الأمر.
1: نعم، هذا الالتهاب في الرئتين يعتبر ضمن المضاعفات، هل هناك مضاعفات أخرى غير هذه المضاعفات مثلا بالنسبة للجهاز التنفسي؟
0: إذا أهملت الحالة ممكن تتطور وتحصل مضاعفات لالتهابات اللي هو الصدر، ممكن يكون في اللي هو وجود سوائل في الرئة، أو يؤدي إلى التهابات في أجهزة أخرى.
1: نعم، جميل جدا. طرق الوقاية،
0: أهم حاجة استخدام التكييف بصورة صحية ودرجة الحرارة معتدلة، وعدم التعرض لاختلال كبير في درجة الحرارة. تلاقي مثلا الواحد يتعرض في جو بارد مباشرة ينزل إلى الشارع، لا، انتظر 5 دقائق، أو يدخل من البيت مباشرة إلى التكييف، لابد من استخدام المناشف لتجفيف اللي هو العرق. نعم. إلى جانب ضروري في حالة ظهور الحمى استخدام اللي هو درجة استخدام منخفضات للحرارة، وممكن يستخدم خافض للاحتقان للأنف باستخدام اللي هو قطر، ولكن في حالة تفاقم الحالة لابد من تقييمه من قبل الطبيب.
1: طبيب، أيضا الجلد يتأثر صيفا بسبب حرارة الشمس العالية، في الأطفال ما الأشياء التي يمكن أن تؤثر على الجلد وكيف تظهر أعراضها؟
0: تظهر أعراضها، فكل سن له أعراض معينة. جميل. فتلاقي مثلا أطفال الرضع ينتشر عندهم الفطريات في اللسان والفم بسبب الرضاعة الغير صحية من قبل الأم، وأيضا عدم تنظيف الحلمة الصناعية بصورة جيدة.
1: نعم.
0: أيضا تلاحظ أيضا يحصل في فصل الصيف التهاب الحفايض، لأنه تترك فترة طويلة أكثر من 6 ساعات و7 ساعات، وتزيد الأمر أكثر لما يكون هناك في إسهال، لما يكون في إسهال وتترك الحفاضة الفترة أطول في جو درجة الحرارة مرتفعة، فيؤدي إلى حدوث فطريات والتهابات في منطقة التناسلية، إلى جانب ظهور إحمرار وفي منطقة الجلد وحبات صغيرة براس اللي هو الدبوب الدبوس، وأيضا يحصل اللي هو الدماميل في فترة اللي هو الصيف. إلى جانب بالنسبة، أما بالنسبة للكبار فيكثر عندهم اللي هو الفطريات الجلد.
1: نعم، أيضا حرارة الشمس وارتفاعها خاصة هنا في حضرموت ومناطق الساحلية، أيضا في الوادي درجة الحرارة تصل إلى 40 وما فوق، ما يسمى بضربة الشمس تحدث هذه، ما هي الأشياء التي يمكن أن نراها على مريض ضربة الشمس؟
0: تحصل ضربة الشمس نتيجة طبعا في الصورة الطبيعية نتيجة عملية الأيض تنتهي اللي هو حرارة، فيتم التخلص عنها بالحرق. اللي يحصل في فصل الصيف أنه ترتفع اللي هو درجة الحرارة وتحصل هناك اختلالات ولا يمكن التخلص من هذه الزيادة، فتبدأ اللي هو فقد السوائل، فيشتكي المريض أول حاجة من آلام في الساقين وفي الفخذين، وإذا أهملت الحالة ممكن تتطور إلى الإعياء الحراري اللي هو التعب، الإرهاق، الدوخة، الغثيان، الترجيع، وممكن يتطور إلى ضربة الشمس اللي هي فقدان اللي هو الوعي واختلال في وظائف الجسم.
1: نعم، كيف نقي أنفسنا مثلا؟ يقول لك الآن أنا مضطر أتعرض للشمس، العمل، الدراسة،
0: ما فيش مشكلة، بس أهم حاجة أنت لا تمشي في ذروة الحرارة اللي هي من الساعة 10 إلى الساعة 2 و3، هذه تكون الذروة. إلى جانب ننصح باستخدام اللي هو المظلات، وفي الكبار باستخدام النظارات الشمسية، ولابد من الإكثار من شرب السوائل ولبس ملابس اللي هو قطنية.
1: نعم، أيضا العيون تتأثر دكتور مثلا بأمراض معينة في فصل الصيف، هل هناك أمثلة لأمراض العيون عند الأطفال؟
0: تكثر أمراض معينة عند الأطفال في فصل الصيف بالنسبة للعيون، اللي هي التهاب المتحمة، وهو عبارة عن غشاء مبطن للجفون من الداخل ولكرة العين من الخارج، إلى جانب أيضا حساسية اللي هو العين والجفاف.
1: نعم دكتور، الحديث معك لا يمل، الموضوع مهم وشيق جدا، ولمن يسمعنا الآن في البيوت من أجل صحة الأطفال، كلمة أخيرة دكتور في نهاية هذا اللقاء.
0: مرة أخرى نشكر أسرة البرنامج على حسن الاستضافة، والشكر موصول لكل من سعى في إنجاح مثل هذه البرامج وإعدادها من أجل رفع المستوى الصحي لدى المواطن. وكلمة أخيرة، ولكل أم وأب الأطفال فلذة الأكباد وهم أمانة في أعناقكم، ولا بد من المحافظة على هذه الأمانة، فعليك باتباع الإرشادات الصحية التي بإذن الله تعالى سوف تخلق بيئة آمنة لطفلك.
1: جميل جدا، صراحة لا يمكنني أن أضيف على ما قلت، هذا نداء من الدكتور صالح وضبح والاستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ضيف هذه الحلقة، لكل أم وأب للاهتمام بصحة أطفالهم خاصة في فصل الصيف، لما للأمراض التي تم ذكرها سابقا من قبل الدكتور صالح من انتشار في هذه البيئة. في الختام لكم من أجمل سلام، ونلتقيكم في حلقات قادمة، حتى الملتقى دمتم في أمان الله.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
3: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
4: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة، أنا اخترت تعليم فني، وشوفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا مفتاح.
3: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
4: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
3: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
4: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
3: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
5: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الشبابي نبض الشباب. نتحدث اليوم سويا عن ظاهرة تستهدف فئة كبيرة من فئات المجتمع، وهي ظاهرة تحدث عند عدم وجود فرصة للأشخاص في الحصول على عمل. موضوع حلقة اليوم عن البطالة وأثرها على الشباب وطرق علاجها. نرحب بداية بضيف الحلقة الأستاذ عبد الله بن عوض باجهام، درس برباط تريم للدراسات الإسلامية، مدرس بدار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم، مدرس لغة عربية بثانوية تريم للبنين، شارك في العديد من الدورات. السلام عليكم أستاذي.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: يا مرحبا بكم في هذا البرنامج في هذه الاستضافة.
3: حياكم الله وتشرفنا باللقاء مع أخواننا.
2: يا حيا وسهلا أستاذي الكريم. تعتبر منطقة الوطن العربي أعلى منطقة جغرافية في العالم في نسب البطالة، حيث تشكل البطالة ككل ما نسبته حوالي 9.81% من إجمالي السكان، وذلك لعام 2018 حسب الإحصائيات البنك الدولي في آخر إحصائية رسمية له في سبتمبر لعام 2018. بداية أستاذ الكريم، ممكن توضح لنا ما هي البطالة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاكم الله خير وجزا الله عنا كل من ساهم في تذكرنا وإخواننا بالمقصد الأسمى الذي خلقنا من أجله، وما نريد أن ننشغل به ونقضي به لا أوقات فراغنا ولكن أوقات حياتنا بكلها. فجزاكم الله خيرا على فتح هذه البوابة وهذه النافذة لنا لنتذكر مع إخواننا ونذكر أنفسنا قبلهم بهذا الأمر. البطالة ربما لو أخذت قليل من الموضوع الذي أنت فيه، أن هناك في اللغة العربية بعض الألفاظ تأتي وتحمل المعنى الذي يتبادر إلى الذهن والمعنى العكس والمعنى الضد لها، بمثل ما جاء في القرآن العظيم، مثل كلمة وراء تحمل معنى أمام وتحمل معنى
2: خلف.
3: كما في الآيات المباركة. وكلمة البطالة حينما نبحث عنها في المعجم نجد أنها قد تحمل معنى عدم توفر العمل للراغبين فيه القادرين عليه، وتحمل أيضا البطالة الشجاعة.
2: عجيب،
3: تأتيها
2: بطلوا.
3: فنحن بصدد الحيثية هذه.
2: نعم.
3: التي ربما قد نقول الحيثية السلبية في معنى البطالة، وهي عدم توفر فرص العمل مع وجود القدرة والرغبة. ثلاث أشياء تتعلق بتعريف البطالة، في قدرة وفي رغبة وفي توفر
2: لفرص
3: العمل.
2: نعم.
3: أحيانا قد يختل واحد من هذه الثلاثة الأمور، فيكون الإنسان ربما يعذر شرعا أو في الواقع يعذر. وربما لا يفوتنا أن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
2: نعم.
3: بوجود الاثنين يغبن الإنسان، لكن وجدت الصحة لكنه إنسان مرتبط بأعمال ولا يوجد عنده وقت فراغ. والعكس، شخص لديه فراغ لكنه مريض تريح الفراش، يعني يكون الغبن في حقه أقل. البطالة فيها هذه الثلاثة الأمور، عدم توفر فرص العمل بما نسميه، مع القدرة على العمل.
2: أيوة.
3: والرغبة فيه. أحيانا قد يكون قادر عليه لكنه بوجه الإجبار، فقد لا يؤدي الدور المطلوب فيه.
2: أيوة.
3: وقد يكون سائر فيه لكن وجه الإتقان منه بعيد أو يكون ضعيفي. بثلاث الوجود هذه وجد فرصة العمل، شخص قادر على العمل راغب فيه يكون من أبدع وأتقن ما يكون في سد الفراغ وفي القضاء على وقت الفراغ.
2: جزاكم الله خير أستاذ. طيب أستاذ الكريم، لا شك هناك أن أسباب كثيرة للبطالة اليوم في المجتمع، ممكن تذكرنا البعض منها؟
3: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بالنسبة لأسباب البطالة، عدد من الأسباب تذكر، من بينها أولا عائد إلى الشخص ذاته عدم ترتيبه لأوقاته.
2: يعني يدخل تنظيم الوقت فيه؟
3: يدخل تنظيم الوقت فيه، أن الواحد ما عنده رؤية ولا هدف واضح يسمو إليه، فتجد عنده بطالة، عنده وقت مبعثر هكذا يقضيه هنا وهناك من غير أي هدف. لأنه لو كان له هدف سيحاول أن يقضي أوقاته ويصرفها فيما يريد الوصول إليه.
2: نعم.
3: وترتيب الوقت. النقطة الثانية وضوح الهدف أو الرؤية التي يريد أن أصل إليها. لا ينصرف ذهننا وذهن كثير من شبابنا وعموم أخواننا المسلمين وأخواتنا المستمعات إلى المقصد أو الهدف الديني، وهو أصل أن الإنسان مهمته في هذه الحياة عبادة الحق تبارك وتعالى وإحسان الخلافة، وله هدف ورؤية بعيدة جدا وهي المرافقة للحبيب صلى الله عليه وسلم وطلب رضوان الحق تبارك وتعالى. وطبعا ما في الآخرة، إنما الدنيا هو مزرعة.
2: أيوة.
3: الدنيا هي مزرعة له، لكن لا يكون الذهن محصور في هذا. البطالة أحيانا قد تكون على الواحد أو على الفرد فيما يتعلق بأمر الدنيا، إن كان صاحب عمل أو كان صاحب دراسة أو كان صاحب حرفة معينة مضيه في هذا العمل. العاقل من لا يرضى ببقائه في مستوى واحد خط مستقيم، ولكن يريد أن ينتقل متدرج من درجة إلى ما هي أحسن، وأحسنوا أن الله يحب المحسنين. الحق وتعالى وجه إلى أن يكون الإنسان يفكر في الأحسن. القول قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، مقابلة حتى من يريد الإساءة ادفع بالتي هي
2: أحسن.
3: أردت أن تثبت ما في ذهنك من نظرية من قول، وما أراد الآخر والمقابل يقتنع بك، قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي
2: أحسن.
3: في حسن وفي أحسن. الأحسن دائما لما تنظر إليه يحتاج منك أن ترتقي، ويكون عندك سلم ترتقي فيه. صاحب البطالة حتى في عمله، الذي يبدأ له 10 سنوات وهو بخط واحد على مستوى واحد في أدائه للعمل، في رؤيته للعمل، في نظريته إلى ما يحصله إلى ما يكسبه، هذا إنسان في يوجد عنده وقت فراغ ما قضاه فيما هو مطلوب من ارتقائه في مستوى عمله. ومثله أيضا أبناءنا وإخواننا وأمثالنا.
2: أيوه.
3: من يسيرون مثلا في سلم التعليم، إن كان التعليم النظامي الرسمي الأكاديمي أو التعليم الشرعي، رقي الواحد ونظره أين تريد؟ إيش هدفك؟ فين تريد أن تصل؟ سيجد أن لديه بعض الأوقات فيها فراغ يمضي به، لأنه اعتاد على روتين معين كما
2: كل يوم، هذا هو
3: رتابة معينة. أيوه. يمضي عليها.
2: نعم.
3: إذا هذه الرتابة اليوم ربما أحتاج أن أقضي مثلا في تحضير درسي لمدة أسبوع كامل، شهر كامل، وأنا على ترتيب معين، يستغرق مني تحضيري لمدة نصف ساعة، ساعة وأمثال، لكن مع الدوام خلال شهر، شهرين، سنة، سنتين، سيختزل هذا الوقت.
2: نعم.
3: وسيصير بدل النصف ساعة 45 دقيقة، لا أقول نصف ساعة، الربع ساعة هذه المتبقية هي في الحقيقة ستشكل بطالة على الإنسان. لماذا؟ لأنه في الربع ساعة هذه ربما أحدثت له بالإيجابية خير كبير، وقد تحدث له والعكس، شر كبير له أو لغيره. فربما 5 دقائق يجلس على مواقع التواصل الاجتماعي ويحمل جواله، فيرسل رسالة تصل إلى مجموعة أو مجموعتين أو عبر حتى واحد وتصل إلى جروبات متعددة، فيجني منها خير أو يجني منها العكس.
2: نعم.
3: في سبيل المثال أنها الوقت ولو قل يحتاج الإنسان أنه لا يغفل النظر عنه، لأنه مهم جدا. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لآخر والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ الكلمة هذه ما أخذت حتى دقيقة، هي ألفاظ قليلة، لكنه ترتب عليها قال قال الله تعالى من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. في شرح الحديث وزيادة غير رواية الإمام مسلم يقول سيدنا أبي هريرة انظر إنها كلمة ذهبت بدنياه وآخرته. كلمة بسيطة. لما يفكر الواحد أنه ما يترك شيء، الأصل أن العاقل والمؤمن ما عنده وقت فراغ،
2: أوقاته كلها منظمة،
3: أوقاته كلها منظمة. لكن في ماذا تنظم؟ يتبادر للذهن في مثل هذا المنبر والطرح منه أنه رتب أوقاتك من ذكر إلى تلاوة إلى صلاة إلى طلب علم. لا لا لا، صاحب الحرفة يحتاج أن يتقن فيها وأن ينصرف فيها، ويكون بدل ما هو صاحب إتقان في حرفة واحدة نريده يتعدد، يكون عنده قدرة أن يتقن في حرفتين في ثلاث حرف
2: إن شاء الله.
3: ربما البعض منها بعض الأفراد قد يكفي ذاته في بيته، نحتاج إلى جانب كهرباء فله عنده يعني طرف ويقدر يعني
2: يمشي أموره، يعني
3: يمشي أموره. إن جاء إلى جانب ماء وأمثاله، وإن جاء إلى صلاح باب، وإن جاء إلى صلاح شيء من
2: أموره، يعني متعدد الأشياء
3: ولو كانت بنسبة 30% من المطلوب، لكنه يقدر يمشي.
2: نعم أستاذ الكريم، يعني هذه اليوم يعني نادر ما نجده في مجتمعاتنا للأسف، يعني
3: مع أنه الواقع فاسح المجال، وبإمكان كل واحد من الموجودين، يعني لا أقول من الشباب حتى من الكبار، يقدر أن يكون صاحب مواهب متعددة. إذا كان يقولون عن الشخص الذي يعني أمكنه الله تعالى من معرفة أكثر من لغة، قالوا هذا يعتبر متعدد الشخصيات بتعدد اللغات التي معه.
2: ما شاء الله،
3: يعني يحسب أنه رجلين، يحسب ثلاثة
2: على عدد اللغات،
3: على قد عدد اللغات التي معه.
2: ما شاء الله، عجيب.
3: وبمثلها هنا في الحرف، لأنه ترك أوقات الفراغ لما تمضي بالإنسان، يعني هذه البؤرة التي تبدأ منها البطالة. من تجي لنا البطالة والتسقع في الشوارع وربما والإيذاء، لأنه ما هناك هدف له. لكن نفس هذا صاحب القبال الأوقات فيما لا فائدة فيه، لو فكر أنه هو بغابة يربح، يربح له مال، يربح له دنيا مكسب، ربما فكر أنه في ما تعلق بأمر مركوبة وما تعلق بأمر عمل معين، ما تعلق بحرفة. يعني أذكر قبل مدة فتح أخواننا أصحاب العقيق، وكان في برنامج ساعة وصال لهم لقاء فيها مقابلة، قرابة 1000 شاب من مثل هذه البلدة وأمثاله ربما في غير هذه البلاد، كون صوت يصل إلى غير هذه البلاد. يعني قد يكون أمثالها وأكثر من ذلك، فتح لهم مجال في دورات حرفة في اليد، أمان
2: من الفقر،
3: أمان من الفقر. هم يقولون، لكن هم اكتفوا إلى عند أمان.
2: أيوة زين.
3: أن تكون حرفة في اليد أمان.
2: أيوة.
3: يعني التعدد هذا، فيصير الواحد ما عنده وقت فراغ، يجد أنه كل يوم بغى بيستزيد شيء فائدة لو تعود عليه من حيث نموه الفكري والعقلي أو نموه العملي، تكون عنده خبرات. منين عاد بيجي وقت الفراغ الذي بيكون سبب في البطالة؟
2: ما عادش
3: تجد أنه امتلأ وقت فراغ أقل الدرجات، وهو جالس ربما في دكة بيته أو جالس في بيته أو في وقت شاهي، في وقت أكل، في وقت كذا، حتى ولو كانوا جالس في الظهر ما عنده عمل، لكن ربما في رأسه كذا كذا فكرة تدور.
2: نعم أستاذ عبد الله، قد مرت بي قبل فترة، رحت عند أحد في رمضان طبعا، رحت نشهر لبعض الناس، عرفت فذاك واحد قابلته طالب علم كان ما شاء الله عليه، في وقت التشهير في نفس الوقت لكذا واحد عنده ناس عنده كتب موجود يقرأ منها هو تقريبا في الفقه وفي شيء على الأمور، يعني يرويك سبحان الله حتى في الوقت ذا يستغله.
3: نعم
2: عجيب. سبحان الله،
3: وأمثال ذلك كثير في الواقع.
2: تمام أستاذي، هناك لا شك الآن بعد ما عرفنا أسباب البطالة، لا شك أن هناك للبطالة آثار سلبية على المجتمع ممكن تشير إلى البعض منها.
3: ما شاء الله لا قوة إلا بها. البطالة طبعا كانوا يقولون عن ثلاث عوامل مجتمعة قد تصلح سلاح ذو حدين، قد تصلح في الخير أو قد تصلح في الشر. فيقولون مثلا إن الشباب والفراغ والجدة، يعني المال،
2: أيوة،
3: مصلحة للمرء، أي مصلحة إذا استعملت في الخير،
2: أيوة،
3: وإذا استعملت في الجانب الآخر
2: مفسدة
3: للمرء، أي مفسدة
2: فعلا.
3: فإذا اجتمع مثل هذه الثلاثة الأمور وصار الواحد ما شاء الله عنده همة وطاقة، شباب عنده فراغ، عنده مادة، من أين سيصرفها هذه؟ سيصرفها ربما في أمور لا تعود عليه بالنفع ولا على غيره، فقد بسببها يؤذي غيره. إضافة إلى أنه على أبسط الصور والأمثلة الذي يكون عنده ما عنده ارتباط بالعمل، يعني عنده فراغ وما عنده ارتباط بالعمل. تجد ربما مثلا يتسكع ويجلس من شارع إلى شارع، وهو في الحقيقة بحاجة إلى أن يقضي وقته في العمل.
2: نعم.
3: العمل

0: يعني مع تنوع جلوسه في مثل شارع أو طريق لا يخلو من كثير من السلبيات، من حيث الإيذاء، من حيث تحمله لأعباء جلسته والنظر وما يكون فيها. قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حقوق الطريق، قال إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا ما لنا بد مجالسنا يعني نتحدث فيها. قالوا إن أبيتم للجلوس في الطريق فأعطوا الطريق حقها، حق الطريق. وذكر الخمس الأشياء: كف الأذى وغض البصر ورد التحية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الذي يجلس وهو ما عنده هناك هدف، هذا حتى ولو واحد جلس فقط لاحتياج معين، يحتاج أنه الخمس الأمور دي يقوم بها بقدر مستطاع. لكن الذي يجلس وما عنده هدف، ربما كما قال بعضهم، قال وظيفة بعض الناس في جلوسه في الدكك، والحقيقة أنه ذكرها بعض الحكماء أنها أكبر من هذا المستوى. قال حتى لما نركب في سيارة أو نركب في مركوب من هنا إلى سيئون، من سيئون إلى القطن، من كذا أنت تمشي من حارتك إلى مكان ثاني. قال أحيانا تكون راكب في سيارة، بعض الناس قال حرفته هو راكب في السيارة يعد الذي يمرون بجنبه.
1: عجيب.
0: والمطلوب أنه هذا الوقت يستفيد منه. ربما كان يضرب مثال ببعض البلاد الغربية وحسن تنظيمهم للأوقات، بعد ذلك الأصل نستفيد منه كفائدة. الحبيب صلى الله عليه وسلم في واقع حياته علمنا أنه لا إشكال علينا أن نستفيد من تجارب الآخرين فيما يعود علينا بالمصلحة، وإن كان ما نظرنا إلى الخندق والتجربة التي استفادوها وتدوين الدواوين سيدنا عمر واستفاد من فارس، فكلها ربما أفكار مستوردة لكنها صبت في قالب المصلحة للمسلمين. المؤمن بالله تبارك وتعالى في جلوسه يحتاج أنه من آثار التي تترتب على جلوسه أو تترتب على أوقات فراغه عدم الإفادة لغيره، لأنه مقصور محصور على أعماله. وطبعا عرفنا في ضمن أخبار السير وأخبار التراجم أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل إلى مسجد يوم من الأيام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد جماعة من الصحابة جالسين، فسألهم ما جلسكم هنا؟ قالوا نعبد الله. من أين تأكلون؟ قالوا نتكل على الله. حتى قال بعضهم أنها ورد في بعض الروايات، قالوا من أنتم؟ قالوا متوكلون. قال أنتم متأكلون.
1: لا إله إلا الله.
0: ما هم متوكلون، أنتم متأكلون، يدورون على الأكل.
1: أيوة.
0: ولما خرج من عندهم توقعوا أنه سيدنا عمر يجيب لهم أكل أو شرب، فإذا به يجيب الدرة ويقول لهم خرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والشخص الذي ليس له في أمر دينه ولا دنيا، طبعا من السلبيات التي يوصف بها أنه يوصف في ضمن معلومات أو الكلمات العربية السبهلل، الذي ليس له في أمر دينه ولا دنيا، عبث. هكذا يعني لا يوصف بهذا ولا يوصف بهذا. الحبيب صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قام في وجه أن يبقى الإنسان عالى على غيره، وأنه لابد أن يتحرك، يعني بقدر المستطاع يتحرك فيفيد نفسه أو يفيد غيره. وحديث ورد بعدة روايات. في رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم جاء إليه أحد الأخوين، واحد يحترف واحد يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أخوك؟ قال يحضر مجالسك يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك به ترزق. هذا نوع أتقن في مهمته، توجه فساق الله تعالى إليه الرزق، وأخوه كان محترف فيه. وكانوا الصحابة رضي الله عنهم كما قال سيدنا عمر وغيره يتناوبون الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم والعمل، فيجلس هذا اليوم وهذا يعمل، وإذا جاء في المساء يقسم الأجرة يقسمها بينه وبين صحابه مقابل أن يجلب له هذا خلاصة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الثاني بالعكس. النوع الثاني سيدنا عمر لما سأل بعض الشباب ورآه يتنسك ويكثر جلوس المسجد، قالوا من يقوم بإعالتك؟ من ينفق عليك؟ قال أخي، قال أخوك خير منك، أخوك الذي يتحرك هذا ويعمل خير منك. فوجود البطالة ذاتها يعني سلبية على الفرد نفسه وسلبية على المجتمع، لأنه إيش ينتظر من شخص جالس بلا عمل؟ يتوقع منه الإيذاء للغير، أقل الدرجات بالكلام، أقل الدرجات أنه سيكون عبء على الآخرين. يعني هذه البطالة وعدم الانشغال

0: مشتوقين السماء.
1: الميزان بيدك، يعني المتكلم وأنت أخي محمد وكل من يسمعنا أدرى بنفسه إيش الذي يميل إليه وإيش الذي يقدر يتقنه.
0: صح.
1: فعلى قدر وجود ساعات في الفراغ من أبنائنا من يكون في أيام دراسته منشغل بالدراسة، وفي العصر ربما مرتبط بشيء من الأعمال الأخرى،
0: نعم،
1: قضى بها وقت فراغ ومرتب برنامجه أوقات المراجعة وإكمال الواجبات في الوقت الفلاني، ولا يزالون نماذج موجودة.
0: نعم.
1: من بين أبنائنا من لم يحالف الحظ في الدراسة فتوجه إلى عمل من الأعمال، فترى بعض ربما يعني لما ننظر إليهم من حيث السن ما هو كبير سن، ما وصل حتى إلى سن الكهولة، لا يزال في الأربعين، بين الثلاثين والأربعين، وإذا بالحق سبحانه وتعالى قد فتح عليها أبواب من الخير والرزق. البداية طبعا لا يخفى على كل عاقل أن توفيق الله تعالى عماد وأساس، ولكن توفيق الله تعالى يحتاج أنه يطرق. قال بعض أهل العلم النوايا الصادقة مفاتيح التوفيق، لأنه إذا توجه الإنسان إلى أمر معين وله فيه نية صالحة أعانه الله تبارك وتعالى، وبالمقابل كل مجتهد له نصيب، كافر وهو كافر يتقن في شيء ويتوجه إليه يحصل ويبدع ويأتي بنتائج اجتهاده. واليوم ربما نحن نجني الجوالات الصغيرة وبعض الشرائح وكذا وأشياء غاية في الدقة، ولما تتأمل صنع من؟ صنع أقوام ربما الواحد منهم يعني
0: ما
1: سجد الله ولا ركعة، صباح يقابل بقرة ولا لا إله ولا الحادي وإلا يعني، لكنه اجتهد. فكل من اجتهد الله تعالى سيعطي نصيب لكل إنسان، لكنه المؤمن بالله تعالى يحوز هذا وزيادة إذا وجد نية صالحة توجه الحق تبارك وتعالى، حاول أن يحسن علاقته مع الحق سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء وطرق الباب والتسبب فيما يقدر عليه. يعني مربط الفرس الذي خرجنا منه،
0: أيوة،
1: أنه القضاء على البطالة أو تعدد المواهب والأعمال للواحد منا بما يشغل بها أوقات فراغه ما يميل إليه هو.
0: نعم.
1: فتجد أنه يميل إلى أمر معين، وهذا يعني استسمحك عذر أخي محمد، يحتاج نحن معاشر الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين، هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافسح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابهم
0: فعلا،
1: وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة.
0: ما شاء الله، يعني كل واحد يكمل الثاني،
1: كل واحد يكمل الثاني. نعم. الناس يقولون الناس بالناس والكل بالله، والآخر يقول الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهباته، وأفضل الوراء ما بين الوراء وأفضل الخلق ما بين الوراء رجل تقضى على يده للناس حاجاته، أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا، وما نراه اليوم من إبداعات من أمور بسيطة بسيطة تذهلك.
0: نعم.
1: سبحان الله، يعني حتى على مستوى من كان لديه إعاقة، لأنه أحيانا قد من يبتليه الحق سبحانه وتعالى بشيء من الابتلاءات يعتبر هذا الابتلاء أو الإعاقة سبب للبطالة، فيكون مثلا شخص معاق حركيا خلاص يبقى عال على الناس، انتظروا تعالوا كل شيء يعطونيه، أو مثلا أعمى أو كذا. الواقع أنجب لنا وأثبت لنا أنه حتى مع الإعاقة من شقوا طريقهم بالحياة ووصلوا إلى حد نفع للآخرين.
0: أيوة نعم موجود. تحصل اليوم مثلا مؤسسات فتحت لهم باب العمل وباب الاستفادة، وما شاء الله ما قصروا يعني تستفيد منهم أشياء كثير،
1: لكنه وجد عنده الرغبة في العمل،
0: أكيد
1: القدرة على العمل والرغبة فيه.
0: نعم.
1: وجد العمل الذي هي ثلاثة ثلاثة جوانب للبطالة.
0: نعم.
1: ومسميات إذا قضينا عليها قضينا على البطالة بكلها. فإذا ربما محور الأمر وقطال بناء الحديث فيه أنه الأعمال مع تعددها ومع تنوعها ما الذي يميل إليه الشخص ينطلق فيه. أحيانا تكون عنده عدة ميولات يأخذ له ترتيب فيها يجعلها أولويات، يحتاج إلى أمر معين يأخذ له قصة منه، الثاني الثالث، أو يبدع في أمر معين من الأعمال كانت متعلقة كما ذكرت بالشخص ذاته، يعني أمور متعلقة بالإنسان ذاته أو متعلقة بالمجتمع كبيوت كبنايات كأعمال كعمارات وأمثالها. والحمد لله يعني مجالات العمل مفتوحة، وما أظن يتسبب الواحد منها ويقف عند باب مسدود.
0: لا إله إلا الله. طبعا السيد الكريم، ممكن تذكر لنا وصف لبعض من النماذج الشبابية الذين صارعوا في الحياة وتخلصوا من البطالة، مثلا الصحابة النموذجا؟
1: رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يضرب أمثلة بالبعض منهم من أجل التحفيز للبقية. لما يضرب مثال بسيدنا الزبير، الزبير بن العوام كان رجل صاحب عمل، وكان يذكر عنه أنه كان يعمل جزار
0: ما شاء الله،
1: له حرفة معينة يحترفها
0: يعمل فيها
1: نعم. سيدنا جابر بن عبد الله، طبعا مذكور في بعض كتب السير الوظائف التي كانت للأصحاب، الغالب الذي فيهم الواحد منهم يعني أهل مكة غلب عليهم الرعي وأهل المدينة غلب عليهم الزراعة، هذا الذي غلب عليه. لكنه مثلا سيدنا عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله جاء إلى المدينة رجل ما معه شيء، عنده فراغ لكن عنده رغبة وعنده قدرة، فحاول أن يشغل الفراغ حتى لا تكون بطالة. يقول سيدنا سعد بن الربيع عليهم رضوان الله أجمعين، قال له تعال إلى بيتي أريك زوجتي فأيهما أجمل، أطلقها فتعتد ثم تتزوجها، ومعي قطعتين في الزراعة أيهما تشاء أخترها وأعطيك إياها. قالوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك ولدك، دلني على السوق. فذهب إلى السوق وكان ما عنده شيء أبدا، لكنه عرف كيف يعني يدخل ويخرج في المال، استقرض من رجل المال وبدأ يبيع ويشتري، رجع في ذات اليوم بنفسه رجع وقد بدأ يربح وجمع المال، حتى هو الذي يذكر عنه أنه خلف من الذهب يعني ما يقسم بالفؤوس. تقول السيدة عائشة عليه رضوان الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوان رضي الله عنه. وسيدنا هذا شريك النبي صلى الله عليه وسلم اسمه السائب، أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له اسم معين مذكور في كتب السير، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهم قالوا اشتر به أضحية. فخرج الرجل فاشترى شاتين،
0: ما هي واحدة ثنتين،
1: ما هي واحدة، يعرف يبيع ويشتري
0: ما شاء الله،
1: اشترى ثنتين. بعد ما اشتراهن رجع إلى السوق مرة ثانية وجلس يبايع في واحدة فباعها بدرهم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشاه وأعطاه الدرهم. قال كيف صنعت؟ قال صنعت كذا وكذا. تعالوا هنا خلع سلم بالبركة. قال هذا صحابي، قال والله لو قلبت التراب لربحت فيه.
0: الله.
1: فهموا منها أهل العلم فهمين، الفهم الأول أنه يعني أبسط الأشياء ممكن لو قام بها
0: بيشتغلها صح،
1: بيشتغلها صح وبيجيب ربح.
0: نعم.
1: بعضهم قالوا لو قلبت التراب بما يكون من مسمى العقار.
0: الله عجيب.
1: عليه رضوان الله.
0: نعم. رضي الله عنهم وارضاه.
1: فالنماذج كانت من الصحابة ومن بعدهم سلسلها، وإلى اليوم كل واحد منا، وطبعا الكلام لا يكون محصور على تريم، يسمعنا أخواننا في المناطق الأخرى في كل منطقة، يتأمل أخي المستمع وربما هو بذاته أن في واقعنا في نماذج كانوا نعرفهم ما عندهم شيء. ما عندهم شيء. أعرف رجل كبير سن الآن هو بأولاده وأولاد أولاده ما شاء الله، هو جد له أحفاد وبعض أحفاده ربما قد أنجب
0: ما شاء الله.
1: هذا الرجل له من التجارة ما شاء الله، عنده محل مواد غذائية، عنده موضع لبيع الخشب، عنده من السيارات الكبار للنقل.
0: أيوه.
1: هذا الرجل كل أهل المنطقة يثبتون أنه أقام تجارته لبنة لبنة، فهم يعرفون أنه كان من أول أيامه معه حمار يضع فوق هذا الحمار مثل ما نسميها جونية،
0: نعم،
1: يشقها نصفين ويذهب إلى المنطقة القريبة فيشتري خضرة
0: ويجي في الجونية،
1: نعم،
0: ويركب الحمار
1: ويمر في الحارة أو في المنطقة اللي هو فيها، يمر بالحمار يبيع للناس الطماطم
0: بالحمار، جيبي
1: بالحمار.
0: أي. أي
1: تصور بعد فترة صار الحمار عمل له
0: قاري،
1: نسميه قرمي قاري عنده، يعني
0: عربية
1: عربية،
0: نعم.
1: ومرت الأيام جاب له سيارة صغيرة وتطور قليل قليل، ما صار خلاص فتح له محل في المنطقة نفسها.
0: أيوه.
1: ويجيب فيه البضائع شوي شوي لما صار الآن ما شاء الله.
0: من
1: يعني هذا الرجل أعرفه حق المعرفة.
0: نعم.
1: يعني من الأشياء التي رأيت هذا الرجل متفرد بها، أولا قبل الفجر في المسجد
0: ما شاء الله. نعم. تبارك الله.
1: بل كثير من الأيام هو الذي يؤذن الفجر، يرجع من المسجد مباشرة إلى الدكان يفتحه
0: في البكور بركة،
1: في البكور
0: ما شاء الله
1: بركة.
0: ملزم بها ملازم.
1: إلى قرابة الساعة 7 يغلق الدكان ويطلع إلى البيت يفطر ويأخذ له قصة من راحة، ثم يخرج بعد ساعة ساعتين وحوله.
0: ما شاء الله.
1: البكور وحرصه على حسن علاقته بربه، يقول أهل الحكمة لا يفتقر الرجل من دنياه حتى يفتقر من دينه.
0: لا إله إلا الله، سبحان الله.
1: وكثير من النماذج كل منا ربما يرى في واقعه.
0: أيوه. ومثلا النموذج أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي أعطاه الفأس اللي يخرج ويحطب.
1: نعم.
0: نعم. كثير من النماذج يعني. نعم. لا شك الوقت يدهمنا ولكن لا نستطيع ذكرها. نعم. جميعها.
1: هذا دفع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل.
0: الله سلام.
1: أنه لا يبقى فارق وعال على غيره.
0: نعم سبحان الله. في ختام حلقتنا هذا طبعا أستاذي اعذرني يعني الوقت دهمنا ولابد نختم الحلقة.
1: الله يعطيك.
0: في ختام حلقتنا هذه أتوجه بجزيل الشكر للأستاذ عبد الله بن عمض بجهام على ما تفضل به وأجاد، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. كما نشكركم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا أعزائي الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

منبه الطاعات، صلاة الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن عبد الرحمن بن حسن الحبشي الملقب المنصب، وسيكون المدخل للرجال في بيت أخيه عبد الله بشعب أحمد، والمدخل للنساء في بيته شرقي ثانوية الحوطة للبنين، والصلاة عليه هذا اليوم الأربعاء في مسجد الجامع بحوطة الإمام أحمد بن زين بعد صلاة العصر، علما أن صلاة العصر تقام الساعة الرابعة. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن عبد الرحمن بن حسن الحبشي الملقب المنصب، وسيكون المدخل للرجال في بيت أخيه عبد الله بشعب أحمد، والمدخل للنساء في بيته شرق ثانوية الحوطة للبنين، والصلاة عليه هذا اليوم الأربعاء في مسجد الجامع بحوطة الإمام أحمد بن زين بعد صلاة العصر، علما أن صلاة العصر تقام الساعة الرابعة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.

عذاب مهين. وقال سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبن يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال تعالى: وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، أي النبي هود عليه السلام، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ورأينا أن هذا هو المتكرر، ينكرون على الرسل أنهم بشر. وهل جعل الله تعالى المزايا والخصائص إلا بين البشر وبين بني آدم؟ فيهم الرسل وفيهم المقربون وفيهم الصديقون وفيهم العارفون، فما معنى التنكر لوجود البشرية أو ولا داعي لأن تكون شبهة من الشبه؟ وما أرسل من قبل من آدم إلى أخاتم النبيين إلا آدميين إلا بشر من البشر وناس من الناس أرسلهم جل جلاله إلى الخلق. وفي هذا أنه عندما يغلب علينا النظر إلى البشرية بدافع ضيق صدر أو حسد أو غير ذلك، نحرم الانتفاع ببعضنا البعض. ولكن إذا أقمنا ميزان الخصوصية مع البشرية انتفعنا بالخصائص المبثوثة في البشرية بأصنافها، وأعلى الخصائص الموجودة والمبثوثة من الله في البشرية النبوة والرسالة، ثم الصديقية والولاية الخاصة، ثم يتبعها بقية الخصائص. ولكن قد يمنع الانتفاع بالخصائص التركيز النظر على مجرد البشرية والتغافل عن إمكان وجود الخصوصية في البشر. قالت لهم رسل من نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده جل جلاله وتعالى في علاه. قالوا: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وبعد ذلك هذا البشر الذي دعاهم لموجب السعادة قالوا: كيف نطيع بشر وبينكم البين تطيعون من؟ أنتم بعضكم يطيع بعض وعندكم معظمين ومقدمين ما هم بشر، بس ذا البشر وأنتم والحكم الرؤساء ما هم بشر، يعني زعماكم ما هم بشر، إلا ذا بشر ما نتبعه وذلك البشر نتبعهم تمام، يعني فين الميزان هذا؟ تعلم أنه إنما هي دوافع ذيق الأفق وعيا وحساسية وعنادا وحسدا وما إلى ذلك، كما قال الله عن اليهود والنصارى الذين يوقنون بنبوة نبينا محمد ويكذبونه. قال: بئس ما اشتروا بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن حسدا أن ينزل الله من فضله، انظر من فضله على من شاءوا منه فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين. يقولون: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما تعدون، ما أبعد ذلك، يقولون بعد ذلك، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. غاية في السخافة والتنكر للعقل. هذه الحياة بما فيها تحمل لكل عاقل واعي دلالات، كيف جاءت ولماذا وما هي الغاية، ووجودها دليل عظمة هذا الذي أوجد. وهل يمكن من نفسها أن توجد نفسها؟ هذا الذي ما يقبله العقل. إذن فتقول لك الحياة التي أنت فيها إن محييك وخالقها قادر على أن يعيدكم كما بدأنا أول خلق نعيده جل جلاله وتعالى في علاه. إن هي الحياة نموت ونحيا، يعني يموت منا طائفة ويحيا آخرون، وما نحن بمبعوثين بعد الموت. إن هو يعنون النبي هود إلا رجل افترى على الله كذبا، أعوذ بالله،
وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال تعالى عما قليد ليصبحن نادمين، ينزل عليهم ما يندمون به على كفرهم وعنادهم، ولا يستطيعون بعد ذلك أن يتخلصوا ولا أن يتداركوا أنفسهم. فأخذتهم الصيحة بالحق بالعدل بالقسط، فأخذتهم الصيحة بالحق، صاحبهم جبريل مع هبوب الريح الشديدة التي هبت عليهم فهلكوا. فقال كما قال في الآية الأخرى كأنهم عجاز نخل، وهنا يقول غثاء، فجعلهم غثاء، صارت أجسادهم رمى في الأرض كأنها غثاء، غثاء السيل الذي يحمله قدامه، وكأنها والغثاء الأمر أيضا الحقير المرمي. قال فجعلهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، ظلموا أنفسهم. جاءهم الرسول بالحجة والهدى وبالدليل والبرهان فأبوا. قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، قرونا كثيرة، جاء النبي صالح وبعد قرون كثيرة إلى أن بعث إبراهيم عليه السلام، لكن ما بين صالح وإبراهيم قرون كم سماها الله كثير في القرآن. فقال سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح قوم عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم كثرة، والذين بعدهم لا يعلمهم إلا الله، من بعد ثمود قوم وقوم وقوم وأمة وأمة وأمة ونبي ونبي وبعد نبي، وكل الأنبياء فيهم من كذب به وفيهم وهكذا. ولم يأتي إيمان أمة كاملة إلا ما كان لسيدنا يونس بعد أن كذبوه وآذوه وأخرجوه، لما رجع إليهم فكانوا أكثر من 100,000 آمنوا كلهم، الذين رسلهم هم 100,000 يزيدوا أو يزيدون، بل يزيدون على 100,000 فآمنوا فمتعناهم. ولهذا قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إلا قوم يونس، هذول اللي، وأما باقي الأمم حد يؤمن وحد يضد يضاد ويعاند ويكفر، هؤلاء آمنوا كلهم بعد ما تعبوه، بعد ما قلت أبوه كذبوه وخرجوه، بعدين لما رجع إليهم آمنوا كلهم، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يقول جل جلاله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، قرون كثيرة، وبعد إبراهيم إلى يومنا هذا أيضا قرون، وإن كان يمكن تكون تلك أكثر من جهة العدد والمدد، لأنهم كانوا يعمرون أعمار مش مثل أعمارنا، نحن أقل الأمم أعمار، وأكثرنا ما بين 60 و70، وأقلنا من يجوز ذلك. كم نسبة الذين يجاوزون 70 من أمة محمد؟ ولا عشرهم ولا ربع عشرهم، ولا يتجاوزون 70، والأكثر يموتون قبل ذلك. لا إله إلا الله. قال ومع كوننا آخر الأمم وأكثرها أعمارا، فلنا بالفضل الرباني السبق في القيامة لأجل إمامنا ونبينا وشافعنا صلى الله عليه وسلم المكرم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يتحاسب أمة حتى تحاسب أمة محمد، لا يمر على الصراط أمة حتى تمر أمة محمد، لا تدخل أمة إلى الجنة حتى تدخل أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وجعلنا الله في خيار أمته. قال الله ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبقوا من أمة أجلها وما يستأخرون، لا أحد منهم يموت قبل وقته ولا أحد منهم يتأخر عند الساعة المعينة المحددة المرسومة في قدر الله تبارك وتعالى. والأمر كذلك، الأمم والطوائف والجماعات والأحزاب والهيئات ما تسبق من أمة أجلها وما لكل أمة أجل، لأمتين فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما كان من أمة وما كان من حكومة ودولة وما كان من حزب وما كان من هيئة، لكلها مقدرة لها أوقات ونهايات. وما جعلنا لبشر من قبلك
خلد أفإن مت فهم كل نفس ذائقة والأمام والأجيال والاتجاهات والطوائف كلها لها أوقات معينة محددة ما تسبق من أمة أجله. ما يمكن تتقدمون على الساعات التي حددها الله ورتبها لهم ولا يتأخرون عنها، لا يتقدمون ولا يتأخرون، بل كل واحد في أجله ووقته وينتهي. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، جاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا لوط عليهم السلام، كلهم جاءوا هؤلاء وأنبياء أخر قبل موسى عليه السلام أن يبعث إلى قومه. قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني كما قالوا وإن من أمة إلا خلا فيها، أرسلنا إلى كل أمة الرسل. قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي تتوالى يتبع بعضهم بعضا، أمة رسولا بعد رسول رسولا بعد رسول رسولا بعد رسول، يصدق بعضهم بعضا. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا. قال تعالى فأتبعنا بعضهم بعضا، مكذبين بعد مكذبين بعد مكذبين، يهلك هؤلاء ويهلك هؤلاء ويهلك هؤلاء. وكل الذين كذبوا الرسل من عهد آدم عليه السلام إلى نبينا محمد هلكهم الله، وأخر هذه الأمة لا يعمها بهلاك من عنده إلى الأجل الذي حتمه سبحانه وتعالى لقيام الساعة، ولا تستاصل هذه الأمة بعذاب يستأصلها وتهلك بكلها، ولكن تهلك طوائف بعد طوائف بعد طوائف بعد طوائف لا إله إلا الله إلى الأجل المعلوم. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، أجمع حديث ما عادش وجود لهم إلا ما يتحدث عنه، كانوا قالوا وفعلوا روحوا تركوا، جعلناهم أحاديث. فمنهم أحاديث يذكرون بالخير وهم الذين آمنوا بالرسل، منهم أحاديث أيضا حدوثة وضحك عجوبة يتعجب عنهم، يقول كان كذا وذا ذا غرق وذا جاءته صيحة وذا رميت عليهم الحجارة وذا أحاديث، جعلناهم أحاديث. لم يبقى لهم وجود ولا قوة ولا قدرة ولا أثر إلا أحاديث بالكلام، كل ما كانوا قالوا فعلوا خلاص تحولوا إلى كلام لا حديث. وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بسطنا لهم بساط الخير ودعوناهم إلى موجب السعادة، راحوا وراء الأهواء والشهوات وتبع بعضهم بعض على معادات أنبيانا ورسلنا فهلكوا. فبعدا عن الرحمة وعن المغفرة وعن بعدا لقوم لا يؤمنون، أي هلاكا لهم بتكذيبهم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون عليهما السلام، وقالوا ما تسبب أحد لأخيه بفائدة ومنفعة أعظم مما تسبب موسى لهارون، كيف تسبب له النبوة؟ قال يا أخي هارون أرسله معي، فما أحد نفع أخاه مثل ما نفع موسى هارون، وتحول هارون إلى نبي بأمر الله تعالى، ولكن جعل سبب سؤال موسى عليه السلام فأرسله. فجاء موسى وهارون بآياتنا، العلامات بآياتنا بالكتاب الذي أوحى إليهم والدين الذي جاء به وسلطان مبين، سلطان مبين ما جعله الله تعالى من آية اليد وآية العصا. ثم بقية التسع الآيات، في تسع آيات لفرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، قال بأين سلطان مبين واضح بين يدل على صدق موسى وهارون، أرسلهم إلى فرعون وملئه جماعاته المحيطة به فاستكبروا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، عن قبول الحق، وكانوا قوما عالين أي طاغين ظالمين متكبرين
يظلمون الناس وكانوا قوما عالين. فقالوا أن أمروا لبشرين مثلنا، وكان احنا بشر بشر بشر بشر في الأمم كلها، في الأمم كلها، وإلى وقتنا حتى في نظرتهم سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد بشريته أو نظرتهم إلى أرباب الخصائص من الأولياء والصالحين والبشر، وبعدين والخصوصيات فين هي؟ والبشر بشر، ولكن ما البشر هم سواء؟ نحن ولا بشر مثلهم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده كما قال جل جلاله. أن أمروا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، قالوا تحت قهرنا وأمرنا هؤلاء كلهم، يعني هم في تحت الحكم والمملكة، ما يستطيعون يعاندون ولا يضادون فرعون وقومه، فعدوها عبادة لهم، وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما، فرعون وملأه كذبوا موسى وهارون، فكانوا من المهلكين، هلكوا والعياذ بالله تبارك وتعالى لتكبرهم. فالمتكبرون الظالمين للناس عبغون، هم الذي سموا قوم عالين، يمنعهم كبرهم عن الهداية. قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، أن يروا سبيل الغي يتخذوا بذلك، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والعياذ بالله تبارك وتعالى قال: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة أنزلناها عليهم فيها البيان لهم لعلهم يهتدون، هي ففيها إيضاح وتبيان وإقرار للحقيقة وتقريب إلى إدراك الحق لعلهم يهتدون. فأبوا إلا الكفور وإلا الطغيان، فأهلكهم الله تبارك وتعالى، وفي ساعة أغرقهم في البحر. فلما أدركه الغرق أي فرعون، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذه حالة الناس عند ظهور الحقيقة، جميع الخلق يؤمنون ويصدقون، لكن بعد ما يفوت الأوان، إلا ما في حد في البرزخ بقى ملحد ولا على دين ضلال ولا مكذب، كلهم خلاص الله واحد لا إله إلا هو ربنا ورب كل شيء، والرسل صادقون والأنبياء على حق. والفلسفات الطويلة عريضة حكم لي كنت تشمخون بها في الدنيا وين راحت؟ ما عدا شيء. مثل الذين كفروا، قال: الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن وما، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع. وهم ثقافاتهم هذه وحضاراتهم أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه ظلمات بعضها فوق إذا أخرج يده لم يكده، ومن لم يجعل الله له نورا فما له. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة محمد والتصديق به صلى الله عليه وسلم. ثبتنا اللهم على الإسلام وزدنا منه، ثبتنا على الإيمان وزدنا منه، وبارك لنا في أعمالنا واختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا على ثبتنا على لا إله إلا الله، تحيينا عليها وتتوفانا عليها وتبعثنا مع أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وجعلنا ابن مريم، يعني عيسى عليه السلام، وأمه آية. هذه تحمل من دون ذكر ولا نكاح، ماشي، وإذا يولد من دون أب إيش هذا؟ آية. يقول: أنت تظنون لما جعلت سنتي في الحياة أن أخلقكم من آباء وأمهات أنهم هم يتصرفون وهم يخلقون؟ لا يخلق. وإن أردت أخلق من غير أب يخلق، وإن أردت أخلق من غير أب ولا أم أخلق. إن مثل عيسى عند ذلك مثلي آدم، فسيدتنا حواء خلقت من آدم، من ضلع من ضلع آدم. وين أمها؟ ماشي أم في أم لحواء في أم الباقيين دي. وسيدتنا مريم حملت من دون ذكر، بعدين جاء عيسى من دون أب، بغيت من دون أب عيسى، بغيت من دون أم حواء، بغيت لا أب ولا أم آدم. إذن من يخلق لا أب ولا أم؟ الله.
اللي يخلق يجعل هذا سبب. ها قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية آية هذا تحمل حمل كامل من دون قال ده كيف قالت عليها سلام الله تبارك وتعالى أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضي فحملته فانتبذت فيه وكان ولد بلا أب وجاءت به إلى قومها تتبه قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك فأشرت إليه إيش كيف نكلم من كان في المهدي صبية طفل كما هذا تشيرين إليه صلى خطبة في المهد سيدنا عيسى قال إني عبد الله

0: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سمعون ركزوا عيونهم يسمعون طفل يتكلم في المهد. وجعلني مباركا أينما كنت، شو الكلام هذا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. الله أكبر. عليه السلام وعلى سيدنا يحيى عليه السلام وعلى نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء سلام الله عليهم، يوم ولدوا ويوم ماتوا ويوم يبعثون أحياء، وبعثنا الله في زمرتهم آمين. قال جعلنا ابن مريم وأمه آية، وأبيناهما إلى ربوة، في قراءة ربوة، ذات قرار ومعين. ربوة مكان مرتفع من الأرض، قرار مستوي، ومعين ماء جاري عذب. وأبيناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، فقيل بيت المقدس وقيل دمشق، إلى ربوة ذات قرار ومعين. وفي هناك أيضا في دمشق مكان يقال، قيل أنها غوطة دمشق، قيل أنه في مكان مرتفع وعنده ماء أيضا يجري، وقال إنها هذا الذي أوى إليه سيدنا عيسى مع أمه، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ثم أخذ الحق يبين خطابه للرسل وأحوال الأمم، ولقد بين لنا ربنا البيان الكامل الشافي، له الحمد له المنة، نسأل ينفعنا ويرفعنا بكلامه وذكره، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، ارفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن، ومن ترفع فلا خافض له، ومن تخفض لا رافع له، فارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران، واجعلنا عندك من أهل القرآن، وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره في القلوب والعقول للأرواح، يا مجيب الداعي ويا مغيث المستجين، وحي بالقرآن قلوب أهالينا في ديارنا وأولادنا، وانظر إلى الحاضرين وإلى السامعين وإلى المتابعين نظرة من عندك تحيينا بها، تحيي قلوبنا بالقرآن وسر القرآن ومن أنزلت عليه القرآن، وارزقنا حسن متابعته في كل شان، يا كريم يا منان يا أرحم الراحمين.
1: فاتح الأروح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله، ثم الأروح سيدنا مهاجرنا ياسين فقيه مقدم محمد علي بعلوي، صاحب الحضرة المقام حبيب الشيخ بكر بن سالم، حبيب محمد بن سالم حبيب الشيخ بكر بن سالم، حبيب علي مشهور محمد بن سالم حبيب الشيخ بكر بن سالم، يا سادتنا الشيخ بكر بما سادتنا البعض ومواطن ومواطن الحاضرين ومواطن المسلمين أجمعين، بحقهم يا مسرهم ربي يكفينا وإياكم شر الطاغين والحاسدين والحاقدين المعدان، حفظ الحبيب عمر وأخوانه وأولاده من كل شر، فقهم من كل خير، وصلح المرضى والباطنة، وبنية الله يشفينا ويشفيكم من جميع الأمراض والأسقام، احفظنا من كل شر من جميع العدو والحساد، خاتمه ولي علينا خيارنا ولي علينا شرارنا من الحبيب النبي، أدوم يا من أسقام الصلح والصلاح، ويعطوا كل سيم منا منكم صولة على مرض الله ورسوله، وختم الصالحات عمالنا وجيالنا، وجعلنا وإياكم عبيد إحسان لا عبيد امتحان، على كامل على أني وعلى من وسلفنا الصالحين، ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
2: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: إذا انعدمت الذكرى وانعدم التذكر وانعدم التذكار يكذب من يقول أنا أحب النبي. أي إنسان يحب أي مخلوق، خذ لك مثال في أمثلة المحبة، لكن لا يحب أن يجتمع مع من يحب هذا النموذج، ولا يحب يسأل، ولا يحب يتذكر، ولا يحب يذكر، ولا يحب تذكار. أي محبة هذا؟ أي نوع من أنواع المحبة؟ إذا ما يكون هناك مظهر احتفال، عرفتم معنى الاحتفال؟ معنى الاحتفال التعظيم، معنى الاحتفال الاهتمام. فأي شيء يميل إليه القلب يحتفل به، أي شيء تميل إليه النفس تعظمه. لو عظم جيل من الأجيال الكرة كمثال من أمثلة عصرنا، لا بد يهتم بها. أقل شيء يشتري الجهاز، يتابع كل جديد فيها، لأنه معتني بها ومهتم بها ومحتفل بها، ويعايش أصحابها ويتعرف على أسمائهم وعلى مراتبهم وعلى أخبارهم وعلى ما حصل لهم وعلى ما لم يحصل لهم وعلى ما يتوقعون. وصار لأهمية هذا الموضوع في حياة المتأخرين، لابد يسمعون أخبار عن هذه النماذج، لأن الجيل يحتفل بها ويهتم بها. وتجدون جزء من الأخبار في الليل وفي النهار عن لاعب أو عن نادي يوجد في أقصى الأرض. أليس هذا اهتمام واحتفال؟ حد بيقول لا؟ فإذا احتفلنا بلاعب كرة وصار عند هذا الجيل مكرم ومعظم مشرف على فهمهم، على مستواهم في مفهوم التعظيم والتقديس والمحبة والتعلق، وهو جزء من حياة الناس، فكيف بمن كان السبب في إنقاذ الناس؟ هذه مسألة بالعقل، مع تحتاج أن يبحث الناس عن دليل. كان يقول الإمام أبو حنيفة: إذا رأيت الناس زينوا بيوتهم فبيوت الله أولى. إذا رأيت الناس يعظمون من لا يستحق التعظيم، من أحق بالتعظيم؟ إذا رأيت الناس يذكرون كل من هب ودب، حتى النساء الفاجرات والعاهرات ليل ونهار ينظرون إليهم بناتنا وأولادنا، من يجب أن يشهر ويظهر؟ عندكم في الأبيات: أخرسوا أصوات إبليس التي غزت الواقعة تفشي كل داء، والبيت الذي قبلها: أيها الأحباب صلوا جهرة واسمعوا العالم هذا المشهد. نستحي من من؟ نخاف من من؟ ارتكبنا منكر في ذكر النبي. لكن أخبر النبي أن في آخر الزمان تتغير المفاهيم، وأن الشعوب يحصل لها غسيل مخ وغسيل وعي وتلوث المفاهيم كما يتلوث الجو. كل يوم نسمع في الأخبار التلوثات، كيف تتلوث السحب، كيف تتلوث البحار، ولا أحد يفكر كيف تتلوث الأفكار، ولا أحد يفكر كيف تتلوث الأرواح والقلوب. نتيجة ما يصل إليها من جراثيم، من فيروسات، من أمراض، من مكروبات. كل يوم تدمر على الناس حسن العلاقة بنورانية المولى وبعظمة دعوة النبي محمد، وتبقى الشعوب على هذا التجرد وعلى هذا الجفاف، حتى تفقد العلاقة بمفهوم المحبة. في عصر ترون في زمنكم من يحتفل بعيد الحب، ما عاد هو عيب، ما عاد هو عيب في الإعلام، كل يوم نسمعه في كل بلاد الله، ما عاد هي يستحي منه. على حد يستحي من هذا الكلام؟ ربما استحيتم من الصلاة على النبي، ربما استحيتم من أن تعظمون مظهر النبي. وكل إناء بالذي فيه ينضح.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن عبد الرحمن بن حسن الحبشي الملقب المنصب، وسيكون المدخل للرجال في بيت أخيه عبد الله بشعب أحمد، والمدخل للنساء في بيته شرقي ثانوية الحوطة للبنين، والصلاة عليه هذا اليوم الأربعاء في مسجد الجامع بحوطة الإمام أحمد بن زين بعد صلاة العصر، علما أن صلاة العصر تقام الساعة الرابعة. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن عبد الرحمن بن حسن الحبشي الملقب المنصب، وسيكون المدخل للرجال في بيت أخيه عبد الله بشعب أحمد، والمدخل للنساء في بيته شرق ثانوية الحوطة للبنين، والصلاة عليه هذا اليوم الأربعاء في مسجد الجامع بحوطة الإمام أحمد بن زين بعد صلاة العصر، علما أن صلاة العصر تقام الساعة الرابعة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
3: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
4: للتواصل أو الاستفسار فرع صيئون بنين، العنوان: القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان: شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان: عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
3: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
2: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. الله.

زيت الكافور والإنفلونزا. مع انتشار الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا شتاءً، ينصح بتناول زيت الكافور للوقاية من الإصابة، خاصة بالنسبة للمعرضين للعدوى أو ذوي المقاومة الضعيفة، كما أنه يفيد في القضاء على العدوى في بدايتها. ويستعمل الزيت بتناول ملعقة صغيرة يومياً مع مراعاة التأني في بلعها، بحيث يبقى الزيت بالفم حوالي 10 دقائق، وترجع هذه الوصفة إلى قدماء المصريين.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 1 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس.
0: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
0: والله أعلم.
2: تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم

يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا واطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم سقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع وصرف عنا وعن المسلمين الأذار والغلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميعا وعن الفتن والمحن والأمراض والأسقام بشدة الزيق والضلال والزلازل الريح والجهل البلاء ما أظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين المسلمين كلاهم وصنهم ودولهم ورعاهم وأهلهم ومجدهم. وفقنا ما تحب وترضى وضبنا وفي مجري بالقضاء وصرف دفاع في تجلان عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عين وزاهرين عجلا فعفا سلاما برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم بن امي علي وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر.

0: La ilaha illallah muhammadu rasulullah wa la ilaha illallah muhammadu rasulullah.
1: Allahumma salli wa sallim.
0: الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أنا بإمكانك أنا من الحق التوحيد في عافية إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: إلى حضرة النبي محمد صلى الله
0: عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: حفظ أول فصل في المعاشرة مع أصناف الخلق. أول الفصل بارك الله فيكم ووفقكم.
2: معاشرة مع أصناف الخلق.

0: علينا.
1: الله بارك الله فيكم، تفضل. الحمد لله، ولم يزل سيدنا الإمام عبد الله بن حسين والي ذكر الحقوق المتعلقة بالخلق فيما جاءنا من الكتاب والسنة الغراء، ويقول كذاك حق الجاري قد جاء في الأخبار. حق الجار وجاء في القرآن الكريم، وأوصل الحق تعالى بهم وقال بالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. يقول كذاك حق الجاري حق عظيم قد جاء في الأخبار الأحاديث الكريمة عن النبي العظيم، فإنه لا يؤمن من جاره لا يأمن. أمن لا يأمن جاره بوائقه أي غوائله وشروره، إذا جاره ما يأمن مكره وضره وحيلته وأذاه، ما يأمن جاره أنه أن يخونه، ما يأمن جاره أن يؤذي أولاده، ما يأمن جاره منه أن يكذب عليه، ما يأمن جاره من غيبته إياه، فهو غير مؤمن. والله لا يؤمن، قال نبينا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، الذي ما يأمن جاره بوائقه يكون جاره مطمئن منه، لا بيغش ولا بيخون ولا بيؤذي ولا بيضر، هذا المؤمن. المؤمن يأمنه جاره، يأمنه الناس كلهم على أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، الناس كلهم يأمنون المؤمن. المؤمن ما يضر أحد ولا يؤذي، المؤمن من يتمنه الناس، فكيف بالجار؟ والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كما قال أيضا في المهمل الذي لا يبالي بجوع جاره، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به، هكذا. وقال ما زال جبريل يوصيني بالنار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله من الورثة إذا مات الجار يرثه الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار أحقهم وأعظمهم حق الأقرب، فالأقرب الأقرب بابه إلى باب بيتك، الأقرب والأقرب، وإلا فيستمر الجوار إلى 40 دار من اليمين ومن اليسار وأمام والخلف من الجهات الأربع، لكن الأقرب حقه أكبر. أدناهم فأدناهم إلى منزلك، من كان بابه ومدخله أقرب إلى باب دارك ومدخله. قال كذاك حق الجار قد جاء في الأخبار، فإنه لا يؤمن من جاره لا يأمن، أي نفن به حقيقة الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه أي شروره ومكره وحيله وغوائله. قال وهي يعني حقوق الجار أخي كثيرة ثقيلة عسيرة على النفوس الأمارة، إلا على الموفق الصابر البر الدقي، فيستحليها ويستعذبها ويؤديها بفرح. قال إلا على الموفق، اللهم وفقنا، يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه وتقبله منا يا أرحم الراحمين. قال على الموفق، والموفق من يخلق الله له القدرة على الطاعة، فالتوفيق معناه خلق القدرة على الطاعة، ضد الخذلان، الخذلان خلق القدرة على المعصية، عياذ بالله تعالى، هذا خذلان وهذا توفيق. والتوفيق يكون قلب استجابة لدعوة الملك الذي يلقي في القلب الخير ويلهمك الخير ويدعوك إلى الخير، وتسمى دعوة إلهام. والخذلان يكون في الغالب استجابة لدعوة عدوك الشيطان ليوسوس في قلبك، ويسمى ما يلقيه في قلبك وسواس، فالإلهام مقابل الوسواس، وسواس، والتوفيق مقابل الخذلان. فالاستعداد لقبول داعي الخير في القلب توفيق، الاستعداد لقبول داعي الشر خذلان. لا إله إلا الله. والذي يلقي خواطر الخير الملك، والذي يلقي خواطر الشر الشيطان. وكل ما يرد على بال الإنسان وقلبه من خواطر محصورة في أربعة: الخاطر الرباني، والخاطر الملكي، والخاطر النفسي، والخاطر الشيطاني. فأما الخاطر الرباني فيأتي قوي قاهر لا يستطيع دفعه بحال، وأما خاطر الملك فيأتي مع اللطف والطمأنينة ويقوى بذكر الله، وأما خاطر النفس فيتشبث بهوى معين ما يريد غيره، ثم لا يضعف إلا بذكر الموت. يضعف إلا عند ذكر تشعار الموت. وخاطر الشيطان يتقلب بسرعة لأنه قصده الهوى بأي شيء كان، والنفس لها هوى مخصوص، الشيطان أي شيء يهلكك يريده يتقلب ويصحبه البعد عن الطمأنينة ويصحبه ويضعف بذكر الله، يضعف بذكر الله. فالأصل فيها لمة الملك ولمة الشيطان، فإن الله وكل الملائكة الذين يقارنون ابن آدم ويكونون في معيته، وكلهم سبحانه وتعالى بإلقاء الخواطر الخيرية له، دعوته إلى الخير. وإذا استجاب له الملك أسلمه إلى ملك وملك، وهكذا. فملائكة موكلين بالقلوب، يساعدهم ملائكة الكتبة ما هم رقيب وعتيد، والحفظة وهم أيضا يكتبون، الحفظة وهم عشرة غير رقيب وعتيد. فعندنا رقيب وعتيد ملازمين الليل والنهار، كل واحد من المكلفين عنده رقيب وعتيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا وصفهم، وصف الملائكة الملكين، كل منهم رقيب مراقب عتيد حاضر، مراقب حاضر. عندك ملك على اليمين مراقب حاضر رقيب عتيد، عندك ملك عن اليسار مراقب حاضر رقيب عتيد، فكل منهما رقيب عتيد. هذا ما قال في الآية وعتيد، ما شاء الله هو واحد رقيب عتيد حاضر مراقب، الذي رقيب عتيد. وعلى عدد المكلفين كلهم رقيب عتيد، رقيب عتيد كل مكلف عن يمينه وعدل، ولكن عشرة بالليل وعشرة بالنهار غيرها ولا. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يقول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في ذكرهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. وقيل إنه المراد به هو صلى الله عليه وسلم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظون من أمر الله أي بأمر الله. ولكن أيضا ذكر صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وأنهم يجتمعون عند صلاة العصر وعند صلاة الفجر. فينزل ملائكة الليل عند صلاة العصر يستلمون العبد، وهؤلاء يصعدون بعمله الذي عمله من الفجر إلى العصر، ثم يلتقون في صلاة الفجر. في صلاة الصبح تنزل ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل. فإذا كان من المواظبين على الجماعة في العصر والفجر، كلما صعدوا الملائكة يقولون: يا رب أتيناهم هم يصلون وفارقناهم هم يصلون، خرجناه وهو يصلي وفارقناه وهو يصلي، جئنا في صلاة العصر طلعناه في صلاة الصبح، وده يقولون جينا في صلاة الصبح وطلعناه في صلاة العصر. والحق من عدده إذا كان في رفعت صحيفة عبد إليه وفي أولها خير وآخرها خير، يقول امحوا ما بينهما، يتجاوز ما بينهما. سمعت وقال سبحانه وتعالى: لهم عقبات بين يديهم خفي، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله جل جلاله. وقال تعالى: يرسل عليكم حفظة، حول الملائكة. حتى جاء في الخبر لولاهم للعبوا بنا لما نراهم من الجن وغيرهم. ها واحد بيلطمك واحد بيقول بكذا واحد بيمسكك من هنا كنا. وحتى لو نمت في الصحراء هوام وغيرها موجودين ولا حتى يأتي لهم أمر في قضاء مبرم يقول تنحوا عنه في الساعة الفلانية مشان يتسلط عليه سواء حيوان أو إنسان وذي يتخلون عنه فيصيبوا ما قدر الله إلا هم موجودين. ولولاهم يقول لمزقت ابن آدم الشياطين يمزقون بيلعبون بيضحكون عليه لما يشوفهم إنهم يراكم هو وقبيلهم من حيث ولا ترونهم يقول الله لكنهم ما يقدرون هكذا. ف لا إله إلا الله يقول وقال له جاءوا ناس يحرسون سيدنا علي أيام أمرته قال تحرسونني من أهل السماء ومن أهل الأرض قالوا أهل السماء ما فينا طاقة قال لهم لا قال فإذا أنت كان تحرسون من الأرض فاذهبوا فإنه لا يستطيع أهل الأرض أن يصيبني بشيء حتى يتخلى أحرس السماء ما يقدر أهل الأرض ما يقدرون علي لما يتخلى أحرس السماء لما يتخلوا عني حرس السماء هم يستطيعون. لا إله إلا الله. وهؤلاء الملائكة الذين يكتبون كل ما يفعل ابن آدم. فهناك ملائكة رقيب النار وهناك رقيب وعتيد ثم لما يتجمعوا رقيب وعتيد له عرض عرض في الأسبوع كل خميس وكل اثنين وعرض في ليالي في السنة تعرض منها في شهر شعبان وتعرض فيه الأعمال على الله قال صلى الله عليه وسلم وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم إلى غير ذلك. وهو أعلم بالعاملين وما عملوا من الملائكة وما كتبوا من كتبوا ومن العاملين أنفسهم هو أعلم بهم لكنه أقام هذا سبحانه وتعالى حجة هو أعلم بكل شيء جل جلاله. قال وهي أخي قديم إلا على الموفق هذا الموفق الذي يستمع كلام الملائكة وينفذه وإذا جاء له خاطر من الشيطان يقول ألا من النفس يذكرها الموت أن من دون الموت ما ترضى تخضع له ولا ذكري تقول دايب ذكر له أن هواها بغته ماما إيه في أحسن كذا تقول نعم وأفضل كذا أيوة أحسن وأفضل أعرف أنا بغيت هذا حوله ما يضعفها إلا ذكر الموت يقول في الموت تضعف عند ذكر الموت أما من دون الموت عفريته ما تخشع ولا تخضع. الشياطين إذا ذكرت الله يخنسون وذي خبيثة تقول فالنفس أخبث من 70 شيطانا إن الشياطين بجرد ذكر الله يخنسون هي قلت توك إيش بعد ذكر هواي بغيت الهواء لا حول ولا قوة إلا بالله إلا أن يغلب سلطان الذكر بالحضور التام هذا العاد نفسه ولا غير نفسه كلها تخضع بعد ذلك إذا غلب سلطان الذكر للحاضر مع الله هذا كل شيء يذوب أمامه لا إله إلا هو. أما الذكر العادي من عموم المؤمنين ما يأثر على نفوسهم. قال على الموفق الصابر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها لذو حظ عظيم الصابر البر صاحب البر البر كثير البر والخير بر يبر كثير يطيع كثير ويحسن كثير يقول بر البر كثير البر التقي الذي يتجنب مساخط الحق تعالى وموجبات غضبه التقي كل ما يسخط الرحمن ويغضبه يبعد عنه يجتنبه فالتقوى أي امتثال الأوامر ويجتنب النواهي تعظيما ومحبة. قال كذا حقوق الرحيم qala ta'ala fahal asaitu min tawlaytu min tustu fadadi wa tukat'u arhamakum ulaika ladina la'anahumullah fa'asammahum wa'ama absarhum liyadu billah tabarak wa ta'ala yaqulu kada hukukul rahimi wa humul garabah min jihatil abu jihatil فأعظمهم وأولهم الأب والأم ثم الإخوان والأخوات البنين والبنات والعمام والعمات وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات أولاد الإخوان وأبناء أولاد الأخوات وكذلك أولاد الأعمام وأولاد العمات وأولاد الأخوال والخلط كلهم رحم رحم. قال عن النبي العالمي جاءت حقوق الرحم وفي الكتاب المنزلي من عند مولانا العلي جل جلاله واصلها موصوله من يصل أرحامه يصله الله يصل أرحامه بالبشاشة وحسن الخلق والمواساة والزيارة والسلام عليهم بلوا أرحامكم ولو بالسلام فيصله الله يصله بعفوه بمغفرته بإحسانه بحفظه بكلاءته بتوفيقه برضاه يواصله بأشياء عظيمة. أنت تواصل على قدرك يا تتبسم وتجي تعطي شيء من المال لكن ده بيواصلك رب العرش مواصلة كبيرة دائمة عظيمة. وهكذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الرحم هذا يعني الوشائج المعنوية اللي جعلها الله بين الأقارب من المكلفين تتعلق بالعرش وتقول يا رب هذا مقايم العائد بك من القطيعة أنا أعوذ بك من أن أقطع. فقال لها الرحمن جل جلاله أما يرضيك أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فهذا تجد المؤمن ضعيف الإيمان قليل العقل من أجل كلمة ولا اسمه مباربة أولاد ولا من أجل عزومة ولا من أجل أرض يقاطع أرحامه ولا يكلمهم ويقول ما بأقبل ولو جونا على الأرض كلهم يا مجنون لعنة تنزل عليك ويقطعك جبار السماء والأرض لو أخذوا دارك ومالك والأرض كلها كان قال لي ما تساوي شيء عند أن تتعرض للعنة الله جل جلاله. لكن لما يضعف الإيمان يضعف العقل ما يبالي عياذ بالله تعالى ويتقاطعون وبعدين ما عاد يقبل الله صلواتهم ما عاد يقبل صومهم ما عاد يقبل زكاتهم بسبب القطيعة. تعرض الأعمال على الله كل اثنين وكل خميس فلا يقبل عمل قاطع رحم صلوات قراءات صوم روح ماشي مقبول منها. أعوذ بالله. قال ويغفر فيهما أي الاثنين والخميس لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء. فيقال أنظروا هذين أخروهم حتى يصطلح ما لهم نصيب من المغفرة لا اثنين ولا خميس ولا جمعة وعدوا تجي أيام المغفرة أي المغفرة حتى رمضان إذا هم متقاطعين مصرين على القطيعة لا غفران. في آخر ليلة من رمضان يغفر الله لجميع المؤمنين إلا أربعة وعادوا بعضهم مصلح قربعة وصرقعة وهو من الأربعة لما يغفر لهم. قاطع الرحم عق الوالدين شارب الخمر المشاحن ذي في قلبه شحنة المسلم هؤلاء الأربعة حتى في رمضان ما ينالون المغفرة طول السنة المواسم كلها ما ينالون المغفرة إذا هم مصرين على القطيعة أو العقوق أو شرب المسكرات والمخدرات أو الشحنة على المسلمين فتطهر منها تطهر منها وسعى في تطهير جميع قرابتك وأسرتك من هذا البلاء. قال إن الرحم معلقة بالعرش فاشفق شفقة خف على نفسك. والرحمن قال لها اشتققت الهسما من اسمي فأنا الرحمن هذه الرحم فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته واصلها موصول قاطع مفصول عن الرحمة مفصول عن المغفرة مفصول عن العفو مفصول عن الرضا، مفصول عن المحبة، مفصول عن النفحات، مفصول عن العطايا الربانية، مصيبة كبيرة. علشان إيش؟ فما أحسن من صلة الرحم. وما شيء يعجل ثوابه في الدنيا قبل الآخرة أقوى من صلة الرحم، فإنه يعجل في الدنيا، يطول عمر واصل الأرحام غالبا، ويبارك له فيه ويتوسع رزقه. صلة الأرحام مثرى في الأموال، منساه في الآجال، يكثر بها الرزق ويمتد بها العمر، منساه أي تأخير في الآجال. وما من عمل أجل يعقب الله، يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. بغي الظلم الناس وقطيعة الرحم، هذا يتعجل في الدنيا. تأملهم ما يعيشون عيشة هنية أبدا، تجي لهم مصايب ونكبات من هناك في الدنيا، وفي الآخرة عذاب أشد أشك. البغي وقطيعة الرحم تعجل عقوبتها في الدنيا ومع ما يدخر لصاحبها في الآخرة والعياذ بالله تعالى. فيجب أن نواصل أرحامنا. إن الرحم معلقة بالعرش، فاشفق شفقة على نفسك وعلى من حواليك. اللهم وفقنا وانظر إلينا واهدنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب شرح الحكم العطائية في المناداة للشيخ علي بن عبد الله باراس، إلى أن قال: رضي الله عنكم: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة تؤديني إليك،

0: إليك. التردد في الآثار هو الانتقال في الأطوار وبقية التعلق بالأغيار، والطمع في جنة أو خوف من نار أو ترقب أنوار أو مخاطبات لمقامات الأسرار أو تردد بين البراري والديار، واستئناس بالأهل والجار والركون إلى المألوفات والاغترار بزخارف الإنعام والعقار وغير ذلك، ولو إلى الألحان ومطربات الأوتار وتغريد الأطيار، فكل ما سوى الأحد القهار فالركون إليه أستار وبعد مزار، وقرب المزار هو رفع الحجب والأستار عن الحسن الذي منه استعار كل ذي حسن حسنة وبنوره كل كائن استنار. الله نور السماوات والأرض، وكلما ناتي بالمحب
1: استعار كل ذي حسن حسنة،
0: والحسن الذي منه استعار كل ذي حسن حسنة وبنوره كل كائن استنار. الله نور السماوات والأرض، وكلما نأت بالمحب عن حبه الديار تكاثرت مظاهر الآثار وتكاثفت الأستار، فلما أحس ذلك سارع إلى الفرار ومد أكف السؤال والافتقار في أن تتداركه من هذه المهالك والأخطار، فقال بلسان الاضطرار: فاجمعني عليك لكثرة تغاير الأغيار ومدل همات ظلمات الآثار، فالجمع عليه ألا يجعل فيه مساغا لإرادة مراد غيره ولا اتساعا لشهود سواه، فيفر إليه مما سواه حتى يفر إليه من فراره. والخدمة المؤدية إليه هي إدامة ذكره وإتمام فرائضه وتكميلها بنوافل الخيرات مع فنائه عن شهود نفسه في ذلك وعدم اعتماده عليه، وذلك لما روي في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث بطوله. وإذا كان كذلك في الخدمة دائبا وللمنة شاهدا وللنعمة شاكرا وفي اللبلية صابرا وعن المعاصي تائبا، فقد حصل بعون الله على الاستقامة على جادة الطريق المثلى، فالمرجو من فضل الله كما يسر له تلك الأسباب أن لا يغلق دونه الباب، إذ هو المتفضل الوهاب. ولي في ذلك ترددي بين آثار وأغيار موجب لبعدي عن الأحباب والدار، فيا غياثا لملهوف ومحتار اجمع عليك بطاعاتي وإيثاري.
1: أكرم الأكرمين. الحمد لله مولانا العلي الأعلى الذي أكرم سبحانه العقلاء بأنوار يدركون بها عظمته جل وعلا، ويطالعون في صفحات الكائنات عجائب صفاته وأسمائه، إذ هي مجلى للأسماء والصفات أو المشيرة إلى شريف الذات والمقدسة جل جلاله وتعالى في علاه. فالموفقون لا ينقطعون ولا يحجبون ولا يقفون بشيء أو عند شيء من هذه الآثار، وهي أنفسهم وما سواهم من جميع الكائنات والمخلوقات العلويات والسفليات الحسيات والمعنويات الدنيويات والأخرويات، جميع هذه الكائنات الموفقون الأكابر ما ينقطعون بشيء منها ولا يحجبون بشيء منها عن العكوف على مطالعة الجلال والجمال والكمال للرب جل جلاله والحضور معه وقصده دون ما سواه جل جلاله. فأما البعيدون من الكفار ومن قاربهم من فساق المسلمين فهم محجوبون بظلم الذنوب والمعاصي والمتاع الفاني من هذه الشهوات الزائلة، ويقفون عندها ويحجبون بها وينقطعون عندها وينقطعون بها ويعيشون فيها ولها ويموتون عليها والعياذ بالله تعالى. فيحق عليهم وكلا إن كتاب الفجار في سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين يكذبون بيوم الدين وما يكذب إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى آياتنا قال أساطير الأولين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم قال هذا الذي كنتم به تكذبون، فما أسوأ مستقبلهم وما أخطر وما أبشعه وما أفضعه وما أخسه والعياذ بالله تعالى. ها بقي عامة المؤمنين يشتغلون بشيء من الترهات والمباحات أو الجسمانيات في الدنيا وينقطعون بها عن الرقي في حقائق الإيمان والانتقال إلى علم اليقين ومن علم اليقين إلى عين اليقين، يكونون محجوبون بهذه الحسيات والدنيويات. وخواص منهم دون الأكابر يكونون محجوبون بأخبار الآخرة وذكر الجنة والنار ويقفون عندها، وهم بالنسبة لمن قبلهم مفكوكون من أسر كثير من القواطع، ولكنهم بالنسبة لمن فوقهم محجوبون عن المقام الرافع، لأنهم راحوا مع مخلوق. الآخرة مخلوقة، الجنة مخلوقة، النار مخلوق، العرش مخلوق، الكرسي مخلوق، وين الخالق؟ وين الخالق؟ هو حق أن تقصده وتريده وتشتغل به. قال سيدنا عيسى لقوم مر عليهم يعبدون الله في بعضه، قال لما تعبدون الله؟ قالوا خوفا من ناره، قال مخلوقا خفتم مشاء. مر على قوم يعبدون الله قال لما تعبدون الله؟ قالوا رجاء في جنته، قال مخلوقا رجوتم مشاء. فمر على قوم قال لما تعبدون الله؟ قال لأنه ربنا وخلقنا يستحق العبادة، قال معكم أمرت أن أقيم أنا أقوم أن أعبد معكم هنا. وهؤلاء لو لم يخلق النار ولا الجنة ما تعبدون؟ يعني افرض ما في جنة ولا في نار ما تعبده ما تطيعه؟ هو يستحق العبادة، أنت عبده المخلوق الذي كنت عدم وكونك هو أحق بالعبادة، ولو لم يكن جنة ولا نار ولكن خلقها ليرغب وليرهب تنزلا معه لعباده سوقا لهم إلى الخير سبحانه وتعالى. حتى إذا انفتح لخواصهم أبواب المعرفة الخاصة به لا عاد تقيدوا بخوف من النار ولا رجاء في جنة، هم كلهم يسألونه الجنة ويسألونه، لكنه ما هي علة لعبادته، هو المعبود الحق يستحق العبادة دائما. ثم إن ما جعله لهؤلاء الخواص والأكابر ووعدهم به وما طلبوه من رضوانه ومن القرب منه ومن شهوده جعل موطن هذا العطاء كله الجنة، حط لهم في الجنة، فهم يحبون الجنة ما هم من شأن الجنة وما فيها من أشجار وأنهار وبساتين وثمار وحور عين واللبن وخمر وعسل، لأن فيها تجلي الرب عليهم بالرضوان الأكبر وأعلى مراتب القرب منه سبحانه وتعالى. ولهذا يشعر جميع أهل الجنة بهذا الأمر العالي، إذا دخلوا اجتمعوا كلهم في الجنة ناداهم الرب يا أهل الجنة، ويتكرم عليهم بنداء بلطف، نداء برافة ورحمة، ونداء بتجلي بالفضل. فما تستشعر ايش يحسون به من نعيم لما يناديهم ها في ذكر الساعة ينسون نعيم الحور والقصور ومن يا أهل الجنة لبيك ربنا وسعديك يضج أهل الجنة كلهم ويتلطفون هل رضيتهم ربنا كيف لا نرضى ألم تبيض وجوهنا ألم تعطنا كتبنا بأيماننا ألم ترجح موازيننا ألم تمر بنا على الصراط ألم تدخلنا الجنة كيف لا نرضى يتكلم عامة أهل الجنة يتفرج عليهم الأنبياء والهذا ويشوفون ملاطفة الحق لأهل الجنة وهم صامتين في حضرة المطالعة القدس والجلال يقول ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك صيح أهل الجنة يا رب ما أفضل من ذلك فيسمعهم ما هو أحلى وأهنى وأطيب الله لا يحرم أحد منا لا يحرم أحد منا سماع ذاك الخطاب من رب الأرباب يقول لهم جل جلاله أحلوا عليكم رضواني أحلوا عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ما يقدر أحد يصف ماذا ينازلهم من لذة وحلاوة وهناء وفي مصافات الرحمن لهم وحلوا عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده في بعض المواقف ينادي عموم أهل الجنة يقول لهم ألا أعطيكم أفضل مما أنتم فيه يقول يا رب ما هو أفضل مما نحن فيه يقول اسألوا علماءكم فيرجعون إلى كبارهم العلماء اللي كانوا يعرفونهم من أهل الرسوخ من الدنيا يقولوا لهم رضوانه والنظر لوجه الكريم يقول يا رب فيناديهم أن يحضروا في يوم الجمعة إلى ساحة النظر فأول ما يكون ذلك يتجمع أهل الجنة فيخرج إليهم الصديقون ويخرج إليهم النبيون يسير ركب النبيين إلى قصر الحبيب صلى الله عليه وسلم ينادونه فيشرف عليهم قصره فيشاهدوا جميع أهل الجنة وكأنه في أواخر مراحل التهيئة للنظر يقولوا له الأنبياء قد تجمع أهل الجنة يقول قد اجتمعوا يخرج من قصره فيتقدم الركب والموكب ويمشون خلفه مقدم في كل شأن إن رسول الله من غير ريبة إمام على الإطلاق في كل حضرة وجيه لدى الرحمن في كل موطن وصدر صدور العارفين الأئمة ويأتون ماذا يكون في تلك الساحة لا إله إلا الله اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فيجب ما دمنا في هذه الحياة أن لا ننقطع بالآثار والأغيار أي كل ما سوى الله تبارك وتعالى من أصناف الكائنات والموجودات والمخلوقات بل إذا صدقنا معه يحولها لنا سبحانه وتعالى إلى مرايا يطيب لنا فيها مطالعة صفاته وأسمائه وجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى فتتحول كلها إلى زجاجة لا تحجب ما وراءها من أسرار الدلالة على عظمته وكبريائه وجلاله وقدسه ورافته ورحمته وفضله وأنواع أسماء وصفاته فإذا بالوجود فالزجاج وراء كل ذرة من ذرات الوجود دلالات على لطف رافته عظمته رحمته جلاله وكبريائه كل وراء ذرات الوجود فإذا بو ما يحجبون بها بل تتحول مثل الزجاجة يشاهدون ما وراءها بصفاء بصائرهم واستنارة سرائرهم وقلوبهم. يقول إلهي، يعني مقصودي ومنتهى أمالي ووجه قلبي ومرادي وقبلتي في توجهي وإرادتي، ترددي في الآثار، انحباسي وانحجابي بالوقوف معها والانقطاع بها يوجب بعد المزار، يوجب بعد المزار، أي بعد وصولي إليك، ها؟ بعد شهودي السامي لك، فاجمعني عليك بخدمة تؤديني إليك، فما أنحجب بشيء من هذا الوجود. قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. التردد في الآثار، الانتقال في الأطوار، وبقية التعلق بالأغيار والطمع، هذا في للمبتدئين، وبعد ذلك الطمع في الجنة والخوف من النار. يعني كلنا يجب أن نخاف النار وأن نرجو الجنة، لكن ما هو من لكونها مقصودة في ذاتها، هي مخلوقة، هذه مخلوقة مسخرة، هذه مخلوقة مسلطة. لذا يقول حب علي في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيمة. النبي وصف لهم الجنة وأنواع نعيمها، عدد من الصحابة، مش سيدنا ثوبان وحده، ثوبان معدد، تفكروا لما يجدونه عند لقاهم لسيدنا رسول الله. وقالهم، قال عن الأحوال التي يكون عندها عنده وهم عنده، يقولون عليها وهم عنده، لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، يعني انكشف لكم الحجاب وصارت الملائكة تصافحكم مثل بني آدم في الطرق، لو تدومون على ما أنتم عليه عندي. كانوا الحال الذي هم عليه عنده ذاقوا فيه من لذة القرب وآثار الرضوان ودقائق المعرفة ذواق. فلما كان وصف لهم الجنة وما فيها فكروا، قالوا جنة الحور والعين والأنهار والأشجار والخدام والولدان والنودودودودودودود، وهو يكون فين ونحن فين؟ هذا الذوق اللي ذقناه معه هنا نحرم منه هناك، ايش نبغى بالجنة؟ ايش قصور حور ذهب فضة لولو مرجان؟ فين الذواق اللي ذقناه معه؟ فكروا بيقين. وصدق حتى سبق سيدنا ثوبان ما عاد قدر ياكل، ما عاد قدر يشرب، ما قدر ينام، اول ليله ثاني ليله ثالث ليله، مرت ايام ظهر النحف عليه واصفر لونه من

السهر التفت إليه صلى الله عليه وسلم ثوبان ما لي أراك مصفر لون نحيل الجسم. قال له محبتك. قال ماذا؟ قال محبتك. ما شأن محبتي يا رسول الله؟ إني أكون بين أهلي وولدي فأذكرك، فما أقدر، ما يقر لي قرار عند أهلي وولدي، فلا أصبر حتى أقوم وآتي وأنظر إلى وجهك. هذا حالتي معك في المحبة، وإني ذكرت الآخرة وأنها حياة الأبد، وقلت إن أنا لم أدخل الجنة لا أراك، وإن أنا دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك. أنت ترفع مع النبيين فوقنا، منزلتي يقين دون، فلا أراك. فهذا الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله، استمع صلى الله عليه وسلم بنبرة صدق، طاطب راسه، ذا الوحي ينزل والرحمن يرسل جبريل اخرج بسرعة، قل لحبيبي انه يلتقون به يتمعون به، وتلا عليه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الحرفين ذي اللي سكنت لوعتهم، مع أولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يتلافقون وتآكلون، أنتم في الدنيا أكرمتكم تآكلون وتشاربون وتجالسون وتصلون معه وتدخلون وتخرجون، وفي الآخرة أحرمكم. ما عند الله خير للأبرار. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالعلم. قرت عينه، هو الجماعة اللي كانوا يفكرون هذا التفكير معه راح يأكل، قدر يطعم قدر يشرب، نام تلك الليلة لا إله إلا الله. هكذا حياة الإيمان، الله هو الله الذي لا يتغير، والرسول هو نفس رسولهم، هو رسولنا. ما أحد غيره تميزوا عنا، أنهم أدركوه أيام كانوا في الحياة الدنيا. نعم، وهنيئا لهم، ما خصهم الله به، ولكن الإيمان نفس الإيمان، والمصير نفس المصير، والحال نفس الحال. إن لم يكن رؤيته ومجالسته فايش نبغى بالجد؟ ما نريد ناكل نشرب نجسم على الحور، أين القرب؟ أين الشهود؟ أين الرضا؟ إذا قال في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما. وأعداد من الصادقين مع الله ورسوله على ممر القرون كان أشار إليهم، يقول من أعجب بالخلق إيمان؟ قالوا يا رسول الله الأنبياء. قال ما لهم لا يؤمنون، الوحي ينزل عليهم، الحق تجلى عليهم هذا التجلي. قالوا في الملائكة. قال ما لهم لا يؤمنون وهم يشاهدون من عجائب ما يشاهدون. قالوا فنحن. قال ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم الوحي ينزل عليهم. قالوا من؟ قال قوم يتم من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. قال هؤلاء من أعجب بالإيمان إيمان هؤلاء، أنه فيهم أقوياء في الإيمان والتقوى، مع أنهم ما أدركوا

إذا سمعوا به يسمع معهم. في أي قرن كان من القرون؟ إذا عنده حقيقة الإيمان هذا والمحبة هذه، فاللي يريدون عليه بيردوا عليه. وحسن أولئك الرفيقة، وهم درجات في لقاءه صلى الله عليه وسلم وفي الجلوس معه درجات، وذولا أكبرهم وعلى الدرجات العلى فيهم ساعة يمسك بيده وساعة ذا ساعة يناوله اللقمة بيده ساعة ينوله. وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، فيا من أرسلته إلينا بالرحمة صلي عليه واجمعنا به، وفر حظنا من قربه، وفر حظنا من حبه، وفر حظنا من رؤية وجهه، وفر حظنا من مكالمته، وفر حظنا من مخاطبته، وفر حظنا من مجالسته، وفر حظنا من رحمته، وفر حظنا من عطفه، وفر حظنا من لطفه، وفر حظنا من حنانه، وفر حظنا من شهود جماله لنقوى على شهود جمالك، ومن شهود كماله لنرقى في مراقي شهود كمالك، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. قال التردد في الأثار، انتقال في الأطوار، بقية التعلق بالأغيار، والطمع في جنة وخوف من نار، أو ترقب أنوار، أو مخاطبات المقامات والأسرار، أو تردد بين البراري والديار، واستئناس بالأهل والجار، والركون إلى المألوفات، والاغترار بزخار في الأنعام والعقار، وغير ذلك، ولو إلى الألحان ومطربات الأوتار وتغريد الأطيار، كل ما سوى الواحد القهار، فالركون إليه أستار وبعد مزار، وإنما كمال السعادة في رفع الستائر. قال وقرب المزار رفع الحجب الأستار، عن إيش؟ عن الحسن الذي منه استعار كل ذي حسن حسنه. فأما حسن مولانا تعالى فلا يقوم له شيء ولا يحيط به شيء، وإنما يتجلى تجليات فيما يعرف عباده أو يذوقهم، إلا أن هذا الحسن كله جعل تجليبه على المتجلى عليهم متفرع عن تجليه على عبد وصفوته محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الذي أمه آمنة بنت وهب بن زهرة بن حكيم، أبو القاسم وأبو عبد الله طيب الطاهر، وأبو إبراهيم وأبو زينب رقية وأم كلثوم، وأبو فاطمة الزهرة، أحمد طه ياسين المزمل المدثر، جمع الله فيه المحاسن والجمال والجلال والكمال وفرعها منه إلى من قدر الله له. ولهذا قال يقول للحبالي حبيبي زين لي منه تزين الزيان، لي منه تزين، يقول الله خذها معك فنها تهديك لقوم سبيل، ما فضل في الكون إلا وهو من ذا الفضيل، ولا جمال انبسط إلا لهذا الجميل، ما عين إلا ومن ذا البحر ماها يسيل. صلى عليه وعلى آله، اللهم صل عليه وعلى آله. ومنين جبت المعارف ذول؟ قال فاضت علينا من البحر العريض الطويل، فاضت علينا من البحر العريض الطويل، شرفنا بقربه ورؤيته ومحبته ومرافقته يا أكرم الأكرمين. قال رفع الحجوب والأستار عن الحسن، حسن الحق تعالى الذي منه استعار كل ذي حسن حسناه، وبنوره كل كائن استنار، الله نور السماوات والأرض، كل من أتى بالمحب عن حبه الديار تكاثرت مظاهر الآثار، تكاثفت الأستار، واشتغل بغير الله

0: أتمد على غير الله والتجأ لغير الله. فلما أحس ذلك سار إلى الفرار ففروا إيه؟ إلى الله. ومد أكف السؤال والافتقار في أن تتداركه من هذه المالك والأخطار، فقال بلسان الإضطرار: فاجمعني عليك، فاجمعنا اللهم عليك لكثرة التغير والأغيار ومد الهمات والمدار. فالجمع عليه أن لا يجعل فيه مساغا لإرادة مراد غيره ولا اتساعا لمشهود سواه، فيفر إليه مما سواه حتى يفر إليه من فراره. في الأخير يفر إليه من فراره، إليه ما يشهد أن فراره شيء مستقل من عنده جاء، لا لا لا، هو قرب وحبب وطيب وآنس وهب وأعطى ومنح الله. هذا نعم الله، ربكم الله له الحول الحمد. إيش هذه النعمة؟ عبيد ربنا الله، الله ربنا. قال سيدنا علي: ومما زادني شرفا وتيها كنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وتحت قولك وأن صيرت أحمد لي نبيا. أكرم خالق ربنا، أكرم مخلوق نبينا. يا سلام، من أقبل منا كيف بيضيع بين الاثنين هؤلاء؟ من أجمل منا بصدق بيضيع بين الاثنين هؤلاء؟ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، فالله لا يجعل لي ولا لكم مرادا غير رضاه ورضا رسوله في بقية أعمارنا، في جميع ما نقوله وجميع ما نفعله وجميع ما ننويه وجميع ما نعتقده وجميع ما نأتيه وجميع ما ندعوه. اللهم آمين. قال: والخدمة المؤدية إلى هذا الجمع على الله إدامة ذكره وإتمام فرائضه وتكميلها بنوافل الخيرات، مع فنائه عن شهود نفسه في ذلك وعدم اعتماده عليه. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه أن ربنا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. محبة خاصة من الله دي. أيوة، إذا جاءت المحبة الخاصة إيش يحصل؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإيش رجع هذا من آدم؟ إذا إيش من مخلوق؟ ذا مخلوق الله سمعه والله بصره خلاص ما حد يقدر يعرف خصائصه ولا مزاياه هذا المخلوق. لا إله إلا الله. فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق، يقول الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله، محسن حياته ومحسن مماته واللقاء لربه ومحسن برزخه ومحسن قيامته وما أحسن مواطنه في الجنة. لا إله إلا الله. قال: وإذا كان كذلك في الخدمة دائبا، يعني مستمرا، دائبا يعني دؤوبا مستمرا، وللمنة شاهدا وللنعمة شاكرا وفي البلية صابرا وعن المعاصي تائبا، فقد حصل بعون الله على الاستقامة. الاستقامة أعظم كرامة. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وأنزل الله مصداق ذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزول ضيافة من غفور رحيم. وبعدين ذكر صنف من خواص أهل الضيافة ذي، لأن الضيافة أشو، ومن أحسن ممن دعا إلى الله، وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل وقال إنني من أنا ديني الإسلام، أنا مستسلم لواحد أحد، ماشي يحركنا من أطروحاتكم ولا يغيرنا من أفكاركم وأقاويلكم، أنا مسلم، إنني من المسلمين. لا إله إلا الله. هؤلاء ايش اخص اوصافهم؟ قال اخلاق، ولا تستوي الحسنات ولا يدفع بالتي هي، فاذا اللي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وهذا شيء عظيم، كيف يحصل؟ ولا يلقاها الا الذين صبروا، ولا يلقاها الا ذو حظ. اللهم اجعلنا من الذين صبروا واهل الحظ العظيم يا رب العالمين. قال حسن بن عبد الله: الاستقامه على جاده الطريق المثلى، والاستقامه اعظم كرامه، فالمرجو من فضل الله كما يسر له تلك الاسباب الا يغلق دونه الباب، اذ هو المتفضل الوهاب، فيوصله اليه ويشهده جلاله وجماله وكماله، فيغيب عن من سواه، ويصير سمير المعالي وسمير حضرات القدس والقرب. الله الله الله الله، آدمي يعيش على ظهر الأرض ويحفه من الملائكة والروحانيين، فهم لهم أصحاب وأصدقاء ناظرين إلى أحواله، وحضورهم مع الرب سبحانه وتعالى، ووجهته إليه في حركاته وسكناته. فآدمي ما هو آدمي، أرضي ما هو أرضي، قريب بعيد كائن غير كائن، لا إله إلا الله. الله يكرمنا بالنصيب من هذه العطايا والمزايا. بعده،
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ إلهي بمعنى الظاهر الأحد المبدع لأصناف الفطر والمظهر لسائر المعاني والصور، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ هذا تعجب ممن يظن أن الموجودات تدل عليه، وإنما ما دلت عليه إلا من حيث ما أعطاها من الوجود، ولو لم يكن ذلك لم يكن لها في ذواتها وجود، فدل ذلك على أنه ما دل عليه من قبلها إلا وجود
0: من قبلها
1: إلا وجوده فيها، لا هي من حيث هي، فهو الدليل على نفسه لا غير، إذ افتقارها في إيجادها وإمدادها في قيام وجودها أدل دليل على انعدامها، وأبين برهان على ظهور موجدها وممدها في قيام وجودها. فمتى غاب ولو غاب لم يكن للوجود بأسره وجود، وديموميته برهانها قيام العالم واستمرار وجوده. فأرباب الشهود والعيان غنوا بما واجه قلوبهم من ظهوره وشروق نوره، فلم يحتاجوا إلى الاستدلال عليه بما هو مفتقر في وجوده إليه، وكل ما سواه كذلك موسوم بالافتقار إليه، ظاهر عليه سمة الاضطرار وله الغنى المطلق. أيكون لغيره من الظهور ما ليس له؟ هذا تقبيح من أرباب شهود المستدلين بالأشياء عليه، ولكن من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وليس تقبيح توبيخ، إنما هو إجراء على ما هو الأولى، وهذا يحسن في قيام مناجاة الحبيب وتذلل المحب مع الحبيب. فالدلالة لا تكون إلا على غائب، وأنت حاضر على خفايات الضمائر ولمحات النواظر وفلتات الخواطر، سامع وناظر وما تكون في شأن الآية، فكيف توصل الآثار إليه؟ والوصول لا يكون إلا متحيز في جهة، والله منزه عن الجهات، فمتى بعد وهو القريب الداني، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قرب لا يماثله قرب الأجسام، من غير مماسة ولا استقرار ولا حلول ولا امتزاج، بل على الأمر الذي وصف والوجه الذي عرف، فلا يوصل إليه بسواه ولا يستدل عليه إلا به. ولي في ذلك كيف استدل عليه مستدل بما هو من بدائعه في الذر والفطر وكيف يوصل إليه ما به ظهرت أعيانه من بديع الخلق في الصور تبارك الله مظهر كل كائنة ومنشي أصناف ما في الكون من أثر
0: سبحانه خالق كل شيء مالك كل شيء القاهر فوق كل شيء القادر على كل شيء لا إله إلا هو. أقول هذه الاستدلالات للأوائل والعامة بالكائنات على المكون، نعم، يقول هي من حسنات الأبرار ولكنها عند المقربين سيئات، ولتستدل بشيء أصله عدم وهو اللي خلقه، من اللي يدل عليه؟ هو الله يدلك عليه ولا هو يدلك على الله؟ هو يدلك على الله، هو عدم أصلا ما هو شيء. واستدلالك هذا به بحكم إيجاده سبحانه وتعالى له والتجلي فيه، وإلا ما يمكن تستدل به. فإذا هو اللي يدلك على ذاته بذاته جل جلاله، ما هو الكائنات بس من هذا الوجه. ويقول على كل حال المبتدئون يلاحظون هذا، ولكن من من من من ارتقى وتحقق يقول قالوا لسيدنا الفخر الرازي مر في الطريق وذمع عدد كثير وعجوز في الطريق، كان يقول لها وسي ماذا؟ قالوا لها يمر الفخر الرازي إمام، يعني قالت إيش وصف هذا الرازي اللي تعظمون؟ قال يقيم على وجود الله ألف دليل. قلت يقيم على وجود الله؟ الله يحتاج إلى دليل، هو بغى دليل على وجوده هو أول. كيف متاجه هو ذا متاجه؟ الله موجود قبل ما يجي الرازي وقبل ما يجي الله اللي يحتاج وجود الله إلى دليل. بلغوا الخبر عند الفرق، قال العجوز قالت كذا، قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز، الإيمان ذا القوي. قال عبد الله بيحتاج ننتظر لما نجي فخر رازي يجيب لنا دليل؟ هو اللي خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، هو ذا الرازي متى وجد؟ هو ذا كم ما هو موجود؟ الموجود الحق الله جل جلاله وتعالى في علاه، لا إله إلا الله. وقال أرباب الشهود والعيان غنوا بما واجه قلوبهم من ظهوره وشروق نوره، فلم يحتاجوا الاستدلال عليه بما هو مفتقر في وجوده إليه. وماذا الذي هو مفتقر فيه؟ كل ما سوى مفتقر في وجوده إلى الله تبارك وتعالى، فهو موصوف بالافتقار إليه، ظاهر عليه سمة الاضطرار، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو أظهر من كل ظاهر جل جلاله، كما أنه أخفى من كل خفي أبطن من كل باطن، لأنه لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. لا إله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. على الآثار كيف توصل إليه؟ والوصول يكون إلى المتحيز، والله منزع عن الجهات. وما بدأ متى بعد؟ وهو القريب الداني، هم يبعدون الخلق، وأما الحق تعالى ونحن أقرب إليه منكم. لما تصل للروح الحلقوم أنت قدامه تنظرون، قال الله أنا أقرب إليه منكم. وقال عن كل إنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل، لا إله إلا الله. فما بعد إلا أنت قاعد تبعده، ما بعد جل جلاله. قرب لا يماثل قرب الأجسام، لا مماسة ولا استقرار ولا حلول، تعالى الله وتنزه عن ذلك، ليس كمثله سبحانه جل جلاله. بل الأمر الذي وصف والوصف والوجه الذي عرف لا يوصل إليه بسواه قط، ولا يستدل عليه إلا به. وحتى سادتنا الأنبياء عليهم صلوات الله هم أسباب تعرفنا ووصولنا، نعم، ولكن لهم خلقهم وجهدهم، هو اختصهم وتجلى عليهم وأعطاهم ذا النور، ماشي هم بذات ما أحد منهم بذاته هو مستقل إلا منه، فهو اللي يتعرف إلينا. ولكن ما يمكن كما علم من ضعفنا ومعجزنا التعرف المباشر، فأرسلنا الرسل، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الآيات البينات، قلت تأملوا من شأن تصلون. وإلا لو تجلى هكذا مباشرة، فلما تجلى ربه الجبل جعله ده كان وخر موسى صعقة، وإيش بيتحمل الإنسان؟ ولكن بفضله جاب أنبياء، جاب الكتب، جاب آيات الوجود، تعرف العباد به. ولكن ما هي تعرف بذاتها إلا تسر تجلي فيها وإيجاد لها وما جعل فيها من النور هو يستدل عباده، فهو بنفسه الذي تعرف إلى عباده إلا بهذه الوسائط، لا إله إلا هو. بعده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي بمعنى الرقيب عليه، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. عميت عين، فعمى العين القلبية هو العمى حقيقة. قال الله جل ذكره: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعمى عين القلب أشد من عمى العين الظاهرة، إذ عمى العين الظاهرة ينقضي بانقضاء الدنيا، وعمى القلب في الدار الآخرة هو من كان في هذه أعماء عن مراقبة الله وعن النظر في آيات الله والهجوم على محارم الله من غير حياء ولا مبالاة، فهو في الآخرة أعمى عن نظر إلى جمال الله وما عد فيها لأوليائه. ورؤيته عليه رقيبا هو مقتضى الإيمان، والمراقبة حالة قلبية تعطي المراقب حالة يرى أن الله يراه في جميع ما يتعاطاه، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره، وهي الأرباب القلوب، وهي برزخ بين المحاسبة التي هي حالة أرباب الظواهر، وبين المشاهدة التي هي أرباب السرائر، وبين المشاهدة التي هي لأرباب السرائر. قال بعض الحكماء في الدين: إن المراقبة نور ينبسط في الصدر، وهو من شعاع نور شمس الإحسان كالضوء على الحيطان. وخسرت صفقة عبد، أي بيعته، ما ربحت تجارته، لم تجعل له في سابق علمك من حبك نصيبا. والحب من الله لعبده هو أصل كل خير وغنم، ومن جملته ثناؤه عليه ومدحه إياه الذي لا يوازي بعمل. ومن آثاره على الظاهر هداية المحاب وصرفه عن المدام، والمحبة لعبده أنه قد غفر له وبجله ومدحه وأعد له الجزاء قبل إيجاده، وهيأ له أرضه وسماءه وجنته وسائر نعمه وآلائه قبل إبرازه من خبأ العدم، بما نص عليه في كتابه القديم ووصفه العظيم: الذي لم يسبق فعل من أفعال المخلوقين مرتبة فيه المضافة إليهم بإضافة التشريف أو عيب وتعنيف. ومحبة الله ومحبة العبد لله فرع محبة لله، وهو ما يتقرب به إلى الله من أنواع الطاعات واجتناب المنهيات. والخطاب في قوله: من محبتك نصيبا إلى الله، قال الله يحبهم، ابتداء من غير تقدم من عمل منهم، يقتضي أن يحبهم لعلة يتعالى عن علة فسار أفعاله، ويحبونه بما أظهر عليه من آثار محبتهم له، من آثار محبته لهم التي هي الطاعة كما بينا ذلك. ومن لم يجعل له من هذه المحبة المخصوصة نصيبا فقد بان غبنه وخابت مطالبه وبانت خسارته، بأنه كره انبعاثه فضبطه عن توجهه إليه والإقبال بوجه القلب عليه. فنعوذ بالله من سوء القدر وما سبق من حرمان الظفر بالوطر. ولي في ذلك: من لا يراك رقيبا ضل في ظلم حيران أعمى عن الأوان
0: منحجبي.
2: وخاب عبد خسر في بيعة صفته إن لم يكن جلال الله منتسبي. محبة الله في غيب القدم سبقت لأهل السابق في العليا بلا سببي.
0: لا إله إلا الله جل جلاله. إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبة، كل عين ما ترى رقابتك عليها واطلاعك عليها وحضرك بها فهي عمياء. فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، عمل قلب. والعياذ بالله تبارك وتعالى، من كان في هذه أعمى عن مراقبة الله وعن النظر في آيات الله ويهجم على محارم الله من غير حياء من الله فهو في الآخرة، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى عن النظر إلى جمال الله وما عد لأوليائه تعالى في علا مسكين. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلوه سبيلا. نعم. ورؤية العين أن الله عليها رقيب هذا مقتضى الإيمان، فالمراقبة حالة قلبية تعطي المراقب حالة يرى أن الله يراه في جميع ما يتعاطى، يستحي أن يرى حيث نهاه أو يفقده حيث أمره، لا إله إلا الله. قال: وهذه المراقبة لأرباب برزخ بين المحاسبة التي حالة أرباب الظواهر يحاسبون أنفسهم، وبين المشاهدة التي هي لأرباب السرائر، فبرزخ بينها وسط مراقبة استحضار اطلاعه عليك ويحطط بك جل جلاله، حتى تستحي أن يراك حيث نهاك ويفقدك حيث أمرك. أن المراقبة نور ينبسط في الصدر من شعاع نور شمس الإحسان مثل الضوء على الحيطان. فنور الشمس تحصله في الحائط يظهر، ولكن ما الشمس وين، بس هذا النور يظهر. وكذلك هذه شمس، له شمس الإحسان، لها ضوء يظهر على في الصدر مثل ما يظهر ضوء الشمس على الجدار. لا إله إلا الله. وخسرت صفقة عبد، يعني بيعته وتجارته، ولم يربح إذا ما له نصيب من حب الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: الحب من الله لعبده أصل كل خير وغنم. يثني عليهم ويمدحهم سبحانه وتعالى، وهذا لا يوازى بعمل. ومن آثار محبة الله في الظاهر على العبد أيشو؟ الهداية للمحاب وبعده عن المكروهات والمحرمات والمذام. من محبته سبحانه لعبده يغفر له، بجله، يمدحه، يعد له الجزاء قبل جاء، هيا له الأرض والسماء من قبل ما يخلقه، وجنته سائر نعمه وآلاء. لا إله إلا الله، قال قبل إبرازه من خباء العدم. لا إله إلا الله. وبعدين محبة العبد لله تعالى فرع محبة الله له، فما يتقرب به إلى الله تعالى من أنواع الطاعات. ما قال محبتك نصيبا، قال يحبهم ابتداء من غير تقدم عمل، بعدين ويحبونه بما أظهر عليهم من آثار محبته لهم فيوفقهم للطاعة. من لم يجعله من هذه المحبة المخصوصة نصيبا فقد بان غبنه وخابت مطالبه وبانت خسارته. يلا بذرة من محبة الله نفنى بها عن كل ما سوى الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا نرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب جل جلاله سبحانه عز وجل. الواحد المعبود رب الأرباب. يقول: أرجو إلهي ذا الكرم والإفضاء يفتح على قلبي سني الأحوال مما منح وتادها والأبدال وغواثها وأفرادها والأقطاب، أولئك الأقوام هم مرادي، هم مراد ربي وهم مرادي أنا، ما أحب إلا من يحب، ولا والي إلا من يوالي ربي، أولئك الأقوام هم مرادي ومطلبي من جملة العباد. حبهم قد حل فيه. يقول: علامة محبتك لله محبتك لأوليائه، وعلامة محبة الله لك محبة أولياء لك. وحبهم قد حل في فؤاد أهل المعارف والصفاء والآداب، المخلصون الصادقون الأبرار، طيبون الطاهرون الأخيار، العارفون الذائقون الأحرار، الكل منهم مخبت وأواب. يلا بذرة من محبة الله نفنى بها عن كل ما سوى الله، ولا نرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب. فما نرجي اليوم كشف كربة إلا انصفى لي مجرب، ونلت من ربي رضا وقربة يكون فيها قطع كل الأسباب على بساط العلم والعبادة، والغيب عندي صار كالشهادة، هذا العمر منتهى السعادة، سبحان ربي من رجاه ما خاب. يا طالب التحقيق قم وبادر، وانهض على ساق الهمم مخاطر، واصبر على جمع الهوى وصابر، واصدق ولا تبرح ملازم الباب، واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع. صلى عليه الله ما شاشع فجر وما سألت عيون الأشعار. انشد.

0: هادي البشير سيد العرب ترن والعيام.
1: حنا نروح علينا عطف قلب علينا وفرح حظنا منه بفيه فرح حظنا من شهر ذكرى ميلاده مدنا بواسع امداده اذ قلنا لذة وداده جعلنا في خواص اهل اسعاده وان الله يثبتنا على دربه وسبيله ويسقينا من سلسبيله ويصلح به احوال قلوبنا وقلوب اهالينا واولادنا وذرياتنا وطلابنا ويعيدنا من كل سوء حاطب علمه في دينه ولا يحرمنا كريم مرافقة هذا الحبيب يا أعلى مراتب التقريب يقسم لنا بالأوفى الحظ والنصيب من جوده العجيب وعطاه الرحيب في خير لطف عافية مع صلاح شعواننا وأحوالنا والمسلمين والفرج لأمة العاجل لطف شامل لكل أهل لا إله إلا الله والخدم بالحسنى وراض عنا بلطف وعافية
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين.

صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اقترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا.

0: صحبي عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابق

من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا

من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلى

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبيعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بين وبين أهله واكبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك الظنون والأوهام الساجرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخ لنا هذا البحر كما سخط البحر لموسى سخط النار لإبراهيم وسخط الجبال الحديد لداود وسخط الريح الشياطين الجن لسليمان سخ لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخ لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا ونجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما ينفي علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة.

ديننا دنيانا، كن لنا صاحبا في سفرنا، خليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم.

وجل الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته رب العرش العظيم

يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي

الشدائد يا خفي اللود يا لطيف السن يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله.

محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: من طرائف النحويين.
1: أحد المشايخ يقول: توقفت في محطة بنزين لقضاء الحاجة في الطريق، فلما جلست للحاجة قرأت شيئا مكتوبا على الباب. قرأت: أخي الكريم، انحرف إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا لأنك على اتجاه القبلة. ومكتوب تحتها حاشية بخط مخالف: هذا غير لازم، لأن جمهور العلماء يرون جواز ذلك في البنيان. ووجد مكتوب تحتها كذلك بخط ثالث: لكن القول الراجح أنه لا يجوز مطلقا.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: Gracias.

ただ、パリパリ。

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا
عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله.

فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما

بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على

نستول الثلاثاء والأجنام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك أرجى السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دارك دار السلام. تبارك تعاليت هذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رافع لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

كنا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين غافرين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم.

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا, هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون, هم وأزواجهم في ظلال.

وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

رب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى مناوس الأخر الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

0: الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله.

إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله

نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا انكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لأبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار مصباح الرأس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم معلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح

المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. إن الله يصيبهم السلام والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين معبودين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا.

محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل.

قبول. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان

0: السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

استووا للصلاة رصوا واعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تصيد صفوفي من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله. من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. ليس لنا من صلاتنا لبقدر ما حضرت قلوبنا فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم آتنا من عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدك وبارك فيه من السماوات من بعد. الله أكبر. الله أكبر. اغفرني وارحمني واجبرني وارزقني رحمتي. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانه. سمع الله لمن حمده. طيب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد طيبا الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر تحيات وبركات طيبات لله السلام عليك رحمة الله وبركاته على عباد الله الصالحين إنما أشهد أن لا إله إلا الله صلي على سيدنا النبي الأمي على سيدنا أجل بيتك وصليت عليه إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم لما قدمت وأخرت صرفت ما تعلم به من يهتك لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد على كل شيء قدير اللهم أنا ماني علي ما أعطيت ولم أعطي منا ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله سبحان الله سبحان الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين اللهم
1: صل وسلم
0: وشكرك وحسن عبادتك ربي زدني علما وسلم واجعلني محبوب قلوب ذلك وعزيزا في انا وفعلني وجيه كثيرا نوالي حسن الفعاليه دائما الزوال ودائما الى مزاد الشرف على كل حال اللهم اغفر لي ذنوبي خطاياي كلهم اشني اجبر ما يهدي نعم لا يهدي صالحا لا يصل سيئا الا انت اللهم اجعل خير امري واخر خير عملي خواتيم خير ايامي يوم القاك نعاد بك من الكفر والفقر من عذاب ودمر نسك العافية في الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر

وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس

رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، وجعلنا في

رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في

خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: أما الآن تقضون أوقاتا مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وسيدنا المرسل الإمام العارف بالله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابة كشف الغمة عن جميع الأمة، إلى أن قال: فرع، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تسرية الأنعام ويقول: من أبتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، يعني في مقابلة اللبن. وفي رواية: من اشترى مصراه فهو منها بالخيار إلى ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر لا سمراء. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب اختلاف المتبايعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينه بينه فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان والسلعة كما هي. وفي رواية: إذا اختلف البيعان أو المبيع مستهلك فالقول قول البايع. واختلف رجلان في سلعة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: أخذتها بكذا، وقال الآخر: بعت بكذا وكذا. فأمر البايع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عهد الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داء في ثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد ثلاث كلف البينة أنه اشتراه به هذا الداء. واشترى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وليدة فوجدها ذات زوج فردها. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب بيع الأصول والثمار وبيان فضل غرس الأشجار والزرع. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم زرعت وليقول حرثت، فإن الله هو الزارع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اطلب رزقا في خبايا الأرض، يعني الزرع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جعل للزرع حرمة غلوة السهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن أحدكم لعلب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن، ولكن
2: فإن الكرم
1: قلب المؤمن، ولكن قولوا حدائق الأعناب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يزرع أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كانت له صدقة، ومعنى يزرعه يصيب منه وينقص. وفي رواية: ما من مسلم بنى بيتا في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء، إلا كان له أجر جاري ما انتفع به خلق الرحمن تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب به من ثمرها صدقة عند الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طلعت الثرية أمن الزرع من العاهة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تحصين البساتين على المحتاجين والجائعين بالحيطان والزروب أن يأكلوا منها، وقال لأصحابه: يوما كنتم في الجاهلية أذلاء تعبدون غير الله، تحملون الكل وتفعلون في أموالكم المعروف وتفعلون إلى ابن السبيل، حتى إذا من الله عليكم بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتم تحصنون أموالكم، إن فيما يأكل ابن آدم أجرا، فيما يأكل السبع والطير أجرا. ورجع القوم فما منهم أحد إلا هدم من حديقتي 30 بابا. فصل.
3: اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده محمد خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم واتبعهم وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بالبيع، وذكر في هذا الفرع حرمة التصرية. معنى التصرية أن يترك حلب الحيوان الذي يقصد لبنه مدة حتى يتوهم المشتري أنه كثير اللبن وهو متجمع على أيام، ليس المقدار الذي يخرج من الحيوان في كل يوم. فهذه معنى التصرية، أنه يترك حلب الناقة وغيرها من الحيوانات التي ذات اللبن التي يقصد لبنها عمدا مدة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن، فهذا حرام بالاتفاق، يحرم فعله ولا يجوز، لكونه فيه الغش، والنبي يقول من غشنا فليس منا صلى الله عليه وسلم. وبيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم خديعة، ففيه تدليس وإضرار. نعم. إذن فإن سراها وتعمد ترك حلبها ليوهم أنها كثيرة اللبن فاشتراها المشتري يثبت بذلك الخيار، فهو عيب يثبت بالخيار عند الأئمة الثلاثة، وعند أبي يونس أبي يوسف أيضا صاحب أبي حنيفة، فعند الأئمة الثلاثة يثبت الخيار للمشتري. لما فيه من الغش والتغرير الفعلي، لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، كما في البخاري وقريب منه كذلك في صحيح مسلم. ها أيوة. فإذا احتلبها فخرج منها اللبن هذا المصرع الكثير، جاء ثاني يوم حصلنا اللبن قليل فعلم أنها مصرعة، فمقابل استعماله للبن بالذرة الإشارة يرد صاعا من تمر عوضا عن لبنها سواء. وقال أبو حنيفة لا يرد الحيوان بالتصرية خلافا للأئمة الثلاثة، وكذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول أنه عيب يرد به الحيوان إذا صريه. فإذا احتلب المشتري اللبن فعليه العوض، والعوض معين هنا في من قبل الشارع، فالعوض صاع من تمر سواء كان لبن قليل كثير. لأنه قال رد معها صاعا من تمر بتقدير الشارع. أيوة. وقال الإمام مالك العوض صاع من غالب قوت البلد، وهذا قول عند الشافعي. قال مالك أن بعض ألفاظ الحديث جاء فيها فرد معها طعام، فرد معها صاعا من طعام كما جاء في رواية عند مسلم، صاع من طعام ما قيدوا بالتمر، لكنه مقيد في الروايات الأخرى صاعا من تمر. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إذا احتلبها يرد قيمة اللبن، يردها يرد قيمة اللبن. وهكذا. وقال الإمام أحمد إذا كان اللبن موجود فله رد اللبن نفسه إذا لم يتغير، فلو المشتري يرد اللبن والعدس والعدس له يشل اللبن حقها الذي حلبه ويسترد الحيوان ويأخذ ويسلم قيمته التي سلمت له. فإذا كان في بلدة ما فيها تمر، قال الحنابلة يجب عليه قيمة صاع من تمر في الموضع الذي فيه العقد، قيمة الصاع في الموضع الذي وقع فيه العقد كم يجي صاع. وقال الشافعي عليه أن يسلم قيمة الصاع من أقرب بلد فيها التمر موجود كم، فيسلم القيمة بحسب تلك البلد. قال الحنابلة البلد التي وقع فيها العقد. أيوة. وأما عند مالك فإن الواجب صاع من قوت البلد، وغالب قوت البلد فهذا قوتهم موجود هم شك، فما عنده إشكال تمر وغير تمر يسلم. أيوة. ولا عبرة أن يكون الصاع مثل قيمة لبن الحيوان أو أقل أو أكثر بسبب أنه مقدر من قبل الشارع. ولكن محل الرد إذا لم يكن يعلم المشتري أنها مصرة من قبل، ما قد علم واشتراها خلاص ما عاد له حق الرد، شرط أن لم يكن يعلم أنها مصرة. ها وثاني أن البائع أيضا يقصد التصرية، فأما إن ترك حلبها ناسيا مثلا أو لشغل يشتغل فهناك خلاف بين العلماء، يقول الخطيب الشربيني أن قضية كلام النووي وغيره أنه عدم ثبوت الخيار إذا ترك حلبها ناسيا أو تحفلت بنفسها، وعليه الإمام الغزالي لعدم القصد للتغرير، ما هناك قصد، مع أنه ما كان تدليس من قبل له، لأنه ما كان تدليس من قبل البائع، ما كان متعمد. ولكن المعتمد كما صححه البغوي وقطع أيضا به القاضي قال هذا اللبن أمر مقصود وهذا تغرر، وإن لم يكن البائع قاصد فوقع في الغرر فله حق الرد إذا تبين أنها لم تحلب من قبل. وكذلك هو الحكم عند الحنابلة أنه إن كان لم يقصد ولم يقصد إذا ترك حلبها قبل البيع فاشتراها المشتري له حق الرد إذا علم أنها كانت لم تحلب من قبل، لأنه يتضرر بقلة اللبن. فأما إذا علم بأنها مصرة قبل ما يحلب فله الحق الرد، ولكن ما عاد يرد شيء معها سوى، لأنه ما احتلب اللبن حقه، لو كان احتلب اللبن بغينا مقابل اللبن صاع من تمر، لكن الآن هذا لا يزال لبنها فيها، يقول خذها إلا لكم أيام ما حلبتموها شلها ما عاد أريدها، رد لي الثمن حقي، فعليه أن يرد له الثمن. أيوة سواء. وأما إذا قال بس أنا بشلها ديت أنها مصرة بس حط لي مقابل أنك أنت دلست علي، ماشي مقابل، إما أقبلها على ما هي وإما ردها له ويعطيك الثمن الذي أعطيته، وإن استعملت اللبن فهات مقابله. وأما نقص لك من ثمنها ولا اقول هات لي مقابل انها كانت مصرة؟ ما يلزم ذلك ولا لانه صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الحكم. ها ايوه فاذا اشترى ثنتين ولا ثلاث بعدين واذا بهن مصرات كل واحد يرد مع كل مصرة صاع صاع من الذي يوصل اذا احترب لبنهن سواء من اشترى مصرات ومن اشترى محفله فيتناول الواحده والاثنتين والثلاث كل واحده بحكمها. في رواية جاءت من اشترى غنما مصرادا فاحتلبها فان رضي امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. اي لكل واحدة. كم يستمر هذا الخيار؟ هو عند الشافعية مثل خيار العيب الرد على الفور بمجرد على الفور بمجرد ما يعلم انها مصرى يجب عليه يباشر بردها. وعند الحنابلة ثلاثة اقوال انها مقدرة بثلاثة ايام ولا يردها قبل الثلاثة أيام اللي ربما ترى طاري عليها في أثناء اليوم الأول الثاني ممكن تشوف لبنها ثاني يوم ثالث يوم اللي أخذوا بظاهرة حديث مسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام ويقولهم الثاني متى ثبتت التصريح جاز له الرد. والقول الثالث منه متى علم التصرية فله بعد علمه بتصريتها ثلاثة أيام. وقالوا المالكية إذا قد حلبها في اليوم الثالث ما عاد له حق الرد. يعني هذا كأنه ارتضاها. إذا علم اليوم الأول اليوم الثاني معذور. اليوم الثالث إذا عاد حلبها خلاص. لا لازم الذمة تشلها ما عاد لك حق الرد فيها ليش ما تردها من اليوم الأول واليوم الثاني. ثم ذكر باب اختلاف المتبايعين. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة يعني البيعان البائع والمشتري فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان والسلعة كما هي. في رواية إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع. واختلف رجلان في سلعة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما أخذتها بكذا قال الآخر بعته بكذا وكذا فأمر البائع أمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك ويحلف انه انما باعه عليه بكذا وكذا فاذا حلف يخير المشتري اما ان تسلم الثمن الذي ذكره فهو اعلم بما باع عليك واما ان تردها عليه. فامر بالبيعين يستحلف ثم يخير المبتاع ان شاء اخذ وان شاء ترك. وهذا إذا لم يكن بينهما بينة. فأما إذا وجدت البينة فالحكم بها والحكم بينة وإلا فصاحب السلعة أدرى بها. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول عهدة الرقيق ثلاثة أيام إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أن اشترى به هذا الداء. واشترى عبد الرحمن بن عوف عنه وليدة فوجدها ذات زوج ما كان يظنها متزوجة فردها. ثم ذكر لنا بابا في بيع الأصول والثمار يأتي إن شاء الله معنا شرحه. رزقنا الله حسن الاقتداء والاهتداء وتولانا فيما خفي وفيما بدأ وكان لنا بما هو تعالى أهلها هنا وغدا. دفعنا وعن الأمة شرور جميع العداء وفر حظنا من شهر ربيع الأول ذكر شهر ذكرى ميلاد نبي الهدى تولانا الله به وسار بنا في دربه أدخلنا في حزبه وسقانا بالفضل من شربه في لطف وعافية ويقين وتمكين مكين وفر كرب أمته أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا،
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكافر

بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله

من بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
2: من واجبات ومندوبات على وجه الخصوص، ثم من أسرار ترك المحرمات والمكروهات والشبهات وضبط النفس عند الدخول في المباحات على ميزان تصح به معاملة المخلوق للخالق جل جلاله، مقتديا بخير الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبذلكم تتوفر الأرباح وتتروح الأرواح، ويتهيأ القائم بذلك للسقي والشرب من أحلى راح وأكرم أقداح. في معاني الامتزاج والأنس والابتهاج بفائضات الفيض الثجاج الموهوب من حضرة الرحمن لمن أعطاهم الاستقامة بلا اعوجاج على خير منهاج، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء، وإننا بين يديه نلح عليه أن يكرمنا بهذا الفضل ويؤتينا من هذا من سر هذا الوصل ما به يصلح منا كل نية وقصد وإرادة وقول وفعل وحركة وسكون في الظهور وفي البطون، حتى نثبت لديه في من يهدون بالحق وبه يعدلون. وأعجب هذا الثناء من ربنا الخلاق رعيلنا الأول أرباب السباق، ولما سمعوا قوله من قوم موسى أمة بالحق وبه يعدلون، تعشقت أرواحهم أن يكون الثناء هذا من الخلاق واصل إليهم وحاصل لهم، فأنزل الله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن نسأل مولانا جل جلاله أن لا يجعل في مجلسنا ولا من يسمعنا أحدا من الغافلين ولا المكذبين بالآيات ولا المستدرجين ولا الممقوتين ولا الممكور بهم، وأن يلحقنا بمن يهدون بالحق وبه يعدلون. وحول لهم في كل قول وفعل وعمل نظر حسن ووجه مستحسن وصلة بعالم السر والعلن ورابطة بالهادي لا أقوم سنن عبده المختار نور الأنوار وسر الأسرار. الذي إذا صحت إليه نسبة الدر ونسبة هذه الدروس ونسبة هذه العلوم ونسبة هذه الأعمال، وقد صح الفوز لأربابها في الحال والمآل. والله يصحح تلكم النسبة ويرفعنا إلى علي الرتبة. ويأذن للأمة بكشف الكربة، ويرينا في شهر ذكرى ميلاده ما يسر قلبه ويقر عينه وتقر بأعين خلفائه ورثته في مشارق الأرض ومغاربها، في واقعنا وواقع الأمة وأحوالنا وأحوال الأمة وشأننا وشأن الأمة ظاهرا وباطنا، اللهم بفضلك آمين. يذكر سيدنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله في الانصباغ بصبغة هذا الأدب مع الرب في فعل الأفعال المأمور بها، وهو يتكلم بصدد الحج وشؤونه وأعماله، حتى وقف عند ذكر رمي الجمار، ومن الجمار ثلاث حجرات كانت الثالثة ملتصقة بجبل وزحزح ذلك الجبل وهدم، فصارت وسمى بجمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، وعندها كانت بيعة سادتنا الأنصار الأولى والثانية، وفيها لما رأى مبايعتهم لخير الورى امتلأ ذعرا، وما ملك نفسه أن صار يصيح في أهل الشرك من قريش: أنتم هنا ومحمد والصباح يتبايعون عليكم ويتعهدون عليكم. وخرجوا يبحثون، موجود النبي سمع صوته وقال لهم انطلقوا إلى أماكنكم، وقال لأتفرغن لك ولعدو الله، وانطلقوا فجاءوا إلى رحالهم، يقول من منكم كان البارع عند محمد؟ فجمعتهم المشركين داخلين ما قالوا والله ما فارقنا موطننا ولا رحلنا ولا رأينا محمد، هم صادقين والمؤمنين دايما يضحكون تانيين ساكتين. وصرفهم الله عنهم، فكانت هذه الجمار الثلاث وقد تبدى فيها عدو الله لسيدنا الخليل إبراهيم، فلما أراد أن يوسوس له رجمه ورماه عند العقبة الأولى الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وقيل إنه عرض الصغرى زورا لإسماعيل فرجمه، وفي الوسطى عرض ليسار اللي اسمها من أم هاجر أم سيدنا إسماعيل فرمته، ثم جاء عند الثالثة وتعرض للخليل إبراهيم فرماه، فأبقى الله هذه السنة شعارا أننا نعيش بحكم إيماننا على ظهر الأرض نعادي بعداوة الله عدوه إبليس ونتخذه عدو، وكل من دعا بدعوته وكل من دخل في ركبه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فنحن نعلن عداوتنا له فلا نرضى أن نتبعه في شيء من أطروحاته ولا وساوسه ولا دعواته الخبيثة، وهو المروج للشر حتى في معرض الخير أحيانا، ونستعيذ بالله تعالى منه ومن شره، ونعبر عن هذا المنهج بهذا الرمي الذي هو شعار من شعارات الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يتحلى به أولئك الرامون. وكم من رام بحاله وصفاء باله وصدقه مع خالقه لإبليس في شرق الأرض ومغربها يقع رميهم على عدو الله أشد من رمي كثير من الوافصلين إلى منى والرامين للجمع. لا إله إلا الله. وإما ينزغنك من شيطان الزم فاستعذ بالله، فهؤلاء يرمونه بالله تبارك وتعالى بصدقهم مع الله ولجوئهم إلى الله وشهودهم لله راميا يؤلمه أشد من كل رمي. يقول: فإذا أكرمك الله بحج وجيت إلى الجمار، هل أما رمي الجمار فاقصد الإنقياء دليل أمر، إن أمامك أحجار ما تشاهد فيها إبليس ولا غيره من الشياطين، وترميها مقتديا مهتديا ممتثلا منقادا متبعا. وهذا سر الرمي، أن يصح منك الانقياد والاتباع والامتثال والاهتداء والاقتداء، فترمي وتعبر بذلك عن معاني لائقة بالمؤمن في مجانبته لعدو الله وما جاء به. وقال الله في وصف المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف وفي قرى طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ما ينخدعون ولا يغترون ولا يضحك عليهم بوسوساتهم. إخوانهم يمدونهم في الغي، إخوان الشياطين، ثم لا يقصرون من شيطان لشيطان ويسمعون كلامهم. لا إله إلا الله. ولكن اللي يتقوا هكذا ويجب هكذا يكون حالنا دائما، نتذكر ونبصر ولا نتبع عدو الله. إن الشيطان فتخذوا عدوه، يقول سبحانه وتعالى: أفتتخذون ذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين. ولقد عهدنا قد عهدنا إيش لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط. انظروا لقد أضل منكم جبلا كثيرا طوائف أصناف كبير ضلوا أفلم تكونوا تعقلون. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا من بين أيدينا وخلفنا عن يمين عن شمالنا يرانه وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيسهم منا كما آيسهم من رحمتك، قنطهم منا كما قنطهم من عفوك، وبعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك. اللهم آيسهم منا كما آيسهم من رحمتك، قنطهم منا كما قنطهم من عفوك، وبعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك. اللهم آيسهم منا كما آيسهم من رحمتك، قنطهم منا كما قنطهم من عفوك، وبعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك. يا الله اجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. عليك توكلنا وإليك أنبنا، فقنا شر الشيطان وجنده، وأعذنا من وسوسته وهمزه ولمزه وأذره وأذاه بقوتك يا قوي وقدرتك يا أقدر القادرين. قال: أما رمي الجمار فاقصد الانقياد للأمر والتشبه بإبراهيم حيث عرض له إبليس في ذلك الموضع فأمر أن يرميه بالحجارة. واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصاء إلى العقبة، في الحقيقة ترمي وجه الشيطان بنيتك وقصدك ووجهتك وأدبك وعزمك، وتقسم ظهره إذ إرغام أنفه بامتثالك أمر الله. امتثالك أمر الله، وأنت تقتدي وتهتدي وتتبع تحضر الحجر ترمي. أن أعلم يا خبيث يا عدو الله أني تبع نور الله ورسول الله وصفوة الله محمد بن عبد الله، أحبه من أجل الله وأعديك من أجل الله، ولا أصدقك ولا أتبعك. أيوة، فبذلك يتألم، ما هو بالرمي نفسه، بالامتثال بالاقتداء بالاتباع. امتثال أمر الله هو الذي وهكذا. ولما تبدل لبعضهم الشيطان إبليس خرجه يبغى، قال: ما هذا ما يضرنا منك ولا يدينا، يدينا امتثالك لأمر ربك. ما داعي هذا اللعب حقك، كان برمي بك لهناك. فالمسألة قلوب وجهة إلى الرب، امتثال الأمر هو الذي يخزيه، صرفه الله عنا ودفعه ويخزيه. هذه الاجتماعات إذا صفته صحت تخزيه، يندحر لها والله يدحره، وينقهر لها والله يقهره، ورد كيده عنا. حتى قال صلى الله عليه وسلم عن موقف في عرفة ما روي الشيطان في يوم من أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر. وهكذا وكم من مجامع ومجالس ونفحات للرحمن تقهره وتدحره وتذله الله تعالى بها، والله غالب على أمره. جعلنا من عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان يا كريم يا منان. وهكذا وحتى مع الكثرة الهائلة رأين تذهب جميع هذه الحجار مهما أخذوا بالسيارات وغيرها، وكان ماشي سيارات يأخذون بها، يقول أن كثيرا من الحجر المقبول للرامين يرفع، وإلا لتحولت من جبل من حجر كلها وكثرة الرامين. 21 حصى في كل يوم من أيام التشريق، وسبع يوم العيد. فهذه إذا هي يومين 42، وإذا هي 3 أيام ف63، وسبع 70 للواحد 70، فللعشرة كل عشرة 700 حصى، عشرة 7000 حصى، حيش 100 ألف. الألف كم؟ كم؟ الألف كم؟ 70 ألف حصى، 70 ألف، 10 ألف الحجاج فهم 2000. إذا هي 700 ألف، فإذا هم 500 ألف تضربها في 5 كم؟ 3 مليونين ونصف، مليونين حصاد. كم ده الجمرة أكبر ولا هي أكبر؟ بتغطي الجمار ما بيبقى شيء. سبحان الله، لا إله إلا هو. ولا تزال منا تتسع لمن يفد إليها كما تتسع البطن للجنين. إن وردوا 1000، إن وردوا 100 ألف، إن وردوا 1,000,000 تسع من يرد. وفي أيام التشريق ولا الذباب ولا الحشرات، لا يكمل الحجر بعدين تفتك. ما في أيام إضافة الحق لهم في المكان ما تقدر ولا تظهر، خلهم بني يروحون تجي. لا إله إلا الله. وهكذا ما من عمل يعمله المؤمن إلا وله سر ووراءه روح وباطن. ثم قال: وأما ذبح الهدي فتقرب إلى الله. فأكمله وارجو أن يعطيك الله بكل جزء منه جزءا منك من النار، ولتتعلم من خلال التقرب إلى الله بذبح الهدي والأضحية ذبح النفس الأمارة. اذبح نفسك الأمارة من أجله، قدمها له سبحانه وتعالى. وقالوا عن باب القرب الأعلى من الله والوصول إليه، يقول سيدنا شام: باب ما يدخل واحد سوى باذل الروح أو مشمر، ذبح نفسه مع كل مذبوح، وانطرح في حمى ليلى مع كل مطروح. حينئذ شاهد البيت والأركان والسر واللوح والبصيرة تجلت، وانعزل كل مقبوح. باذل الروح ومشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح. تنظر نعمة الله عليك، أباح لبني آدم أكل الإبل والبقر والغنم والحيوانات اللي يجوز له أكلها، يعدمها حياتها ويذبحها إكراما لصحة ابن آدم وحياته من الله تعالى. إلا ما كان يجوز له، ولكن أكرم الله هذا بين ابن آدم، فعليه أن يحمد الله ويشكره ويحسن الذبح كما قال، أي هيئة الذبح. أما الذبحة فهي المرة من الذبح، لكن الذبحة هيئة الذبح، الأكلة المرة من الأكل، لكن الأكلة كطريقة الأكل. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، والقتلة كذا، القتلة مرة من القتل قتلة، لكن قتلة معنى هيئة القتل، كيف تقتل، كيف تذبح. وقد ذبح بنفسه صلى الله عليه وسلم، وفي يوم العيد في عام العاشر، عام حجة الوداع قبل 1437 سنة وأشهر، كان واقف في منابر يده الكريمة في المرفات، ونحر 63 جمالا، واقف على وقفة واحدة صلى الله عليه وسلم، ثم ناول المدية لسيدنا علي وقال اذبح ما بقي عني، انحر ما بقي عني، وأعطاه إياه ونحر الباقي، بقي 37، المجموع 100 جمال أهداه صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفي بذلك، وضحى ببقر وبغنم في حجة الوداع في أيام العيد، حتى لما أدخلوا على أمهات المؤمنين لحم بقر، ولما هذا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى، ولما نحر 100 قالوا خذوا من كل واحد قطعة وطبخوه لنا، ومن كل واحد قطعة قطعة قطعة وطبخوه يكون يأكله وأمهات المؤمنين وقربته وحاشيته من معه صلى الله عليه وسلم، وتصدق به عليه الصلاة والسلام. حضروا في منى ومعهم غاية المنى، وحضروا في عرفة ومعهم أشرف من عرفة، أكبر من عرفة، اللهم فهنيا لهم. أما ذبح الهدي فتقرب من الله فأكمله، وأرجو أن يعتق الله بكل جزء منه جزءا منك من النار، لا إله إلا الله، واقتدي بالمختار صلى الله عليه وسلم، أنه بعد أن رمى ونحر هذا كله انتحى إلى ناحية ودعا الحلاق فأحدق الناس به. لماذا؟ من شان ترقبون الشعر فيه. دل الصحابة كلهم صوفية، هكذا كانوا، كانت عقيدتهم هكذا، وإيمانهم وتوحيدهم هكذا، ورقبهم صلى الله عليه وسلم لاحظهم، فلما حلق الجانب الأيمن من رأسه ناولهم قال وزعوا عليهم أضمهم، أخذوا يتسابقون إليه. سيدنا أبو بكر يحكي هذا الموقف كان حاضر فيه، والفرأيت سهيل بن عمرو يسابق نفسه حتى وقعت في يده شعرة، فقبلها وضعها على عينيه، فبكى سيدنا أبو بكر، قال هذا عام الحديبية ما رضي نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما أعرف الرحمن، ما رضي نكتب هذا مصائب محمد رسول الله، قال ما أعرف، لم نعرف أن رسول الله ما قاتلناك، كتب محمد بن عبد الله، ولو قتلنا ذاك اليوم دخل النار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وصوته، وقال لعلي أمح، قال والله لا أمحاك، قال إني رسول الله وإن كذبوني أرني إياها، يعني محمد رسول، قال هذا، وضع أصبعه في الماء محاه، قال اكتب محمد بن عبد الله، إني رسول الله وإن كذبتموني. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما رأى سيدنا أبو بكر في الحالة هذه وجف قباله ورجع عاما وأسلم. سيدنا عمر في ذاك اليوم قال للحبيب صلى الله عليه وسلم: تأذن لي أخرج الثنية حقه أنه خطيب، حتى لا يقوم عليك مقام أبدا، ما عاد يقدر يصل خطابة ضدك. قال صلى الله عليه وسلم: لا، فلعله يقوم مقاما تشكره عليه. لا إله إلا الله، أو تحمده عليه. مضت السنوات وآمن الرجل ودخل وامتلأ بالمحبة، سابق على الشعرة حتى وصل إليها. فلما توفي صلى الله عليه وسلم قام يثبت أهل مكة لما أبلغهم الخبر، وتب الألفاظ التي كان سيدنا أبو بكر يخطب بها في المدينة، وهذا خطب بمثلها في مكة مصادفة من دون ما يعرف، وثبت المكة. بلغ الخبر سيدنا عمر قال لي: فلعله يقوم مقاما تحمده عليه. ولا أنا كنت بخرج أسنانه ذاك اليوم، خليه يلثق ما عاد يقدر يحسن الخطاب. لا إله. فما عجب خلقه صلى الله عليه وسلم، وما عجب رحمته، كيف يحول الشقي إلى سعيد، ويرد البعيد قريب، ويرد يخرج من النار إلى الجنة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ليلة خميس في شهر ميلاده عرض يحصل على أعمالنا، على أعمال المكلفين من أمته كلهم عليه في الغد، وعرض على الإله الواحد الحق. فماذا يعرض عنا، وماذا يقال عنا، وماذا يقدم من نياتنا وأعمالنا وأقوالنا؟ جعلنا من الرابحين يا رب، المسامحين المقبولين في العرض عليك وعلى رسولك الأمين. ثم يستقبلنا في العاقبة عرض لكل فرد وحده على الله. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينادي المنادي ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله. ساعتك بتجي، لحظة بتسمع اسمك فيها بتقوم بين يدي الحي القيوم. حتى عرض لنا سبحانه صورة من عرض الأنبياء عليه سبحانه وتعالى، ويقول له: يا عيسى ابن مريم، منادي ينادي، هذا روح الله سيدنا عيسى، ليقوم عيسى ابن مريم للعرض على الله. يقف من يدي الله تعالى ممتلئ بالهيبة والجلال: يا عيسى ابن مريم، ما أنت قلت للناس يتخذوني أمي إلهين من دون الله؟ فتلتصق إحدى ركبتي بالأخرى ويقع الأرض من الهيبة، يقول: سبحانك سبحانك، ما يكون لنا أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم، وما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا عبد الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، بدلوا وغيروا وحرفوا، أنت على كل شيء، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذه قصة عرض سيدنا عيسى، بعدين عرضي وعرضك كيف يكون؟ ما تسعنا إلا رحمته ورأفته وعفوه ومغفرته، ما عدا ذلك ما حد يقدر يتجاسر على هذا الرب. لا إله إلا الله. فإذا ربح نادى المنادي لقد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خسر في العرض على الله ينادي المنادي لقد شقي فلان بن فلان شقاوة لا يفلح بعدها أبدا، لا يسعد بعدها أبدا، والعياذ بالله تعالى. الله لا إله إلا الله، أكرمنا بالعفو والمسامحة والطفع والرضوان والمحبة في كل عرض تعرض عليك أعمالنا فيه وتعرض على نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى علم رسوله والمؤمنون وستردون إلى علم بشهادة في نبيكم بما كنتم تعملون. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اكرمنا وإياكم بتقواه ورضاه وفرحضنا من هذه الأيام والشهر الكريم، ثبتنا على الصراط المستقيم أكمل الثبات. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم أكرمنا بالاستقامة، اللهم امنحنا الاستقامة فيما بقي من أعمالنا حتى نلقاك وأنت راض عنا نحب لقاك وأنت تحب لقاءنا آمين، وأنت تحب لقاءنا آمين، وأنت تحب لقاءنا آمين. خير لطف وعافية، تحمل منك ابتلاءات من هذه الاختبارات عنا يا حي يا قيوم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: فقرة الإعلانات.
1: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
2: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند 1:00 ظهرا.

محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين الأعزاء عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويمن وبركة. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات في موسمه 11، لنحط الرحالة معا هذا اليوم. مستمعين الأعزاء الكرام، يطيب لنا أن نقف وإياكم في مقدمة هذه الحلقة موقف المحب المشتاق عند أعز العلوم وأجل المعارف، عند باب المحبة الحقيقية والشوق الصادق لسيد الوجود وحبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن محبة الحبيب المصطفى ليس تمنيا ولا دعوة مجردة، بل هي حقائق تتجلى وعلامات ظاهرة تعرف بها العشاق الصادقين. فمن أبرز علامات هذه المحبة الصادقة الاتباع التام لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأخلاقه العظيمة في السراء والضراء، وكثرة الصلاة والسلام عليه بالشوق والحنين، وتعظيم سنته وحديثه، والمحبة لمن أحبهم والتعلق بهم من آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار. مستمعين الأعزاء الكرام، كونوا معنا مع فقرات هذه الحلقة، ودعونا سويا نبحر لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب، رشفاتنا في هذه الحلقة من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، المتوفى في شهر رجب سنة 279 للهجرة ببلدته بوق من أعمال ترمذ. يعد أحد أئمة علم الحديث الأجلاء البارزين وحفاظ الإسلام الذين ضرب بهم المثل في الحفظ والإتقان، تلميذ الإمام البخاري وتأثر به أشد التأثير. واعتمد الإمام الترمذي في منهجيته في هذا الكتاب على استقصاء وجمع الأحاديث التي تتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وهيئته وعيشته وآدابه، وقام بترتيب الأحاديث في أبواب محددة تغطي كافة جوانب حياته الظاهرة والباطنة ليسهل على المسلم الاقتداء به. ومن رشفات هذا الكتاب ففي صفحة 53 قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنه ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وفي صفحة 65 قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا غزرة بن ثابت، حدثنا علباء بن أحمر، أخبرنا أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، ادن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره.

وقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال الشعرات مجتمعات. وفي صفحة 86 قال حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميص أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وفي صفحة 108 قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أراد نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وفي صفحة 124 قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة اختارها لنا الأخ حسين بابهير من تريم، يقول فيها: من هم الرجال الذين ذكرهم الله في القرآن؟ فهل أنت منهم؟ يقول: سأحدثكم اليوم عن أعظم لقب يمكن أن يحمله إنسان، لقب لا يعطى بالشكل ولا ينال بالعمر ولا يورث بالدم، إنه لقب الرجال الذين ذكرهم الله في القرآن العزيز. ليس كل ذكر رجل، وليس كل من نما شاربه صار رجلا. الرجولة ليست لقبا اجتماعيا، وليست صفة جسدية، وليست صوتا غليظا ولا عضلات مفتولة. الرجولة منهج. مواقف، ثبات، صدق مع الله قبل كل شيء. ليس كل من كبر سنه رجلا، ولا كل من اشتد عوده صار من الرجال. فالرجولة في ميزان السماء مقام لا ينال بالأسماء ولا بالأجساد، بل بالأفعال والقلوب. الله حين ذكر الرجال في القرآن لم يذكرهم لهيئاتهم ولا لأموالهم ولا لمناصبهم، بل ذكرهم لصفات لو وزعت على أهل الأرض

هناك إلا في الجمعة والمناسبات رجال يخافون يوم الحساب، يقول الله تعالى فيهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تغرهم القوة ولا النفوذ، لأنهم يعلمون أن فوق كل حساب حساب. فهل الخوف حي في قلبك أم طمسته المعاصي والذنوب والمجاهرة بها؟ رجال لا يفرون عند الشدائد، يقول الله تعالى فيهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال لا يهربون عند أول اختبار ولا ينهارون عند أول خسارة، يصبرون يثبتون يحتسبون. فهل أنت تصبر أم تنسحب؟ هؤلاء هم الرجال عند الله، فهل أنت منهم؟ هل صدقت مع الله؟ هل وقفت مواقف الحق ولو كنت وحدك؟ هل غضضت بصرك وحفظت لسانك وصمت عرضك؟ هل عففت عن المال الحرام ولو أغراك؟ هل كنت سند لا خنجر، ستر لا فضيحة، وفاء لا غدر، أمانة لا خيانة؟ اسأل نفسك، ليس أمام الناس بل أمام رب الناس، هل أنا من الرجال الذين أثنى الله عليهم أم مجرد رجل في بطاقة الهوية؟ لا تخدع نفسك، فالرجولة ليست أن يقول الناس عنك رجل، الرجولة أن يراك الله رجلا. الرجولة ليست ادعى، الرجولة ليست صوتا عاليا ولا قسوة ولا استعراض ولا ظلم. الرجولة في القرآن أخلاق، صدق، أمانة، صلاة، ثبات، خوف من الله، مسؤولية. السؤال الذي يوجع لكنه يوقظ حين تعرض هذه الآيات يوم القيامة وينادى بصفات الرجال، هل ستقف بينهم أم ستتمنى لو أنك كنت رجلا؟ كن رجلا كما أرادك الله، لا كما أرادتك الموضات ولا كما صورك الناس. فالرجولة شهادة من السماء وليست لقبا يمنح في الأرض.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن اليقطين والذي يسمى عندنا بالدباء، غذاء طبيعي له فوائد عديدة. فوائد اليقطين: واليقطين من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ومناسب لجميع الأعمار وسهل إدخاله في النظام الغذائي اليومي. من الفوائد الصحية المعتمدة: يدعم صحة العين، غني بالبيتا كاروتين وفيتامين إيه الضروريتين لصحة الشبكة الشبكية والوقاية من ضعف البصر المرتبط بالتقدم في العمر، ويعزز المناعة، وبه فيتامين سي والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات. يحسن صحة القلب، البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة تساهم في خفض ضغط الدم ودعم صحة الأوعية الدموية، ويساعد على تنظيم السكر في الدم. الألياف تبطئ امتصاص السكريات وتساعد في استقرار مستوى السكر، مما يجعله مناسبا لمرضى السكري. يدعم صحة الجهاز الهضمي، وغني بالألياف التي تعزز حركة الأمعاء

وتساعد على الوقاية من الإمساك، كما يساعد الإقتينو الذي يسمى بالدبة عندنا في التحكم بالوزن، فهو قليل السعرات وغني بالماء والألياف، مما يعطي إحساسا بالشبع لفترة أطول. كذلك اليقتين أو الدبة يحمي الخلايا مضادات الأكسدة بيتا كاروتين وفيتامين سي وفيتامين إي، تساهم في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الأمراض المزمنة. وبالنسبة لطريقة التحضير وطرق تناوله، بذور اليقتين أو الدبة تجفف وتحمص خفيفة وتؤكل كمكسرات صحية غنية بالزنك والمغنيسيوم. وطريقة تحضيره وتناوله على شكل مخبوزات، اليقتين أو الدبة تستخدم في إعداد الكيك والخبز والبسكويت لإضافة نكهة وقيمة غذائية. كذلك أيضا اليقتين أو الدبة تهرس وتستعمل مع الأطفال أو في أطباق الأرز والمكرونة. كذلك شرب الدبة أو اليقتين يطهى مع البصل والثوم والتوابل ويخلط للحصول على شربة كريمية ومغذية. وكذلك أيضا يسلق اليقتين أو الدبة ويضاف للسلطات أو الأطباق الرئيسية، أو يهرس كطبق جانبي صحي، كما يقطع ويرش بزيت الزيتون والأعشاب ويشوى في الفرن، وله طعم لذيذ وسهل التحضير. وهناك نصائح للاستفادة القصوى، يفضل تناوله مع القليل من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات لزيادة امتصاص البيتا كاروتين. احفظه في مكان بارد وجاف أو في الثلاجة بعد تقطيعه. تنوع في طرق الطهي للحصول على فوائد أكثر ونكهة أفضل. وهناك ثمة تنبيه، الإفراط في التناول قد يسبب انتفاخ أو غازات لدى بعض الأشخاص، ولمرضى السكري يحسب ضمن

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: حديثنا أحبتي يحمل عنوان كيف تجعل طفلك ينتظر وقت الصلاة بشوق. هل تريد أن يكبر طفلك وهو يرى الصلاة مجرد واجب يؤديه، أم لحظة ينتظرها لأنها تمنحه السكينة والطمأنينة ويرى أثرها الجميل في البيت؟ من أجمل الأساليب التربوية أن يربط الطفل الصلاة بما يراه من هدوء الوالدين ولطفهما وابتسامتهما وحسن تعاملهما بعد الصلاة. يحكي أحد المربين عن تجربة جميلة فيقول: إذا طلب مني أبنائي الصغار طلبا أو أرادوا مني مشوارا أقول لهم اسألوني بعد الصلاة أكون بمزاج جيد. ثم كان يتعمد بعد صلاته أن يناديهم ويستمع إلى طلبهم ويوافق على ما يستطيع مع ابتسامة ولطف. وهنا تحدث رسالة تربوية عميقة في نفس الطفل: الصلاة ليست شيء يقطع علينا سعادتنا، بل هي الطريق إلى السكينة التي تجعلنا أكثر هدوء ورحمة ولطف. لماذا هذا الأسلوب مؤثر؟ لأن الطفل لا يتعلم بالكلمات وحدة، بل يتعلم من المشاهد التي تتكرر أمامه. عندما يراك قبل الصلاة متعبا أو منشغلا ثم يراك بعدها أكثر هدوء ورضا وابتسامة، تتكون في داخله صورة جميلة عن الصلاة. بدل أن يسمع دائما اذهب صلي، سيبدأ مع الوقت في رؤية معنى أعظم، والصلاة تجعل الإنسان أجمل. وهذا من التربية بالقدوة، فأنت لا تشرح لطفلك أن الصلاة راحة، بل تجعله يرى أثر الراحة فيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة راحة للقلب وسكينة للنفس، وإذا رأى الطفل هذه المعاني حية في والديه كان ذلك أبلغ في تربيته من كثرة المواعظ. كيف تطبق الفكرة في بيتك؟ اجعل ما بعد الصلاة وقتا جميلا، ابتسامة، عناق، كلمة طيبة، حديث هادئ مع الأطفال. اظهر أثر الصلاة في سلوكك، لا تجعل الصلاة تنتهي ثم يعود التوتر والصراخ سريعا، ليشاهد الطفل أثر العبادة في أخلاقك. أجل بعض الطلبات إلى ما بعد الصلاة، قل بلطف: دعني أصلي أولا ثم نتحدث في طلبك. ثم إذا كان الطلب مناسبا عد إليه بعد الصلاة بروح هادئة. اربط الصلاة بالطمأنينة لا بالخوف وحده. نعم نعلم أبناءنا أهمية الصلاة ووجوبها، لكن نريهم أيضا أنها باب قرب من الله وراحة للقلب وسكينة للنفس. من أعظم ما يمكنك أن تقدمه لطفلك أن يراك سعيدا بعبادتك. فطفلك قد ينسى كثير مما قلت له عن الصلاة، لكنه لن ينسى الصورة التي رآك عليها وأنت تخرج من صلاتك هادئا مطمئنا مبتسما رحيما بمن حولك. اجعل صلاتك في عين طفلك موعد للسكينة، لا مجرد موعد للأوامر. فقد يكون أعظم ما يغرس الصلاة في قلبه أن يرى أثر الصلاة في

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات. من همان لا يشبعان، قال بعضهم ما استكثر أحد من شيء إلا من له وثقل عليه، إلا العلم والمال فإنه كلما زاد اشتهى له، ولكنهما لا يستويان. أما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان، وأما صاحب العلم فيزداد من رضا الرحمن. ولذا جاء في الحديث من همان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها، رواه البيهقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. مسألة يسن التأمين، أي قول آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، سواء في الصلاة أم خارج الصلاة، لكنه في الصلاة آكد. ومعنى آمين استجب، أو لا تخيب رجانا، أو لا يقدر على هذا أحد سواك، أو هو اسم من أسمائه تعالى، وقيل غير ذلك. تنبيه: يسن للمأموم في الصلاة الجهرية أن يؤمن مع الإمام، أي لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ومن الخطأ أن كثير من المصلين إذا فرغ الإمام من الفاتحة يبادرون بالتأمين ولا يؤمنون مع الإمام، فلا ينبغي ذلك، لأن من يفعل ذلك يخالف السنة ويحرم نفسه من مغفرة الذنوب المتقدمة في الحديث. فائدة: الأشياء التي حسدتنا اليهود عليها. هناك أشياء حسدتنا اليهود عليها، منها ستة جمعت من عدة روايات، وهي السلام ورد السلام، والتأمين، والجمعة، والقبلة، وإقامة الصفوف، وقول اللهم ربنا لك الحمد. انظر مصدر ذلك كله في الأدب المفرد وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد والبيهقي والطبراني والخصائص الكبرى وسبل الهدى. عليك بخمس خصال لكي يكون لكلامك قبول وهيبة. قال سيدنا الإمام الحداد رضي الله عنه: إذا أمرت أو نهيت فعليك بالإخلاص لله والرفق وحسن السياسة وإظهار الشفقة، فما اجتمعت هذه الخصال في عبد مع كونه عاملا بما أمر مجتنبا لما نهى عنه إلا كان لكلامه قبول وهيبة في الصدور وموضع في القلوب وحلاوة في الأسماع، وقل أن يرد عليه كلامه هذا. انتهى من كتاب غاية القصد والمراد. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام، نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لفروض الوضوء انتقل إلى سننه، وسنن الوضوء كثيرة وقد أفردت بالتأليف. قال المصنف رحمه الله وسننه ما عدا ذلك، ذكر الفروض وما عدا ذلك فهو من السنن. فينوي المتوضئ، يعني يتلفظ، ينوي يتلفظ بذلك سنة، أما النية فهي فرض من فروض الوضوء. رفع الحدث، والحدث هو أمر اعتباري يقوم بالبدن، ليست له صورة ولا شكل ولا لون، أي يشاهد الحدث لا يشاهد ولا يعلم، إلا أن بعض الذين يتحدثون عن أسرار الطاقة يقولون في هذا الزمان أنهم أوجدوا كاميرات خاصة يصورون بها الهالات التي تكون على الجسم، كل جسم تكون عليه هالة، كتقول يعني شعاع غير مرئي خفي يحيط بالإنسان، مثاله هكذا، وهذه الهالة تزيد وتنقص، تخف وتقوى، تضعف وتقوى من شخص لآخر. ووجدوا أن هذه الآلات الخاصة تصور القوة في هذه الهالة أو الضعف، وقد حاولوا التجربة في شخص محدث، تمام، وشخص متطهر، وشخص مصلي بعد الطهارة، في كل مرة في كل حالة تكون هذه الهالة أقوى وأشد، لأن الوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن. وأوحى الله إلى سيدنا موسى إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير وضوء فلا تلومن إلا نفسك، فالوضوء فضله عظيم، وإدامة الإنسان له سبب من أسباب الفتح، دائم الطهارة. وفي الجنة بابا يقال له باب الوضوء للذين يديمون الطهارة، فلا يخرج من البيت إلا متطهرا ولا ينام إلا متطهرا في غالب أحواله وأموره. أما حالات الاستثناء من مرض أو نسيان فشيء مغتفر، لكن في الأصل والدوام أن يكون دائما متطهرا، لا ينام إلا متطهر، ولا يخرج من البيت إلا متطهر، ولا يذهب إلى العمل إلا متطهر. رفع الحدث، هذا هو الأمر الاعتباري الذي يقوم بالبدن، ليس له مشاهدة إلا بواسطة هذه الآلات. وقد ذكر بعضهم أنه في بلد عند بحيرة شخص يشرب خمرا، في طرف الآخر للبحيرة شخص يصلي، حاولوا تحليل الماء بقرب الشخص الذي يشرب الخمر، فكانت ذرات الماء مكدسة ومنضغطة بعضها على بعض، هكذا تشاهد. وأخذوا من جانب الشخص في الجانب الآخر للبحيرة للشخص الذي يصلي، فحللوا الماء فوجدوا ذرات الماء ملونة وتحدث أشكالا كأنها ترقص. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تفتخر على الأرض، أو الطريق تفتخر، تقول لقد مر بي اليوم رجل يذكر الله، خاطب الطريق الآخر يقول هل مر بك رجل يذكر الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الوجود كله والكون كله بكل ذراته وأجسامه، نباتا وحجارة وترابا وماء، كله خلقه وكله يسبح بحمد الله، كله يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. فينوي المتوضئ ورفع الحدث أو الطهارة للصلاة، نيات كلها صحيحة، أو نويت أداء الطهارة، أو نويت الوضوء، أو نويت أداء الوضوء، أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة كمس المصحف، هو قال كذا، أو غيره، أو غيره من النيات الكثيرة المشروعة في أداء الوضوء وأداء الطهارة فرض الطهارة، فيجوز له ذلك إلا المستحاضة ومن به سلس البول ومتيمما، هؤلاء الثلاث. لا ينوون رفع الحدث ولا الطهارة عن الحدث، ما يتأتى، لأن حدثهم ما يرتفع. أما غير ذلك من النيات فيجوز لهم، مثل نويت استباحة فرض الصلاة، وليس هذه النية فقط، نويت أداء الوضوء، نويت أداء الطهارة، لكن نويت الطهارة عن الحدث لا، نويت رفع الحدث لا، ما يرتفع الحدث، الحدث باقي، لكن يستبيح بهذا الوضوء أو بهذا التيمم يستبيح الصلاة المستحاضة، ومن به سلس البول بحيث أنه لا تجي وقت صلاة متطهر، حتى لو توضأ ما تجي الصلاة لو قد انتقض منه له الوضوء، ما يمكن. لو علم أن في هذا الوقت ينقطع البول وقت الصلاة في أوله وسطه يجب على أن يصلي فيه، وإذا كان لا ما ينقطع ولا، فيتوضأ ويصلي هكذا، يصلي يستبيح فرض الصلاة. وإلا المتيمم كذلك ينوي استباحة فرض الصلاة، لأن الحدث لا يرتفع. طهارة للصلاة، نعم. فظاهر العبارة المصنف أن هؤلاء لا ينوون إلا هذه النية فقط، استباحة فرض الصلاة، بل يجوز لهم أن ينووا ما شاءوا من النية إلا رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث. الحدث ما بتطهر عنه، والرفع ما بيرتفع الحدث، الحدث ثابت، لكن لك استباحة الصلاة في حال التيمم أو السلس أو الاستحاضة. نعم. وشرطه النية بالقلب، ما يكفي بس معه تلفظ، بيتلفظ بس، لابد من النية بالقلب، وإذا حضر النية بالقلب مع هذا التلفظ يكفي، إذا ما حضرت غافل، روحه طائرة في موضع آخر، بس بحكم الاعتياد على التلفظ تلفظ، وما وعى أبدا أنه قال أنه نوى الطهارة، هذا ما يكفي، التلفظ ما يكفي، فهو الشرط النية بالقلب، الشرط في النية تكون بالقلب، والتلفظ بها سنة. وشرط النية إسلام الناوي، لا تجيب النية إلا المسلم، وتمييزه، الصبي ما تصح نيته إلا في إذا حجوا عنه يوضئونه ويخلونه ينوي، لأجل ضرورة الطواف، لازم ما بيصح يطوف إلا بلا، وصغير في شهر في شهرين. امرأة رفعت صبي قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ففي الحج اغتفروا النية للصبي غير المميز، أما المميز المميز فينوي تمييزه، إسلام الناوي تمييزه، علمه بالمنوي، يعرف إيش بينوي، بتصوم بتصلي بتزكي بتحج تخرج كفارة، إيش عندك النية؟ لابد يعرف، يعلم المنوي. والقدرة على المنوي، لا ينوي شيء ما يقدر عليه. واحد بينوي العمرة من هنا ما عنده تأشيرة ولا عنده مبلغ يشتري تأشيرة ولا تذكرة سفر، ما تقدر أنت، هذا شيء تنوي ما تقدر عليه. إسلام المنوي، إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي والقدرة على المنوي وتحقق المقتضي. ما الذي اقتضى هذا الوضوء؟ تبى تنوي الوضوء، المقتضي هنا الحدث، متحقق الحدث. أما لو كان غير متحقق الحدث، لا، لابد أن يكون تحقق الحدث. فلو شك هو متطهر أم على غير طهارة، ما تحقق المقتضي، ما تحقق الحدث، فقام يتوضأ، فتبين له بعد الوضوء أنه كان محدثا من السابق، فهل يكفي هذا الوضوء وهذه النية التي قالها غير جازم؟ ما يصح، فلا بد أن ينوي وهو جازم، وإن أراد التخلص نقض نفسه خلاص. لو نقض نفسه وهو مشك شاك، يعني الحين بانوي العد بعدين أتذكر، نقض نفسه وهو خلاص زال الشك، لأن الوضوء انتقض خلاص، يتوضأ الآن ولا يبقى مع يعيش وسط المشكلة. ها؟ بعض الموسوسين يحبون يعيشون وسط وسط الوسوسة، كالذي وقع في مستنقع فيه نجاسات يطلع يرفع رجل ويضعها مرة أخرى، انش خرج من النجاسة اغسل رجلك، مالك واقف كذا فوق النجاسة، هذا واقف على الوسوسة، لا يثاب ولا يتبع العلم، يضيع فضائل يضيع جماعات، جالس مستمع منصت شيخه، صارت الوسوسة شيخا له، هذه بلية والعياذ بالله. بعضهم يبتلون كأن الوسوسة شيخ، كأن الوسوسة سبيل لاتباع النبي، قاعد عليه حد كلمه يعمل لك عجيب، تتبع من انت؟ ايش من تصور عندك ووهم بأن تحدث من الطهارة ما لا يصح، من الوساوس ما لا يصح، اعمل بالسنة خلاص، اعمل بالسنة واتبع السنة، لا ننقض بالشك ولا ننجس بالشك. حصل عندك شك في الطهارة ان انتقضت ولا انت متيقن الطهارة، الطهارة ثابتة، حصل عندك شك هل عليك نجاسة ولا ما عليك نجاسة، الأصل عدم النجاسة، الأصل الإنسان طاهر، ليش تبقى مع هذا؟ وربما يقوم يغسل ما توقع نجاسته فيرى أنه ما كفى، عادوا بيغسل، عجيب هذا، عجيب، وقدوا مشكوك فيه، تغسله مرة وما تكتفي، مرتين وثلاث مرات، وتتلف الماء، إسراف في الماء يكون. فالموسوسين لهم شيطان يلعب بهم، يقالوا له الولهان، واحد جالس فاضي، ها يقولون الفاضي يعمل قاضي، يعمل قاضي عليك وانت جالس تتبعه، خرج منه لا تتبعه أبدا. وتحقق المقتضي إن بان الحال، عاد زاد في اللي قلت النفيس، وتحقق المقتضي إن بان الحال، نعم، وعدم الإتيان بما ينافيها، لا ينوي قطعها ولا يعلقها ولا يكون مستديم الحدث، هذه شروط للنية. شرط النية بالقلب، وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه. أول جزء ما هو لازم أعلى ولا وسط، ولكن الأولى أن تكون من الأعلى، من الأعلى، لأن الأولى في الغسل أن يكون من الأعلى، ما يجي جبنك يرفعه من الأسفل على خلاف العادة السنان يعني. لكن إذا ما نوى من الأعلى، من الوسط نوى، قل هذا ما من الوسط وأسفل صح غسله، والباقي عاد ما غسلته، ما رفعت الحدث عنه إلى أن تغسله مرة ثانية. ولا يعتد بغسل العضو ثانيا وثالثا إلا بعد إكمال غسله. فلو غسله هل تعد سنتان؟ لا، هذه غسلة واحدة عادة، يعني ما تعد الثانية حتى تكمل غسل العضو جميعا. وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه وليس بشرط، لكن هذا الأولى، لأنه يعني نحن في السنن له، في سنن الوضوء، ويندب أن يتلفظ بها وأن تكون، وهذا ثابت التلفظ بالنية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع بأمر سيدنا جبريل كما في البخاري، قال له قل حجة في عمرة، في عمرة أدركه بوادي العقيق وقال له قل حجة في عمرة، قال له هذا كلمة قل لفظ، القول لفظ دال على معنى، القول لفظ دال على معنى. وفي الصيام جاء عند الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء في غير رمضان يدخل إلى البيت فيقول هل عندكم شيء، في لبن، في طعام، إن قالوا شيء أكل أو شرب، وإن قالوا ما عندنا شيء قال إني صائم. قولوا هذا إني صائم أليس تلفظ؟ هذا تلفظ، قولوا إني صائم تلفظ. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من الرواية عنه، روى عنه بعض الصحابة أنه لم يسمع من رسول الله إلا التكبير في الصلاة، لم يسمع منه إلا التكبير. أولئك الأئمة قد وقفوا على هذه الروايات، ما هم عنها غافلين ولا بها جاهلين، هم عارفون بها، بس رأوا فيها ما فيها دلالة على أن على أن التلفظ ما يسمى، في أنه لا يجهر بالتلفظ، صلي فرض المغرب الله أكبر، ليه ترفع صوتك بالنية مشان إيه؟ ما يسل تجهر بصوتك اللي يسمعه من يسمعك، وإنما تتلفظ بس فقط حيث تسمع نفسك حيث تسمع نفسك فقط. والحديث ماذا نفى أن يجهر النبي بالنية، ولم ينفي أنه نوى، ليس فيه نية أنه نوى، وهو الذي قال إنما الأعمال بالنيات. فوظيفة العلماء رحمهم الله، الوظيفة الصحيحة هي حسن النظر في ما روي وورد، وليس في الرواية فقط، مشغول يعرف يقول ذا صحيح ذا ضعيف وذا، بس لا يعرف باقي الآلة والمنهج البحث، كيف تفهم الحديث، كيف تستنتج منه وتستنبط. والله قال لعلمه الذين يروونه، الذين يقرؤونه، الذين يستنبطونه. الآية تقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أما مجرد من يروي هذا حتى نسجل بيروي، افتح البخاري كله سجله ويقرأ كله من أوله لآخر، افتح مسلم وكتب السنة كلها، لكن من الذي يستنتج؟ فالأحاديث فيها ناسخ، فيها منسوخ، فيها قوي، فيها ضعيف، فيها مؤول، وفيها صريح. فهنا نظر العلماء عند الروايات والجمع بينها، وإذا أمكن الجمع عندهم بين الروايات فيجمعون بينهم، ما هو شيء يردون وشيء يأخذون وشيء يأخذون ظهر وشيء يأخذون، ينظرون إلى السنة وإلى الكتاب العزيز مكتمل. وقد لا يأتي الحكم أحيانا في نفس السورة دي، قد يكتمل في سورة أخرى، قد يجي الحديث في باب الوضوء وقد يجي بعدين هناك في باب الحج، فتكتمل الفكرة من حديث في باب آخر. تمام. فالعلماء هذا جل جهدهم النظر في الحديث والاستنباط منه. فالتلفظ بالنية سنة مروية عن العلماء، مذهب مضى عليه آلاف العلماء ويمضون عليه، وكل الحديث اللي وردت التي تدل على التلفظ بالنية أو الذي تدل عند البعض على عدم التلفظ، عندهم ما تدل على عدم التلفظ، عندهم تدل على عدم الجهر. وقول الصحابي لم يسمع من رسول الله إلا التكبير، هذه الدلالة عندهم على عدم الجهر وليس على عدم التلفظ. فالإنسان في الاستنباط
2: أرباب الاستنباط هم معدودون، ثم إذا استنبط هل يحق له أن يفرض استنباطه على الغير؟ لا. طيب أنت استنبطت غير هذا الحكم، بان لك من هذه الآية أو من الحديث استنباط حكم آخر في مغايرة لهذا الحكم، لماذا تقطع بأنه الصواب وتقطع بخطأ غيرك؟ فالقطع بالخطأ في الفرعيات مقطوع بخطأه، هذا قطع مقطوع بخطأه. والأئمة الأربعة روي عن بعضهم أنه يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وأما القطع بخطأ فهم الغير والقطع بصواب فهمه، هذا غرور وخروج عن الجادة وانتقاص لقدر العلماء وحط من شأنهم. ولا عندك اللي يلقوا الحكم ذا يعني من فين؟ اللي قالوا الحكم ذا من أين؟ تعرف من الشافعي؟ تعرفه من؟ تعرف منزلته بين العلماء في زمانه؟ بين علماء المذاهب الذين لم يتبعوه فضلا عن من اتبعه، تعرف منزلته في العلم؟ تعرف منزلته في العبادة؟ تعرف منزلته في الفهم ومكانته بين علماء العالم الإسلامي في ذاك الأوان؟ فما بال الاستخفاف. احنا ما قلنا ما يلزمكم تتبعونه، لكن لكم فهمكم. وفرق بين عصمة النص وفهم المستنبط، فرق بين عصمة النص وفهم المستنبط، لأن بعض الذين رأوا أنهم يستنبطون عصموا أفهامهم وعصموا آراءهم، هذا ما يجوز. حد يعصم رأيه أو يعصم فهمه، هذا رأيه قدامه هذا فهمه، جزاك الله خير لك فهمك، لو سلمنا أن لك الفهم فهمك، لكن أن ترد فهم الغير ورأيه هذا لا لا لا لا يجوز ولا ينبغي، هذه مخالفة لمسلك أهل الدين. ويندب أن يتلفظ بها وأن تكون من أول الوضوء، ما يلزم أن تكون من الوضوء بس يسن أن تكون من أول الوضوء، لكن إذا أتى بالنية من أول الوضوء ينبغي أن يكون مستحضرها إلى أن يغسل جزءا من الوجه. وإنما يبقى مستحضرها ويندب بها من أول الوضوء من أجل ينال الثواب، ثواب الغسل الكفين وثواب المضمضة وثواب الاستنشاق وثواب السواك.

0: تبقى تكون مستحضرة عند غسل الوجه، ويجيب الصحابة إلى غسل الوجه، فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، ما يلزم أن يأتي بها من هناك، ولكن المقصود أن يستحضر النية من البداية ويأتي بها من البداية من الالتهاب على غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، لكن لا يثاب على ما قبله، لكن لا يثاب على إن اقتصر على النية عند غسل الوجه فقط، لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كف. لماذا لا يثاب؟ لخلوها عن النية. العلة أنها خالية عن النية، تمام، والنية لها شأن في العبادة وفي تمييز مراتب العبادة. النية تميز العادة عن العبادة وتميز مراتب العبادة. فغسل الفم والمضمضة، يمكن الإنسان يتمضمض عدة مرات عند طعامه وقبل طعامه وبعد طعامه، وقد يكون عنده تزيين أو تنظيف لأسنانه، أشياء مباحة، فكيف يجعلها سنة؟ بالنية. نعم. قال الشيخ الباجور رحمه الله تعالى: ويندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين، عندما يغسل الكفين يندب أن ينوي أداء سنن الوضوء، يندب له ذلك ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجه من مضمضة واستنشاق وغسل كف، هذه الثلاثة الأشياء. والسواك كما سيأتي على الخلاف فيه، هل هو من السنن التي قبل الوضوء أم هو من السنن التي داخل الوضوء كما سيأتي معنا. ويندب أن يسمي الله تعالى سنة، نقول بسم الله سنة مؤكدة. لماذا مؤكدة؟ لقول الحنابلة بوجوب البسملة. الحنابلة يقولون يجب عليه أن يبسمل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يسم الله. فيندب متأكدا أن يسمي الله تعالى. والشافعية إيش قالوا في هذا الحديث؟ هذا مثال، هذا لو فهم في الوجوب، هذا لو فهم في أنه سنة، قالوا لا وضوء يعني لا وضوء كاملا، وليس لا وضوء صحيحا، نفي الوضوء نفي الكمال هنا، وليس نفي الصحة. من يسمي الله تعالى أكملها بسم الله، أقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والإمام الغزالي يزيد: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، اللهم أن يسألك اليمن والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. اليمن والبركة لأنه الوضوء إقدام كالابتداء للشيء، ابتداء للصلاة، وإحسان الوضوء يساعد على إحسان الصلاة، والحضور في الوضوء يساعد على الحضور في الصلاة، فالحضور يبدأ من الوضوء وليس من الصلاة، فإن بدأ في الوضوء في الحضور تاب الأدعية، تاب الدعاء الوارد بعد الوضوء، وصلى قبل الصلاة يأتي للصلاة وهو بدأ يجمع شوي الشتات اللي يحصل من يوميات الإنسان والحاجات اللي يذهب فيها، يجمعها وقت الصلاة، يجمع همه على الإقبال على ربه سبحانه وتعالى. وأن يسمي الله تعالى وأن يغسل كفيه، نعم سنة غسل الكفين. نعم.
1: استشهار النية استشهار بها إلا غسل الوجه،
0: بره أن ماذا؟
1: بره أن مع أن عندنا النية في الطهارة في الوضوء مثلا لو يبقى الطهارة للصلاة كسر.
0: نعم هذا
1: مستحضرا من غسل الكفين واستنشاق حتى غسل الوجه.
0: نعم. قال صاحب الزبد: فصحح النية قبل العملي وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حسن الثواب كاملا في الآخرة. بل ينبغي أن يستحضر نية الوضوء عند الوضوء كله، يندم طول الوضوء هو مستحضر أداء الوضوء لأجل الصلاة ورفع الحدث والتطهر والنجاح. الفرق بين الوجوب وما يجب وما يندم.
1: ويجب استحضارها إلى غسل أول الوجه.
0: نعم.
1: يعني كان يقول أنه يقول أنه واجب من الأول.
0: لا، ما هو واجب من الأول؟
1: يجب
0: لا لا، مشان ينويها هناك، مشان يبقى نيته هناك. إن نواها هناك يكفي، يعني مشان ينويها هناك فقط. نعم، كما قال عندكم فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى. تو بعدها تو، فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى. لكن إذا ما بيجيبها عند غسل الوجه واجب يستحضرها من هناك. وقليل في حاجة رقيقة شوية، يعني النية واجب والسلام، سواء أتابها من قبل واستحضرها أو استحضرها عند عند غسل الوجه. لكنهم يريدون الثواب لكل أفعال الوضوء، فيقولون ينبغي أن تكون من له من البداية.
1: حتى مثلا عند غسل كفيه يقول في قلبه وهو يتوب إلى سنن الوضوء مثلا.
0: نعم، هذا الماجوري قال
1: من الاستحضار يكثر من الاستحضار النية.
0: كان إضافة لعلها للشيخ الباجور، بغاها كأنه بدل يمكن بدل ذيك، لعله أرادها بدل أو أرادها إضافة يضيفها. نوية رفع الحدث، نوية أداء سنن الوضوء، ينوي رفع الحدث وينوي أداء سنن الوضوء، لكن نية رفع الحدث تكون هناك موجودة عند غسل أول جزء من الوجه، سواء استحضرها أم نواها ابتدأ بها هناك عند غسل الوجه. وغسل الكفين سنة كذلك، ورد فيها عن النبي كما جاء في الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل كفيه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وين راحت. يمكن تمشي إلى أماكن ما تخرجي، بس تصل إلى أماكن في جسده تمام ما هي مناسبة، فالأولى أن يغسلها ويطهرها ينظفها. فإن تيقن أنهما نجستين يحرم عليه غمسها في الإناء، وإن تيقن طهرهما لم يكره له الغمس، وإن شك في النجاسة كره أن يغمسها. ويذكر أن شخصا قال: باتت يدي في الفرش. النبي يقول أن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال باتت فين؟ باتت في الفرش. فأصبح في يوم آخر ويده وسط دبره، والعياذ بالله. على من تعترض؟ كلام رسول الله وكلام أنبياء الله ما هو للتعليق. واحد ولا تعلم يمثل صلح تعليقات على الناس، جاء يعلق على الأنبياء. وين أنت؟ وين تدري مع من تتكلم؟ تدري تخاطب من؟ هذا كلام نبوة واحد، والقرآن كلام الله، جيب تعلق من بعده. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. بتلغى كلام النبوة هذا، وثابت صحيح، الحديث ثابت وصحيح. فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه، يعني قبل الفراغ جيب البسملة قبل أن يفرغ منه، ما تبقى يبقى الثواب. كما أنه عند الأكل والشرب إذا نسيها يأتي بها أثناءه، بل قال شيخ الإسلام: الرمل حتى بعد الفراغ من الأكل والشرب، قد أكل وقد قام ونسي بس يقول بسم الله يأتي بالبسملة. وكذلك عند الشرب، شيخ ابن حجر قال: خلاص إذا فرغ معاش تمام. ابن حجر عنده إذا بعد الفراغ خلاص ما عاد يسن، اللي قالوا يسن حتى بعد الفراغ الطعام، كمل الطعام وقام خلاص، يعني لا يقوم بعدين عاد بسم لأجل الطعام اللي أكل عند الشيخ ابن حجر، لا إذا أثناء الطعام عاد ما كمل حتى عاد باقي آخر لقمة يبسم في الوضوء في أثناء وكذلك. هو كلامهم جابوه عند الأكل والشرب، ما ذكروه عند الوضوء. عاد بيجي له بعد الوضوء دعاء، يأتي بالدعاء، ولا مانع حتى لو قال ابن حجر قال ما يسن ولا ذا قال ما يسن، ماشي مانع بسمل ونيتك أن تكون لله للوضوء، لا مانع من البسمة، لكن هل يثاب عليها وهل تكون لهذا الوضوء؟ هذا كلام الفقهاء في أثناء قبل الفراغ، هذا منصوص عليه. قبل الفراغ من غسل الرجلين، يعني عاد ما عاد الرجل الأخير القدم الأخير عاد ما غسل، عاد أنا غسل بالرجل الأول، وتذكر البسملة فيسن أن يبسم. لا ذا في الوضوء ما ذكروا بعد الفراغ إلا قبل الفراغ. الخلاف حق ابن حجر بعد الأكل والشرب هل يبسمل بعد الفراغ منه؟ ليس في أثناء، في أثناء متفقين كالوضوء، لكن في الأكل والشرب عند ابن حجر هل يسن أن يبسمل إذا فرغ كمل كله؟ ابن حجر قال لا، والشيخ الإسلام والرملي قال لا ينوي حتى قد فرغ وأتم الأكل. نعم. كما يسن الاتيان بها في ناله الشرب إذا ترك وكذا بعد فراغهما على الأكل والشرب. حتى بعد غسل الرجلين. عند الشيخ علي شبراملسي، الشيخ علي شبراملسي حش على تحفة ابن حجر. ابن حجر له تحفتان على شرحان على تحفته، شيخ حافية الشيخ علي شبراملسي وحافية الشيخ ابن قاسم العبادي. هذا يقول في الوضوء حتى الشيخ علي شبراملسي حتى فرغ من الوضوء يأتي بالبسملة. هذا كلام طيب خصوصا في العمل، النفس ما تحب العمل، النفس أي شيء ما تفر من العمل، وإذا في عمل عند أهل السير الثقيل على النفس له ثواب عظيم. فهي بسمل عندها على كلام الشيخ علي شبراملسي. أحسن. فأن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه، هذا باتفاق، وعند الشيخ علي شبراملسي ولو بعد الفراغ منه. فأن شك في نجاسة يده كره غمسهما أو غمسها. نعم. في دون القلتين سواء، لأنه في كره غمس، أما في ما كان قلتين هذا ما بتأثر حتى لو كان نجسة ما بيتأثر، لكن هنا احتمال أن تكون نجسة بيكون الماء تطهر وهو متنجس. كريها غمسها في دون القلتين ولو في غير الطهارة، حتى في غير الطهارة. الإسلام دين النظافة، النظافة من الإيمان، وليست النظافة مقتصرة على إرادة الطهارة بغتس في كل الأحوال. الإنسان أن يتطهر في طهارته، في ثيابه، في منزله، في كله على النظافة وعلى الترتيب. قبل غسلها ثلاثا، كريها غمسها في دون القلتين قبل غسلها ثلاثا، أو خذ ما من القلتين اغسلها ثلاثا بعدين أدخلها، ثم يستاك ويتمضمض ويستنشق. تقدم الكلام عن السواك وفضيلته ومكانته، وهو عند الشيخ ابن حجر من السنن الفعلية الداخلة فيه. فمحل السواك عند الشيخ ابن حجر بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، وعند الشيخ الرملي هو من سنن الوضوء الخارجة عنه. فعند الشيخ ابن حجر شملته نية الوضوء أو أداء سنن الوضوء. الشيخ عبد الحميد قال بندب البسملة بعد الفراغ من الوضوء إن لم يأتي بالدعاء الوارد، ولم يكن الفصل بين الفراغ من الوضوء وبين ذكر البسملة، لم يطول الفصل بينهما ولم يأتي بالدعاء الوارد، ثم يستاك ويتمضمض ويستنشق. نعم، وعند الرملي الوضوء من السنن الفعلية المتقدمة عليه، عنده محله قبل غسل الكفين من البداية. عند الشيخ ابن حجر كما قال الشيخ هنا ثم يستاك ويتمضمض، يعني بعد غسل له بعد غسل الكفين. ويتمضمض ويستنشق. نعم، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق إلا خرت خطايا فيه.

0: أيوة. نعم بس عندهم من السنان اللي قبل ما هو من الداخل. ها؟ أيوة. الهلية الحال وقبل الوضوء. يحتاج السواك لنية قبله. أما عند ابن حجر ما عاد يحتاج إلى نية. من على الخلاف ابن الرملي قال يحتاج له نية إذا يعتبره قبل يحتاج نية للسواك. عند الشيخ ابن حجر خلاص ما عاد يحتاج نية لأن أداء سنن الوضوء شملته. ينويش؟ لا أول ينوي نية للسواك نفسه. السواك نفسه يحتاج إلى نية. هذا إنهم هو اللي ذكرها إلا الباجور ذي نية أداء سنن الوضوء. ينبغي أن ينوي سنة بيقعد بتشملها. الأقرب كذا على كلام الشيخ الباجوري. قال الشيخ الباجوري يندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجه كغسل الكفين والمضمضة والشاق والسواء كذلك. فالسواك يحتاج لنية. ما قالوا مثلا يسنى أن ينوي غسل الكفين يسنى أن ينوي المضمضة. لا السواك نفسه الذي جعله من الخارج ندبوا له نية. عند الشيخ ابن حجر ماشي نية مضمضة ولا نية استنشاق. تمام نية أداء سنن الوضوء فقط. والرملي بغى السواك من الخارجة فيندب له نية. السواك وحده كانوا ما اكتفى بأداء سنن الوضوء. والباجوري قال خلاص كلها تحصل. كلام الشيخ الباجوري انها كلها تحصل إذا نوى أداء سنن الوضوء تحصل له النية كغسل الوجه والكفين. ويتمضمض ويستنشق. قال صلى الله عليه وسلم إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء يعني سقطت ذهب ثلاثا. نعم كل المغسولات من الفروض ومن السنن يسأل أن تكون ثلاثا كلها ثلاثا. نعم. ثلاثا بثلاث غرفات. والأفضل الجمع بثلاث غرفات. يتمضمض من غرفة ويستنشق بباقيها ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض بمعظم الماء ويستنشق بالباقي ثم غرفة ثالثة كذلك. نذكر الجمع ثلاث كيفيات وهذه أفضل كيفيات الجمع. وأن الجمع أفضل من لا من الفصل. الجمع أفضل من الفصل. نعم وهو أن لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة. لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. هذا هو الجمع. وله ثلاثة كيفيات منها أنه يتمضمض ست غرفات ويستنشق ثلاث مرات مضمضة وثلاث مرات استنشاق بست غرفات. هذا من كيفيات الفصل. نعم. ولكن الأفضل الجمع. والطريقة الأفضل فيه أن يتمضمض بالماء من كفه ويستنشق بباقيه وهكذا يفعل ثانيا وثالثا. هذه أفضل الكيفيات الجمع في المضمضة والاستنشاق. فيتمضمض من غرفة ثم يستنشق ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق يعني منها في الأولى والثانية والثالثة يستنشق من نفس الغرفة. ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما فبرفق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي في الصوم، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. البالغ يعني يوصل الماء في المضمضة إلى الحنجرة، إلى الحنجرة، ما يكفي بس في ظاهر الفم، يوصل إلى الحنجرة. والمبالغة في الاستنشاق أن يوصل إلى الخياشيم من غير ضرر، يعني من غير ما يأخذه بنفس شديد بعدين يحدث له اضطراب في الأنف، يعني ترفق. الترفق في العبادة مطلوب، في الوضوء في الصلاة كلها بالترفق، ما فيها تشنج، ها؟ بإحسان مع ترفق وتلطف. إلا أن يكون صائما فبرفق. نعم، فاتح الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، وسب ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا ومشايخنا ذو الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، ذكرنا في درس سابق أن باب الحيض يعتبر من أهمية الأشياء في حق النساء، وفي هذا الدرس نذكر يعني طلب اهتمام النساء بباب الحيض، ويحصل اهتمام بعدة أشياء ذكرنا بعضنا في الحلقة السابقة أو في الدرس السابق، ونذكر ما تبقى أيضا. فمن تلك الأشياء التي يحصل بها اهتمام النساء بباب الحيض معرفة ضبط، معرفة أوقات له نزول دم الحيض وأوقاته انقطاعه. فهذا له الشيء يعتبر مهم في حق له في حق له الحيض، ويعتبر من اهتمام المرأة بباب له الحيض أن تضبط أوقات نزول الدم وأوقات انقطاعه. لماذا؟ لأنه معلوم أن باب الحيض أو أن يعني الحيض هذا من جملة الأشياء التي تعلقها بالزمن، تعلقها بالزمن، فزمن الحيض هو نفسه، فالحيض نفسه متعلق بالزمن، والطهر متعلق بالزمن. إذا ما دام متعلق بالزمن إذا لابد من ضبط أوقات الدم ابتداء وانتهاء، وأيضا أوقات الانقطاع، وأيضا أوقات الانقطاع، لأنه هو الحيض نفسه متعلق بالزمن. يعني مثلا أقل الحيض الذي هو شيء مهم جدا ويترتب عليه الحكم بوجود الحيض، لأنه قبل أن يبلغ له الدم قدر أقل الحيض لا يوجد الحيض أصلا. هذا هو نفسه أقل الحيض متعلق بله بالزمن، ببلوغ 24 ساعة تحديدية، يعني بالدقيقة باللحظة، ما هي تقريبية. فإذا كان مثلا نزل المرأة دم يعني يبلغ 24 ساعة تقريبا، يعني في احتمال أنه نقص عن 24 ساعة دقائق أو لحظات وقد يكون زائد، لا، بالنسبة هنا باب الحيض متعلق بالزمن وأموره تحديدية. يعني لا نثبت أنه حيض يقينا حتى نتيقن أنه بلغ 24 ساعة يقينا، حتى نتيقن أنه بلغ هذا القدر نتيقن ذلك. أما ما دام في حالة احتمال، لا، الأصل عدم بلوغه. طبعا الأصل عدم بلوغه. إذا كان شكينا مثلا قالوا هذا الدم قد يكون 24 ساعة وقد يكون 24 ساعة قاصده كم دقائق، يقول الأصل عدم بلوغه. نحن نعطيه حكم الحيض الحكم الابتدائي من حين نزوله، تو دم الحيض من حين نزول نعطيه حكم الحيض، ما دام هذا الدم صالح لأن يكون حيض، ومعنى كونه صالح يعني توفرت فيه جميع له المعتبرات كونه ذلك الدم حيض، بقي معتبر واحد فقط وهو بلوغه قدر أقل الحيض، هذا عدم ما حصل. إذن ما دام صلح لأن يكون حيض توفر فيه جميع المعتبرات ما عدا هذا الشيء، نعطيه حكم الحيض الحكم الابتدائي، الحكم الابتدائي. والحكم له النهائي الحقيقي الذي خلاص بيترتب عليه له الحكم هو عند بلوغه قدر أقل الحيض. نعم، إذن من جملة الأشياء التي يحصل اهتمام المرأة بباب الحيض بها ضبط أوقات دم أوقات له نزول الدم، وضبط أوقاته انقطاعه، لأنه كما ذكرنا بالنزول لكياه تعفه قدر أوقات الدم أبلغته قدر أقل أم لا، أوصلته قدر الله الأكثري أم لا، زالت عليه أماه أم لم تزل عليه، وهكذا. نعم، وأوقات له الانقطاع لماذا لابد من ضبطها؟ لأن أوقات الانقطاع أيضا تعلق بها حكم، لأنه قد يكون هذا الانقطاع مع يأتي دم بعده في زمن ذلك، في زمن تلك الحيضة، كان ما يأتي دم بعده في زمن تلك الحيضة، فيكون هذا الانقطاع هو أول زمن الطهر، أول زمن الطهر لابد من ضبطه، لأن باعتباره أول زمن الطهر، لأن زمن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم تحديدية، أيضا تحديدية، يعني لابد نعرف أول لحظة بالضبط متى عشان نحسب عليه. نعم، إذا أتى دم بعده في زمن تلك الحيضة خلاص بيعتبر ذلك له النقاء حيض، ما بيعطى حكم له الطهر ولا حكم النقاء أصلا، هو نقاء حقيقته لكنه بيعطى حكم له الحيض. ماذا؟ لأنه أتى دم بعده في زمن تلك الحيضة، في زمن تلك الحيضة، يعني هذا الدم الذي بعده يصلح مع الدم الذي قبله، الذي قبل ذلك النقاء، مع زمن النقاء أن يكون حيضة واحدة، إذن يكون ذلك النقاء يلغى ويكون له حكم له الحيض. والعادي ايش داعي لتسميته نقاء؟ لماذا؟ لأنه أعطي حكم الحيض، هو حقيقة نقاء لكنه له حكم الحيض. نعم، أيضا ما يحصل اهتمام المرأة باب الحيض به معرفة ألوان دم الحيض وصفاته. يعني كثير من النساء ينزل دم الحيض، لما ينزل دم الحيض يعني تحس بنزوله وتعلم بنزولك إن ما تبحث عنه عن معرفته لونه. فعلينا أن تعرف لون ذلك الدم وتبقى من حين لآخره تنظره في لون ذلك الدم، هل تغير أم بقي على ذلك له اللون؟ ماذا؟ لأنه لون دم الحيض هذا يترتب عليه شيء، قد يكون هذا الشيء الذي يترتب عليه لا يعني أمر نادر، وهو متى الاحتياج إلى ألوان دم الحيض إذا استصحبت المرأة، لكن قلت استصحاب المرأة، قلت استصحاب المرأة تمام، يكون قلت استصحاب عليه يعني من جملة اهتمام المرأة باب الحيض أن تعرف ألوان دم الحيض، ولا ينبغي لها أن تحس بالحيض اللي عنده خلاص تعامل مع هذا الحيض من حيث أحكامه والنواه الأشياء التي تمتنع به والتي تحرم به والتي كذا، لكن ما تراه الذي يخرج منه ما هو لونه، فعليه تعرف ما هو لونه، وأيضا من حين لآخر تبقى تتعهد النظر إلى لونه، لأنه قد يكون تغير، قد يكون أول مرة خرج أحمر ثم بعين يجي أسود ثم بعين يجي أصفر يجي أكدر يجي أشقر كذا وهكذا، وهذا كله هي لا تحتاج له إذا لم تستحاب، لكن قد تستحاب فإذا استحيضت نرجع إلى أن نسأله عن ألوان دم الحيض، نجدها إذا لم تهتم بهذا الأمر غير عارفة، وبسبب ذلك قد يجعلها تخرج من صورة الله المميزة إلى صورة غير المميزة بسبب ذلك، أو قد تخرج في حدود الله المتحيرة وهكذا، كل سبب عبد الله ضبطها. نعم. طيب أيضا صفات دم الحيض لابد منها معرفتها الصفات، اللون هو أحد الصفات، لأن صفات دم الحيض ثلاث، اللون والنتنة والثخانة، وبهذه الثلاث الصفات يحصل التفاوت في القوة والضعف، في القوة والضعف. فاللون نفسه صفة، فاللون نفسه عدته يعني يحصل تفاوت في نفس اللون، الأسود أقوى من الأحمر والأحمر أقوى من الأشقر والأشقر أقوى من الأصفر والأصفر أقوى من الأكدر، هذا اللون نفسه. وبالنسبة للنتنة والثخانة أيضا صفتين أخريتين، بهذه الأشياء كلها لازم من معرفتها. نعم. أيضا من جملة اهتمام المرأة باب الحيض أن تعرف كيفية المبالغة في النظافة منه، يعني تعرف الكيفية التي تعتبر القصوى في النظافة من دم الحيض، النظافة فيما يصيب منه في بدنها سواء كان فرجها أو غير فرجها بقيت له من حوالي لا الفرج، والنظافة منه فيما يصيب منه في ثيابها، والنظافة منه فيما يصيب حتى المكان التي تتنظف فيه، علينا أن تحكم لها المبالغة أو أن تبالغ لها في النظافة من ذلك لا دم الحيضة في هذه الأشياء كلها، وهذا يعتبر من جملة الاهتمام بباب الحيض. نعم. طيب إذا نزل دم نزل الحيض بلا بالفعل، على المرأة أن تنظر في ذلك لا الدم هل هو صالح لأن يكون حيض أم لا، فإذا لم يصلح أن يكون حيض، إذا كان مثلا نزل للمرأة دم بالفعل تنظر في هذا الدم هل هو صالح لأن يكون حيض أم لا، فإذا رأته غير صالح لأن يكون حيض بسبب مثلا أنه قبل سن الإمكان، أو أن الذي خرج له ليس على أحد الألوان له الحيض الخمسة تمام، أو أنه الذي نزل لها في زمن له الطهر وليس في زمن الحيض، بمع أنه ما بيتأتى أن يكون حيض في زمن الطهر، كما صورة هذه في زمن الطهر، كما إذا كان عندك مرأة نزل لها دم 10 أيام ثم أتاها طهر 10 أيام ثم نزل لها دم، الدم ذا الثاني ما يتأتى أن يكون حيض بحال من الأحوال، ما بيتأتى، لا بيتأتى نلحقه بالدم الأول ونجعله حيضة واحدة، ولا بيتأتى نجعله حيضة ثانية، إذا يسمون دم هذا جاء في زمن الطهر له حكم الطهر، له حكم الطهر، ومرة فيها تعتبر طاهرة في كل الأشياء، طاهرة في كل الأشياء تمام. إذن كما قلنا إذا كان المرأة اهتم يعني عندها اهتمام باب له بباب الحيض، من جملة اهتمام باب الحيض أنها إذا نزل لها الدم تنظر أول نظرة فيه بأنه هل هو صالح لأن يكون حيض أم لا، فإذا رأته غير صالح لأن يكون حيض كما ذكرنا، إما يكونه قبل سن الإمكان، أو الذي خرج ليس على أحد ألوان له الدم الحيض الخمسة، أو كونه في زمن الطهر، أو غير ذلك باقي له الأشياء، إذا رأته غير صالح لأن يكون حيض إذن لا يعطى حكم الحيض ابتداء، وإذا رأته يصلح أن يكون أن يكون حيض، رأته يصلح أن يكون حيض في جميع لتوفر جميع المعتبرات فيه إلا معتبر واحد فقط، وهو يعني بلوغه قدر أقل الحيض، هذا عاده ما حصل، إذن نعطيه حكم الحيض ابتداء، ومعنى حكم الحيض ابتداء يعني يجب على المرأة أن تلتزم جميع ما تلتزمه له الحيضات في كل له الأشياء تلزم ذلك حتى في ترك الصلاة، فتترك الصلاة مع أنه عارض دم هذا بعد قد أقل الحيض في احتمال أنه ينقطع قبل بلوغ ذلك، ومع هذا تترك الصلاة. يقول نعم تترك الصلاة وجوبا يجب عليه ترك له الصلاة. لماذا؟ لأنه الغالب أنه إذا نزل يستمر وأنه يبلغ قد أقل الحيض بل وقد يزيد عليه، الغالب شأنه ذلك شأن الدم إذا نزل، لأنه الحكم دائما الحالة له الراهنة الموجودة، والحالة الراهنة الموجودة سواء كان حالة دم أو حالة لقاء الأصل استمرارها، وليس الأصل يعني الاتيان بما يخالفها لا، وإنما الأصل استمرارها. نعم. فإذا نزل لها دم ورأتها يصلح أن يكون حيضا إلا توفرت في جميع المعتبرات ما عدا بلوغ قدر أقل الحيض لم يبلغ، أعطينا حكم له الحيض الابتدائي، ثم تنظر هل يصل إلى قدر أقل الحيض أم لا. والآن هو تارة ينقطع قبل بلوغ قدر أقل الحيض، فعند انقطاعه تلزم ما تلزم الطاهرات، وعند عوده ترجع إلى تلزم ما تفعله له الحيضات، وهكذا ما دام في خلال 15 يوم من أول لحظة نزل فيها الدم. أول لحظة نزل فيها الدم من بعد نحسب 15 يوم يكون حكمها هكذا، أن كل مرة كل وقت ترى فيه دم تلزم جميع ما تلزم له الحائضات، وكل وقت ترى فيها نقع تلزم جميع ما تلزمه الطاهرات. تمام. ولا عبرة بعادة لها، بعض النساء تجدها ينزل لها دم ثم ينقطع ولا تلزمه ما تلزمه الطاهرات. لماذا؟ لأنها تعتاد أنه سيعود، ولا عبرة بعادتها، بل ما دام انقطع لها تفعل جميع ما تفعله له الطاهرات، وان كانت اعتاد عوده في وقت في زمن الحيض لا عبرة بعادتها، وانما العبرة بله بالحالة الراهنة الموجودة. تمام. فاذا كان انقطع دم الحيض في زمن الحيض وتعتاد عود الدم فيها في زمن الحيض لا عبرة بها باعتيادها ذلك، وانما عليها انها ان تلزم ما تلزم له الطاهرات. ثم انها اذا حصل لها انقطاع، كل انقطاع حصلها قبل بلوغ الدم قدر اقل الحيض تتوضا منه فقط، وكل انقطاع حصل لها بعد بلوغ له الدم قدر اقل الحيض تغتسل منه، كل انقطاع حصل قبل بلوغ الدم قدر اقل الحيض تتوضا منه فقط، وكل انقطاع حصل بعد بلوغ الدم قدر اقل الحيض تغتسل منه. نعم. وكل انقطاع جاء بعده دم في زمن الحيض يكون له حكم له الحيض، يكون له حكم الحيض ما دام جاء في زمن له الحيض. نعم. وتستمر المرأة على ذلك الحال إلى أن تصل إلى آخر لحظة من لحظات له 15 ابتداء منه من أول لحظات له الدم، وحينئذ تارة أن هذا الدم يحصل له انقطاع قبل هذه اللحظة، وأيضا يستمر الانقطاع إلى هذه اللحظة، وتارة أنه يستمر الدم إلى هذه اللحظة التي هي آخر لحظة ويحصل انقطاع في هذه اللحظة، وتارة أنه يكون دم مستمرا قبل هذه اللحظة التي آخر لحظة، وأيضا حتى هذه اللحظة التي آخر لحظة يبقى فيها دم، لكن اللحظة التي تليها تكون حالة انقطاع. في هذه الثلاث الحالات كلها تكون المرأة غير مستحاضة. وأما إذا كان مثلا آخر لحظة من لحظات 15 كان فيها دم، واللحظة التي تليها كان فيها دم أيضا، بهذا تكون مرأتها مستحاضة، والله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحسن.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا طارقا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

مفردا والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

الله وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلك

الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا

حولهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنوني ذهبا مواظبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم